الفنان سيد درويش كان هذا عام 1920. الفن هذا ازدهر في مصر الحقيقة واتيحت له فرصة نجاح يعني ما حضرش بها فن آخر غنائي، خاصة أنه البيئة الثقافية والاجتماعية في مصر كانت مهيئة لازدهار الفنون يعني بصفة عامة. منها توجد المونولوجيست اللي هو ولا هو نفسه لقى فرصة وفرص الحقيقة عديدة لإثبات حضوره من خلال المسرح اللي ضمن فقرات كوميدية غنائية بين الفصول، بالإضافة للمسرح الغنائي اللي هو ازدهر في مصر وما يقدمه من أغاني كوميدية ضمن العرض، وكانت تستقطب جمهور برشا جمهور مشاهدين في الوقت ذاك. ثم ما عادش فما يعني كيفاش معناها ما عادش فما فقط العمل معناها الفنان اللي على الخشبة اللي يغني في العمل المسرحي، فما المونولوج اللي هو في نفس الوقت هو اللي تم المونولوجيست بطبيعة، واللي هو يقتصر عليه فنان واحد في الوقت ذاك ووحيد، وأصبح هو اللي قدم بشكل معناها في من بعد ثنائي وحتى ثلاثي وبعمل كذلك جماعي ضمن ما يعرف بالسكتش الغنائي. والمونولوج يتكون معناها نظما من عدة أبيات سواء الطول ولا تقصر، سمتها الأساسية هو عدم تقسيم النص للمذهب ولا مقاطع حتى وكان اختلف قوافي، تسترسل أبياته في نسيج واحد للنهاية، وبالتالي عدم العودة للمدخل لا نظما ولا غناء في السياق. تبينت أغراض شعر المونولوج بين الحب والوصف، غلب عليه الطابع الرومانسي. وعلى الرغم من أنه المونولوج ولا فن المونولوج وكقالب معناه فني يمنح الملحن حرية واسعة في صياغة لحنه، ربما ما توفرتهاش أو ما وفرتهاش معظم الأشكال الفنية الأخرى، فكان التزم سيد درويش بنهج المونولوج، نجم نقول رائد المونولوج في مصر، التزم سيد درويش بنهج المونولوج المسترسل وما كررش فيه حتى جملة لحنية، في حين أنه بعض الفنانين ولا بعض الملحنين خلينا نقول الأصح لجؤوا إلى سلوك ربما آخر اللي هو التلحين التقليدي، يعني بالعودة إلى لحن المدخل دون وجود مذهب نصي، وهذا معناها بصياغة بيت في وسط النص على لحن المدخل بعد وقفة غنائية ربما معناها تتبعها لازمة موسيقية حتى تمهد بقية النص اللي نجم يصور موقف جديد يحب الملحن التعبير عنه بمقام جديد أو إيقاع مختلف. وبالفعل معناها هذا اللي قدمه محمد عبد الوهاب في مونولوجه هو الشهير اللي عنوانه أهون عليك، اللي كان في بداية تلحينه للمونولوج عام 28، يعني جاء بعد 8 سنوات من سيد درويش. وهذا التصرف نجم نقول يشبه شوية تلحين الدور اللي يعني حتى كان ما نجموش نقوله أنه معناها فيه إعادة ربما نصية للمذهب، لأنه ينجم يعاود لحن المذهب على أول أبيات المقطع ولا الغصن التالي بعد يعني ختام الغصن الأول كما في أدوار سيد درويش. لكن يبقى سيد درويش هو رائد المونولوج، هو اللي بدأ بالمونولوج اللي قدمه هو لأول مرة كان كما قلت في البداية سنة 1920، وفي من بعد جاء محمد عبد الوهاب بأهون عليك. سيد درويش هو قدم في فن المونولوج لأول مرة، قدم والله تستاهل يا قلبي، نسمع منها شوية.

سيد درويش بأول مونولوج كما قلت اللي هو بعنوان والله تستاهل يا قلبي، الأغنية اللي كنا نسمع فيها توا، ومعناها رواد الفن هذا نجم نقول أنهم وجدوا ظلتهم زادة، لأنه في الفترة هذيك كان يعني ضارب برشا هذا النوع من الفنون فن المونولوج، فهما وجدوا ظلتهم وحققوا نجاح وشهرة كبيرة برشا، لأنه كان زادة يتقدم من خلال الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الكازينوهات، كانوا يغنيوا في الصالات الغنائية اللي كانت هي تخصص فقرات من المونولوجات، يعني هي تنظم سهرة فنية معناها موسيقية ولكن تتخللها فقرات من المونولوجات الفكاهية. طبعا بعد شوية نرجع على اللون الثاني في المونولوج اللي هو اللون الفكاهي. فكما قلت معناها حققت نجاح وشهرة من خلال حضور الفقرات هذه في الصالات الغنائية، وأصبحت من ضمن طقوس برنامج العروض الليلية، ومنها خاصة في الفترة هذه كان من أشهر الكازينوهات في مصر وكازينو بديع عمصابني، ثم سالة بيع عز الدين وامتثال فوزي وإنصاف رشدي وإحسان عبدو. قلت رائد المونولوج بالفعل في مصر هو سيد درويش، وسمعنا تستاهل يا قلبي اللي أنتجها سنة 1920 بالتاريخ هذا معناه ظهر أول مونولوج. ثم طبعا اللي هو نذكر اللي هو كلمات أمين صدقي اللي هو جاء في أوبرا عنوانها راحت عليك، وسجلوا سيد درويش بصوته على الاستوانة اللي كما سمعناها توا، وغنيتها في من بعد زادة المطربة حياة صبري، الاسم هذا اللي ربما ما يعرفوش برشا ناس، ومن عام 1924 حتى عام 1948 كتب أحمد رامي برشا مونولوجات، من بعد ولاو الكلهم يكتبوا المونولوج بعد سيد درويش. مونولوجات اللي كتبها رامي كانت تقريبا أو إذا مش كلها أكثرها من نصيب أم كلثوم بألحان دكتور أحمد صبري وكذلك محمد القصبجي، وكان أشهرها إن كنت أسامح للقصبجي، واللي كانت سبب من بعد في أنه محمد عبد الوهاب يقدم هو زادة ويدخل أكيد على الخط ويقدم مونولوج آخر يصير على تقريبا يصير على قالب مونولوج إن كنت أسامح اللي هو بعنوان الليل لما خلي لأحمد شوقي، وكذلك أهون عليك ليونس القاضي، وكانوا من أفضل أعماله، وكانوا نجم نقول هما نقطة تحول في ألحانه، ونجح بالفعل في المنافسة بهم على قمة التلحين والغناء، وهما زوز أعمال من روائع الغناء العربي الكلاسيكي. وتوقف محمد عبد الوهاب بعدها عم تعطي هذا اللون بعد هالمجموعة هذه من الأعمال هي في لون المونولوج أو في فن المونولوج من أجمل ما قدم. نسمع مع بعضنا شوية من ليل لما خلي اللي هو ثاني مونولوج في مصر بعد سيد درويش.

التميز اللي حققه الملحنين اللي قدموا المبدعين الحقيقة اللي قدموا هذا الفن يعني تميز أنه فرض نفسه على الساحة الغنائية لدرجة أنه أصبح فن المونولوج في الفترة هذيك يضاهي ألوان الغناء العاطفي وكذلك الطربي. أي مثلا عزة الجهلي كان من أكثر الموسيقيين اللي تخصصوا في هذا اللون من حيث العدد بتبيع عادة أنه يعني عنده أعمال جميلة جدا تغنى بها من ألحان وبرشة نجوم. غنى له منير مراد كان صاحب بسمة متميزة في الأغاني الفكاهية. منير مراد على فكرة تجربته زادة محترمة جدا في فن المونولوج وتغنى بها كذلك نجوم الغناء العربي اللي تخصصوا بالغناء العاطفي والوطني إلا أنه برشاقة وبخفة ألحانه قدمهم للناس خرجوا بصورة فكاهية زادت من شعبيتهم ومحبتهم في قلوب الجماهير. غنلوا معناها عبد الحليم وشادية وما يمكنش إغفال طبعا أسماء ملحنين أخرين كان ليهم بسمتهم من معناها من ارتقاء هذا اللون كما محمد شريف وكذلك أحمد صبرة وعلي إسماعيل. ومن بكر شوية وإحنا نحكيه على ثاني مونولوج كما قلت لمحمد عبد الوهاب اللي جاء معناها في هذا الفن في الانتاج طبعا لعبد الوهاب اللي هو كنا نسمعه فيه الليل لما خلي. قلت أنه قدم بعدها برشا كان هو أول مونولوج ليه لكن بعد قدم معناها أسماء أو عناوين أخرى وبعدها فجأة توقف على تقديم اللون هذا من الفن أو من الموسيقى فن المونولوج لكن جاء خذ ربما عليه المشعل وقتها في الفترة هذيك بعد محمد عبد الوهاب مباشرة جاءوا الأخوان رحباني جاءوا الرحابنا وأحيا وهما زادا مرة أخرى فن المونولوج لأنه بعد عبد الوهاب يمكن يعني ما تقدمتش برشا معناها تجارب جديدة في المونولوج فأحيوا الرحابنا مرة أخرى هذا الفن عبر العديد من الأعمال. قدموا لملمت ذكرى لقاء الأمس قدموا راضية قدموا كذلك بكون يبني وقدموا أيضا من الأعمال الجميلة جدا واللي غناها الفنان القدير وديع الصافي رحل فك بالغصن يا عصفور.

رح حلفك بالغصن يا عصفور، هكا غنى وديع الصافي. عام 1931 نرجع لمصر بالطبيعة، لأنه زكريا أحمد كان لحن أول مونولوج لسيدة أم كلثوم، وغنيت طبعا في 38 عفوا مش 31، كان لحن لها النوم يداعب جفوني، هو آخر مونولوج على فكرة الأم كلثوم عند السومبا. يوم بعد تبنى الثنائي أحمد رامي كما قلت بك شوية ومحمد القصبجي هالشكل هذا جديد من الغناء في تقديم العديد من المونولوجات، وبقى السنوات معناها متواصلة، وبظهور الأجيال اللاحقة من الملحنين اللي هما فضلوا ربما تلحين الأغنية الحديثة، بدأ معناها الفن هذا يتوارى شوية في هدوء، بدأ يبعد شوية، ينقص، يقل، يغيب من المشهد الموسيقي. وبينما يعني استمر تقديم القوالب الأخرى كما القصيدة كما الأغنية بطبيعة والموال، هو ما معناها قالب المونولوج ما سمتش برشا، ربما زاد لي صعوبة تلحينه، لأنه مش تلحين المونولوج مهوش كما تلحين الأغنية الحديثة ولا الموال، ذيك علاش ما سمدش برشا لصعوبة كما قلت ربما تلحينه وقل تقديمه شيئا فشيئا. نسمع شوية من ما قدم رياض سنباتي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، النوم يداعب كفوني.

القرن العشرين، يعني بعد انحسار موجة المونولوج الغنائي كما كنا نسمع فيه الألوان اللي اخترنا منها مقاطع في البداية، كل ظهر هذا النوع من الغناء الساخر اللي تسمت ألحانه بالسرعة والخفة وتسمى بالمونولوج الفكاهي. لكن التسمية هذه اللي اقترنت بنجوم المسرح والسينما من الممثلين غير المطربين بالطبيعة كما إسماعيل ياسين وكما محمود شكوكو، وبالطبيعة مسيرة طويلة للفنان الكبير ياسين إسماعيل ياسين اللي بدأت من عام 35 بعد ما عمل بدأ كمونولوجيست في ملهى بديعة مسابني، وبعد انضم الفرقة علي كسار المسرحية وقدم فيها كممثل ومطرب ومونولوجيست، وامتدت فترة عمل إلى 10 سنوات يعني من عام 1935 إلى عام 1945. وتمكن إسماعيل ياسين من دخول عالم السينما بعد ما قدمه فؤاد الجزائر اللي كان هنا عام 1939 في فيلم خلف الحبيب. في المونولوج الفكاهي واللي الحقيقة المونولوجات الكلهم اللي قدمهم ياسين وإسماعيل ياسين يعني كما قلت فكاهة، ولكن في نفس الوقت نجم نقول هو المونولوج الساخر اللي عالج معناها قضية معينة واللي قدم رسالة معينة كما هذه اللي اختار غنيها إسماعيل ياسين في لون المونولوج الفكاهي عيني علينا يهل الفن.

كذلك قدمت المونولوج الساخر هذا وللفكاهية ثريا حلمي وسعاد مكاوي وكذلك منير مراد في الخمسينات وشاع المونولوج الفكاهي وأصبح فقرة كما قلت بك شوية أساسية تتقدم في الحفلات العامة والخاصة في أفلام السينما وكذلك على المسرح وفي الفضائيات العامة بفضل مجموعة من نجوم هذوما اللي هما تخصصوا في هذا النوع بالذات من الغناء. في الستينات ظهرت مجموعة أخرى مجموعة جديدة كما أحمد غانم كما سيد الملاح اللي يتقدم زادا نفس النوع واكتسب اللون هذا من الغناء جمهور عريض واللي معناها الجمهور ينتظر هالفقرات هذية في الحفلات بشوق كبير برشا لأنه يعني فيه خفة في الكلمة في اللحن تقبل برشا عند الجمهور وخاصة المواضيع اللي يطرحها كما يقولوا مثلا بالمعناها الساخر الكاريكاتير يعني في يتقدم في وسط القوالب الغنائية التقليدية. إسماعيل ياسين زاد تقابل مع سعاد مكاوي يعني في برشا مونولوجات باش ناخذوا منهم باش نسمع مقطع صغير من عمل جمعهم هما الاثنين المونولوجيست إسماعيل ياسين وكذلك

0: عايز اروح لا انا مروح.
1: هذه التجربة اللي جمعة سعد مكاوي بإسماعيل ياسين عايز أروح. احنا بعد شوية احنا زادا نروح عليك نزلنا شكرا معاكم أكيد ما تبقى من سهرتنا لينا في ليلة مع الموسيقى. وإحنا نحكيه على فن المونولوج, وإحنا نحكيه على فن المونولوج من نجموشي نتجاوزوا اسم كبير في عالم المونولوج ونجم ممكن نقولوا رائد فن المونولوج في مصر, الفنان محمود شكوكو. شكوكو اللي بدأ بالأفراح وكمل بستمية مونولوج للسينما تصور والمسرح. بدأ شكوكو بإلقاء المونولوج في الأفراح في مصر بتبيعة كان يأخذ 20 جنيه مقابل مونولوج يقدمه. ثم بدأ يتعرف شوية بشوية وشارك في المسرحيات بالأغاني متاعه والمونولوجات اللي كتبها هو من خلال فرقة شكلها بنفسه, فرقة استعراضية مع زوز فنانات اللي هما ثريا حلمي وسعاد مكاوي اللي كنا نسمع فيها قبل شوية مع إسماعيل ياسين. وكان يقدم استعراضاته ومونولوجاته على مسرح الأزبكية. ثم دخل عالم السينما بتبيعه على يد مكتشفه المخرج نيازي مصطفى, هو اللي قدمه في فيلم حسن وحسن وشارع محمد علي. وجاءت من بعدها مشاركاته السينمائية في برشا أفلام قدم محمود شكوك. وكما قلت أكثر من 600 مونولوج كتب معظمها بنفسه راهو بتلقائيته, رغم أنه ما كانش يجيد برشا القراءة والكتابة ولكنه قدم العديد من الأعمال. وقدم كذلك لمسرح العرائس شخصية الأراجوز المشهورة حلو الحلو شكوكو.

0: يعني بشوف يوماتي يعمل انه ما يعرفنيش
1: ما يعرفنيش
0: لسه ما شفتش كده في حياتي واساله ماله يقول ما ماليش
1: يقول ما ماليش
0: اللي غايزني بشوف يوماتي يعمل انه ما يعرفنيش
1: ما يعرفنيش
0: لسه ما شفتش كده في حياتي واساله ماله يقول ما ماليش
1: يقول ما ماليش
0: سيفه تملي يجيني ليلاتي ويسهرني ما نايمنيش سيفه تملي يجيني ليلاتي

محمد ومحمود شكوك وحلو الحلو كما قلت تقريبا 600 وأكثر من 600 مونولوج. أيضا ثريا حسين 300 مونولوج في في في رصيدة، وكانت عندها نقطتها الخاصة في فن المونولوج، من أشهر الفنانات اللي هما زيد قدموا الفن هذا في في مصر، وكانت العنصر النسائي شبه الوحيد في هذا النوع من الفنون، إضافة إلى ثريا حلمي كذلك اللي قدمت هي زيد 300 مونولوج، من أشهرها اديني عقلك يا سيدي عيب، وكذلك ادي العيش لخبازو، وكانت وقفت على خشبة المسرح وقدمت العديد من المسرحيات، منها لوكندا الفردوس مع عبد المنعم مدبولي. بالطبيعة فلتنا الضوء على فن المونولوج وما قدموه المدربين والمبدعين من الحقيقة، يعني أعمال محترمة جدا، هو بعض من النجم يعتبر تسليط ضوء الليلة عليهم الأسماء هذه وعلى كل ما قدموا، نجم نعتبروه رد اعتبار لرواد هذا الفن، لرواد فن المونولوج العرب عموما، وفي الوقت نفسه يخلينا نتعمق ربما أكثر ب أو في جماليات هذا الفن اللي أسعد الملايين بفترة من الفترات، وكذلك على امتداد يعني في الوطن العربي ككل. شكرا لكم الكل المستمعين الكرام على حسن الانتباه والمتابعة، إن شاء الله أكا معاكم رجعنا شوية بالذاكرة، وأكيد فتحنا شوية بعض من صندوق الذكريات، لأنه نتصور برشا أغاني سمعتوها الليلة كل واحد نجم تكون عنده ذكريات معها. إن شاء الله نال رضاكم واستحسانكم محتوى سهرتنا الليلة من ليلة مع الموسيقى. أجمل تحية فتحي مكبلي في الأخراج الفني، عادل جميل من قاعة الهاتف، ليلة بعجيلة كنت معاكم من أمام الميكروفون.

اسعد الايام واهنا واجمل الاحلام. قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام. اسعد الايام

تصبح بخير واماني وطيب الاوقات. صغت لك احلى الاغاني وعذب النغمات. تصبح بخير.

الفجر بين علينا واشرق النور والفراشات الجميلة تناجي زورا. الفجر بين علينا

0: مع الموسيقى إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على

0: صلتينا
1: ونخلع البعد سمعنا حس حس نبيانو
2: صلتينا
3: قالوا ديني عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلتينا.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة
0: سلطينة.
2: المكان اليمن القديم.
0: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
2: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
2: الحلقة الرابعة.
3: بت أخشى عليك أحلامك يا سميفة. الملك ذو نواس لن يرحمك إن شك بإخلاصك.
4: لا تخشي على بالك يا تيماء، أنا أعلم جيدا ما أفعل، ثم أن أحلامي هذه سر دفين في قلبينا.
3: ولكن
4: ماذا؟
3: من كان له طموح كبير وسر خطير كالذي يحدثك به قلبك لا يفشيه ولو لزوجه وبنيه.
4: لما تلمحين يا تيماء؟ أشتم في كلامك ما لا يريحني ولا أبتغيه.
3: ألم تقل إن قلبينا قد اجتمعا في قلب واحد يا سميفة؟ فهل هو الخوف أم الندم؟
4: اسمع يا امرأة، ليس السميفع أشوع من يندم أو يخاف. أنا أمنتك على ما يجول بخاطري، وأقسم لو ينتابني الشك يوما في أمانتك لتجدن سيفي هذا أقرب إليك من حبل الوريد. فحذاري، أن تفكري ولو مجرد التفكير في الاستفادة مما قلت لك يا تيماء. أفهمت يا امرأة؟ مما تضحكين يا تيماء؟ تكلمي، قولي مما تضحكين.
3: عجبا لك يا سميفة، تحبني وتثق بي وتهددني بسيفك في آن واحد؟
4: هذا لا يدعو إلى الضحك يا تيماء. صحيح أنني أحبك وأثق بك، لكن حبي لنفسي يفوق كل حب على وجه الأرض. أنت ما زلت حديثة العهد بالسميفع أشوع، ما زلت تجهلين كيف يمكن أن يفكر رجل مثلي. أنصحك يا تيماء، لا تختري لأني أحببتك واصطفيتك من بين نساء مملكة حمير الفاتنات.
3: اطمئن يا حبيبي يا سميفة، حبي لك سيجعلني أسيرة أحلامك وسرائرك. تيماء تسير خلف طموحك طوعا ومحبة، فلا تهتم لما قلت يا بؤبؤ العين، ما أنا إلا خفقة من خفقات قلبك يا أبا جوهرة.
4: جوهرة، ليته يعجل ويسكن أحشاءك قريبا يا تيماء. تأخر عنا الولد، أحلامنا لن تكون إلا سرابا خلبا لا ماء فيه.
3: صبرا، جميلا يا سميفة، قريبا تأتيك البشرى يا قرة العين.
4: متى يا تيماء؟ متى؟
3: قريبا يا أمين الأسرار، قريبا، جدا.

يا ضمضم أن يكون ذو جدا قد أحب حقا فتاة من نجران؟ ألم يكتفي بمن حوله من حسناوات القصر؟ عجيب أمر أميرنا وحق الآلهة. ثم لماذا يرسل إليها الهدايا وكأنه يستجدي حبها ويميل عواطفها؟ أليس قادرا هو على الزواج منها في أي وقت شاء؟ لا لا لا لا, لا يا ضمضم، سيدك ذو جدا ليس ككل أبناء الملوك، إنه مختلف عنهم أيما اختلاف. لو كنت مكانه أيها الشقي، لو كنت ابن ملك أو حتى ابن سيد من سادات حمير، لكن الأقدار يا ضمضم جعلتك لا تعرف حتى أبويك، فتحت عينيك على هذه الدنيا فلم تجد حولك إلا طريف الكاهنة. طريفة هي أمي، هي أبي، هي كل نسبي، لولاها لما صرت رجلا يا ضمضم، لولا طريفة لما أصبحت حارسا لمولاي الملك. لا تكن طماعا يا ضمضم، أنت الآن بأحسن حال، فرسان المملكة يحسدونك على ما أنت فيه، أولا يعد شرفا لي أن يرسلني ابن الملك إلى فتاة أحلامه ويأتمنني على أسراره؟ أقسم إنه لشرف عظيم يا ضمضم، شرف ما كان لك أن تفسده بهواجسك، فسر إلى نجران وابتهج أيها التعيس، سر ولا تلتفت أبدا إلى الوراء، إن الحياة قد فتحت لك ذراعيها من عدن.

0: ثم يفع.
1: نعم يا تيماء.
0: أقول لك عن سر ولا تغضب.
1: أي سر؟
0: ليس قبل أن تعطيني الأمان.
1: تكلمي يا تيماء، أم تريدينني أن أتوسل إليك؟
0: الأمانة أولا.
1: لك ذلك، هاتي أسمعيني.
0: أنا أحبك يا سميفة. أحبك حبا لا نظير له.
1: هذا هو السر يا تيماء، هذا سر يستدعي طلب الأمان يا امرأة.
0: من علم ما فعلت بزوجاتك السابقات عليه أن يطلب الأمان لنفسه حتى عندما يفسح لك عن حبه يا سميفة.
1: لا تذكريني بهن يا تيماء، لقد نسيت معك كل ما مضى.
0: صحيح أنك تخلصت منهن لأنهن كن عقيمات.
1: لماذا تصرين على ما لا نفع منه يا تيماء؟ أنا معك الآن وهنا. السميفع لا ينظر إلا لما هو آت، ما فات ولا ومضى، ألا تفهمين يا امرأة؟
0: طيب لا تنزعج يا حبيبي، لا تنزعج يا أبا جوهرة.
1: تيماء، ماذا لو ذهبنا الآن إلى طريفة؟
0: تريدها أن تطمئن قلبك يا سميفة؟
1: أجل يا تيماء، تلك الكاهنة صرت أثق بقولها ونبوءاتها.
0: فماذا لو ذكرت أمامك أن ليس لعقم دواء؟ هل سترمي بي في الصحراء لتنهشني الذئاب؟ أنت في ورطة يا تيماء، ورطة نهايتها الفناء أيتها الحمقى.
1: هيا يا أم جوهرة، لنذهب الآن إلى الكاهنة.
0: فلتبقى أنت هنا يا قرة العين.
1: ماذا؟
0: سأذهب وحدي، سأذهب وأنقل لك كل ما تقوله طريفة. إن النساء يفهمن جيدا تلميح النساء.
1: طريفة ليست ككل النساء، طريفة كاهنة، الذكور أمامها والإناث سوا. هيا يا تيماء. لو تصدق هذه المرأة لأجعلن معبدها قصرا ما دخله كاهن من قبلها. هيا أسرع يا امرأة، أسرع قبل أن يطلبني الملك إلى مجلسه.

أن الطريق إلى نجران صار أبعد من ذي قبل. عليك أن تسرع يا ضمضم، أسرع قبل أن يلقي الليل جناحيه على الفلاة. إن لم أجد تلك الفتاة بالمرعى قبل الغروب، سأجدني مرغما على المبيت على تخوم القرية حتى صباح الغد. ولكن كيف سأبيت؟ كيف وأنت تعلم يا ضمضم أن ليل نجران مليء بالمفاجآت؟ وليكن يا ضمضم، أنت لها أيها البطل. لو لم تكن كفأا للنوائب لما أرسلك سيدك ذو جدا بهذا العقد الثمين إلى ألاء. ولكن خوفي ليس على حياتي، أجل أنا خائف على هذه الأمانة الغالية، إنها هدية الأمير الأولى إلى ألاء. إن ضاعت أو انتزعها اللصوص منك يا ضمضم فلا حياة لك بعدها. هيا فلتطلق لحصانك العنان إذن، ولتكن حذرا أيها الرسول الباسل. هيا

0: الطريفة؟ يا طريفة؟
1: كأن لا أحد بالمعبد يا تيماء. أين تكون قد ذهبت؟
2: طريفة لا تخرج من هذا المكان، لعلها في ركن ما.
0: يا طريفة، طريفة،
1: المعبد مظلم ليلا ونهارا، وروائح البخور تنبعث من كل الجدران، يكاد المرء يختنق.
2: طوبى لطريفة، كيف اعتادت أن تحيا هنا؟ إن شئت يا سميفة ننصرف الآن ونعود إليها مرة أخرى.
1: كلا كلا يا تيماء، أريد أن أتحدث إليها. أنت تعلمين أنني لن أهدأ حتى أقابلها وأسمع منها. يا طريفة، يا طريفة، أنت أيتها الكاهنة، أنا أمير الأسرار، فهل من مجيب؟
0: وأنا تيماء زوج سميفع أشوع، فلتخرجي إلينا أيتها الكاهنة المباركة.
2: لعل الآلهة لا تريدنا أن نقابلها اليوم، فلنخرج يا سميفع.
1: قلت لك لن أخرج حتى أراها يا تيماء. ها هي تتقدم نحونا.
2: أنت مساء يا طريفة.
3: أعلم أنكم انتظرتماني طويلا. اجلس يا أمين الأسرار، اجلس يا تيماء.
1: ما جئنا لنجلس يا طريفة.
3: أعلم ذلك يا سيدي.
2: لا تتخلي عني أيتها الآلهة، كوني إلى جانبي، قد يكون مصيري بين شفتي هذه الكاهنة، فلا تدعيها أيتها الآلهة تتفوه بما يعرض حياتي للخطر.
1: أتنتظرين منا السؤال يا طريفة أم ننتظر الإجابة؟
3: لا داعي للتكرار يا أمين الأسرار. مسكينة أنت يا تيماء. إنني أرى الهلع في عينيك، والفراغ يسكن جنبيك.
1: فلتخبرينا أيتها الكاهنة بما خبأته لنا السماء.
3: عليك بالخشوع أيها السميفة أشوع.
2: أصمت يا سميفة، أصمت وانتظر.
3: أقسم بالهواء وبالماء، لقد أحبتك السماء. منذ سنين كثيرة قد خلت، حضنت الأرض صلبك ورعت. ستأتيك البشرى وأنت نائم، حين يكون الفجر بلون الدماء.
1: وماذا عن زوجة تيماء؟ ماذا عن تيماء يا طريفة؟
2: زيني قولها أيتها الآلهة، زينيه وثقفيه.
3: أما أنت يا تيماء، اسبقيني إلى ذاك الخباء.
2: حمدا للآلهة، حمدا لها.
1: ألا تحدثينها أمامي يا طريفة؟ أنا بعلها، وليس بين المرأة وبعلها حجاب ولا خباء.
3: عليك بالخشوع أيها السميفة أشوع. هيا هيا يا تيماء،
2: هيا
3: سيري أمامي.
2: هيا.

لماذا وقفت أيها الحصان؟ عجبا لك، أي شيء أصابك؟ اهدأ، ألا تبا لك؟ هل أصابك مس؟ أيكون حصانك قد رأى شيئا يا ضمضم؟ كأنني سمعت صوتا ما. أجل، ثمة وراء تلك الصخور من يتربص بك يا ضمضم. أحسنت أيها الحصان، لقد نبهتني قبل أن أؤخذ غدرا، فلتطمئن الآن ولترى ما أنا فاعل بمن يقف في طريقنا أيها الصديق الوفي. فلتخرج إلي أيها الكامن، أخرج إن كنت واحدا أو إن كنتم عشرة أو ألفا، أخرجوا لتستقبلوا الموت، أخرجوا من مكامنكم أيها اللصوص الجبناء.

0: هدئي من روعك يا تيماء، طريفة ليست رعناء حتى تحدثك أمام زوجك بأخبار سماع.
1: هذا فضل لن أنساه لك ما حييت يا طريفة. أنت تعلمين أن زوجي لو علم بما
0: أعلم ذلك يا تيماء، أعلم ذلك.
1: وماذا عن تلك الجوهرة التي حدثتني عنها يا طريفة؟ إني أحلم بها الصباح والمساء.
0: لكن لا تنسي أن ليس لسقمك دواء، تلك مشيئة السماء يا تيماء.
1: حتى ولو بعد سنين أيتها الكاهنة؟
0: لا، ولا بعد الدهر كله يا تيماء.
1: فما تلك الجوهرة إذن يا طريفة؟ إنني أكاد أفقد ثوابي.
0: أنا أشفق عليك يا تيماء، لذلك سأجد لك حلا، حلا يرضيك ويرضي زوجك أمين الأسرار.
1: زوجي لن يرضى إلا بولد يرث ماله ويحمل اسمه ونسبه.
0: سيكون له ذلك يا تيماء.
1: ممن يا طريفة؟
0: منك، منك طبعا، ألست زوجة؟
1: مني أنا؟ كيف؟ ألم تقولي إن
0: أصغي إلي جيدا يا تيماء، أصغي إلي، لا تقاطعيني.
1: حسنا حسنا،
0: ولا تكثري من الأسئلة. ما عليك أنت إلا أن تتظاهري بالوحم والحمل.
1: الوحم والحمل؟ كيف؟

أقول لكم إنكم أتيتم للموت طوعا أيها الفئران. ألا تعلمون أنني حارس الملك ذنواس؟ ألا تدرون أن الملك لا يحرسه إلا الأسود الأشاوس؟ خذ

0: أنت رائعة يا طريفة، رائعة، لأنك ستنقذين حياتي أيتها الصديقة الطيبة.
1: أنا لا أفعل إلا ما يأمرني به الرأي يا تيماء، فإن خنتني أو كشفت السر خانك الرأي وعاقبتك السماء.
0: وهل يخون المرء نفسه أيتها الكائنة؟ اطمئن يا أخي، اطمئن تيماء، ستملأ عليك هذا المعبد ذهبا وزمردا.
1: لا تنشغل الآن بغير الوحم والحمل، أفهمت يا تيماء؟
0: طبعا طبعا يا طريفة، طبعا.
1: عليك يا طريفة أن تنقذ حياة هذه المرأة كما أنقذت حياة ضمضم من قبل. فإلى متى سأظل أغفر حماقاتك يا أمين الأسرار؟ إلى متى؟

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
2: السميفة محمد اليانجي، تيماء زكية بن عياد، ضمضم منير عوة، طريفة زهر النفاتي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الفنية منجية شعري.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله تشملكم أينما كنتم.
0: في إطلالة همساتنا نحييكم،
1: نصحبكم في صبحكم بهمسات ندية.
0: إذن لنبدأ يومنا معا،
1: وعلى صهوة الصبح
0: نمتطي هم

0: ما بك أراك قلقة؟
1: أشعر بأني لن أنجح في امتحان القبول للعمل الذي تقدمت إليه.
0: لماذا؟
1: أشعر بأني سأفشل.
0: ولكن لديك قدر كبير من الذكاء وحسن التصرف.
1: أخشى أن يخونني ذكائي ولا أحسن التصرف.
0: لا، لا تقللي من حجم قدراتك أيتها العزيزة.
1: أخشى أن أفشل.
0: إذن اسمعيني جيدا.
1: نعم.
0: إن لم تثقي أنت بقدراتك لن يثق أحد بها.
1: وكيف أثق بها وأنا أشعر أني لن أستطيع أن أحصل على الوظيفة؟
0: انظري حولك، كثير من الناجحين الذين تعرفينهم كانوا واثقين من نجاحهم.
1: بعضهم عباقرة من الأساس،
0: وبعضهم أناس عاديون مثلي ومثلك، لكنهم نظروا إلى دواخلهم، لم يصغروا من حجم قدراتهم، ولم يشكوا في نجاحهم لحظة واحدة.
1: لقد ضاعت علي فرصة من قبل، وأخشى أن أفشل هذه المرة أيضا.
0: كثير من الناجحين يباركون اليوم الذي فشلوا فيه أول مرة.
1: يباركون؟ لماذا؟
0: نعم، لقد فتح لهم الله أبوابا لم يكونوا يعرفونها من قبل. لقد عرفوا أسباب فشلهم فأخذوا العبرة منها.
1: لو تعلم كم أحلم بأن أحقق طموحاتي يوما ما، وأن تأتي أحلامي بثمارها.
0: إن لم تعرفي قدراتك وإمكانياتك ومهاراتك لن تتحقق أحلامك.
1: وكيف أتعرف عليها؟
0: طبعا بقدرتك على رؤية نفسك وأنت تنفذين ما تحلمين به.
1: حسنا، ولكن كيف الطريق إلى ذلك؟
0: أولا اكتشفي مواهبك، مهاراتك، استعرضيها، اختاري أبرزها، ادرسيها جيدا، نميها.
1: وكيف أنميها؟
0: بالتدريب، بالممارسة، حتى تتقنيها وتتفوقي فيها.
1: ولكن كيف أبدأ ذلك التدريب؟
0: من المبادئ الأساسية أن تعرفي أين أنت قبل أن تعرفي أين تضعي قدميك في بداية الرحلة.
1: وأين أنا الآن؟
0: حددي بنفسك إلى أين تريدين الانطلاق لبلوغ أهدافك، ستعرفين أين أنت.
1: امرأة أخرى.
0: خليل الفيزياء.
1: اشتقت إليك هذا المساء كما لم أشتق إليك من قبل. انتظرته طول مخابرتك الصباحية التي وعدتني بها، لكنك لم تأتي. أتيت بالهاتف وجلست أترقب رنينة، لكن صوتك لم يأتي. ظللت طوال النهار أترقبه.
0: دهمني صوتك على البعد في الذاكرة، فهجرني النعاس. تسللت إلى رأسي وثيابي، وفي قلبي سكنت كنبتة صبار عنيدة مشاكسة نبتت من داخلي. فرفضت أن أقتلعك، فاستقمت وبت تتدفقين مع دقات قلبي الصغير عطشة، عطشة كما الأرض المجدبة المتلهفة لحبات مطر تبلل هجيرها. هل أغمض عيني وأترقب مخابرتك غدا؟
1: حين تغيب.
0: لميعة عباس.
1: لا أدعي الشمس تغور في مهاوي الريح، والأرض تغبر كوجه فارس جريح. لا أدعي الآهات أعمق من جرحي جراح هذه الحياة.
0: حين تغيب لا أقول تقفر الأعياد، ولا أذوق الزاد، وأنني أغص بالشراب ومضجعي شوك وكل عامر خراب. لا أدعي جلائل الشعور، حين تغيب لا يغيب النور، لكنني حيث تغيب جلسة انكسار

0: فترة انتظار. كفاني عيناي على المرآة معتمان، لونهما يخدر الأحسان.
1: حين تغيب أين تمضي البسمة الطفلة في الشفاه؟ وكيف تثقل الخطى وتضمر الحياة؟ حين تغيب أين يخبو الألق الغامض في العيون؟ هذا الذي تعطيه لا أدريه، لا أحذر ما يكون.

0: غدا موعدنا إذا ما النور لاح،
1: نهمس في أذن الصباح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن يكلل يومكم بالخير والفلاح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعلام القصيدة الدينية المدحية صفي الدين الحلي، شاعر المنظومات القريبية في المدح النبوي وشعر الطبيعة في وصف الحدائق والزهور. ولد صفي الدين الحلي بالحلة سنة 77 و600 هجرية، ونشأ فيها وتوفي ببغداد سنة 50 و700 هجرية. قال فيه صاحب الدرر الكامنة: تعانى الأدب ومهر في فنون الشعر كلها، وتعلم المعاني والبيان وصنف فيها، وتعانى التجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها ثم يرجع إلى بلاده. انقطع مدة إلى ملوك ماردين، وله في مدائحهم الغرر، وديوان شعره يشتمل على فنون كثيرة، وبديعيته مشهورة شرحها وذكر فيها أنه استمدها من 140 كتابا، ودون شعره في 3 مجلدات وكله جيد، فهو شاعر ذائع الصيت. ويكشف ديوانه عن موهبته الفذة، حيث ما زال شعره موضع اهتمام تتناقله الألسن إلى الآن. وللشيخ صفي الدين الحلي ديوان شعر ذكر فيه قصائد في مدح آل البيت، ومن قصائده المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم القصيدة التي مطلعها: سل الرماح العوالي عن معالينا. قام صفي الدين بدراسة اللغة والأدب، وعمل على اكتساب العديد من الثقافات، فتنوعت وتعددت مصادر معرفته كما تنوع أسلوبه ومنهجه وأدواته التعبيرية، فقام بحفظ الشعر ونظمه وأتقن جميع علومه وألفاظه. نشأ صفي الدين الحلي محبا للعلم والمعرفة، فحفظ القرآن منذ طفولته، وقام بدراسة العلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغة والتفسير والفلسفة والحديث والفقه. ويعتبر صفي الدين الحلي من شعراء البديعيات الذين برز على أيديهم هذا الفن. والبديعيات هي قصائد طوال تتضمن فنونا بلاغية، معظمها في مدح الرسول الأمين. ومن أصحاب البديعيات صفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي ومن تبعهما واحتذى حذوهما. أما ابن جابر الأندلسي فقد شغف بالبردة وشغل نفسه بمعارضتها، فابتكر فن البديعيات كما يقول زكي مبارك صاحب كتاب المدائح النبوية، وذلك في بديعيته المسمات الحلة السيرة في مدح خير الورى، والتي مطلعها: بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم، وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم، وابذل دموعك واعذل كل مستبر، فالحق بمن سار والحظ ما على العلم. ويختم بهذا البيت: لكن وإن طال مدحي لا أفي أبدا، فأجعل العذر والإقرار مختتمي. ويبدو من خلال هذه الأبيات أن ابن جابر الأندلسي متأثر بالبردة مما ظهر في شكلها ومضمونها، فهي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صفي الدين الحلي فقد تابع البصيري في بردته، ونسج على منوالها في قصيدته البديعية المسمات الكافية البديعية في المدائح النبوية، ويستهلها بهذه الأبيات: إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم، واقر السلام على عرب بذي سلم، فقد ضمنت وجود الدمع من عدم لهم، ولم أستطع مع ذاك من عدمي. ويبدو تأثر صفي الدين الحلي ببردة البصيري واضحا، وتتفق القصيدتان البردة للبصيري والكافية البديعية للحلي في الشكل والمضمون. وليس ذلك فحسب، بل نجد الشاعرين على اتفاق تام في دوافع النظم، إذ يقول صفي الدين الحلي في مقدمة شرحه لبديعيته: وكان قد عزم على تأليف كتاب في فنون البديع، فعرضت لي علة طالت مدتها وامتدت شدتها، فاتفق لي أن رأيت في المنام رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم تتقاضاني المدح وتعدني البرأة من الأسقام، فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع وتتطرز بمدح مجده الرفيع. فإذا قارنا بين الدافعين، دافع نظم بردة البصيري ونظم بديعية الحلي، تأكدت الصلة بين القصيدتين، كما أشار إلى ذلك من القدماء الشيخ عبد الغني النابلسي صاحب كتاب نفحات الأزهار على نسمات الأسحار، ومن المعاصرين صاحب كتاب البديعيات في الأدب العربي علي أبو زيد. وأخذ الشعراء بعد صفي الدين الحلي يتسابقون في هذا المضمار، مقتفين أثر بديعيته في غايتها العلمية وأثر البردة في غايتها الروحية. ومنهم عز الدين الموصلي الذي نظم بديعية مطلعها: براعة تستهل الدمع في العلم، عبارة من نداء المفرد العلمي. ومن قصيدة أخرى: محمد خير المرسلين بأسرها، وأولها في الفضل وهو أخيرها، عليك سلام الله يا خير شافع، إذا النار ضم الكافرين حصيرها. تشرفت الأقدام لما تتابعت إليك خطاها واستمر مريرها. بهذه الأبيات ننهي لقاء اليوم مع صفي الدين الحلي، شاعرا وعالما وفقيها، ونتواصل معه في الحلقة القادمة من برنامج على نهج البديعيات، من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

والصبر مطلوب ولكن لا ترجى فوائده، لكن لا ترجى.

طيبتي، إن المحبين لبعضهم البعض كما الفصول من بعضها البعض تبتعد لتحصل.

أصبحت مسكونة بالحب. أنا أصبحت مسكونة بالحب.

بي لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر فتجلى الفجر في

0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا رب
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الأمي الذي علم المتعلمين، والقائد الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين، اللهم فصلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وفي ظلال النبوة نسير، وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم من العذب المورود، لعلنا نتعظ ونسير على دربه وعلى منهاجه لنفوز بخيري الدنيا والآخرة. فما الحديث الأول لرسول الله؟ خرجه الإمام الترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يركب ابن عباس خلف النبي ردف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته بأبي وأمي وروحي وقلبي، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ ويا لها من كلمات من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدود الله جل جلاله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن يراك الله فيما أمرك أن تكون فيه، وأن لا يراك في مكان نهاك أن تكون فيه. هذه هي الحدود التي حدها الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللناس جميعا، ليعيش الناس في سلم وأمان. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله يحفظك، أي حفظت حدوده يحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك، ما معنى تجاهك؟ يعني تجده معك. أرى وقت تحفظ حدود الله جل جلاله أن ربي سبحانه وتعالى تلقاه معك في كل لحظة، في كل حركاتك، في كل البلاء الذي ينزل عليك، أي مصيبة تنزل عليك من المصائب التي قدرها الله جل جلاله على عباده، أي مصيبة تنزل عليك تجد ربي سبحانه وتعالى معاك. وهك علش تلقى الأولياء الصالحين وتلقى الأنبياء المكرمون إذا نزل عليهم البلاء استبشروا بذلك وفرحوا. من بينهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الحق ليقبض روح ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال: والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، مقام الرضا، مقام الرحمة ومقام الرضا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الرحمة ومقام الرضا، وهذه المعية. فتعال معي إلى مكان آخر تجد معية الله جل جلاله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الغار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودخل الغار وانتفضت قريش وجهزت كل ما تستطيع تجهيزه في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها جعلت مكافأة، يعني أعطت مكافأة كل من يأتي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت، من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة دية قتيل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور مع الصديق، وانطلقت قريش بقيادة أبي جهل، فحتى وصلوا إلى فم الغار ارتعدت فرائس أبي بكر حزين، حتى أنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثقة المؤمن بربه اليقين كله، قال لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حتى أن الله جل جلاله يعبر عن ذلك في قرآنه فيقول في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن كان في العمر بقية وضمن اللقاء والبقاء سنواصل مع هذا الحديث النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. قال الشابي: أنا أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نحن حرعنا إلى النور، نزرع الأمل وندعو السواعد للجد والعمل، فهل لكم في رفقتنا؟ وعدنا لكم حلو المعاني وجميل الكلمة. يقول المتنبي محذرا من الاغترار بمدح العدو: فكم تخفي الكلمات الرقيقة من معان دفينة، فلا تغررك ألسنة موال تقبلهن أفئدة أعادي، وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ليروى وهو صادي، فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فسادية. وقال عمرو بن الوردي: احذر عدوك والمعاند مرة، واحذر صديق الصديق سبع مرارا، فالأصدقاء لهم بسرك خبرة ولهم به سبب إلى الإضرار. وقال شاعر: إذا أنت عاديت امرئا بعد خلة، فدع في غد للعود والصلح موضعا، فإنك إن نابذت من زل زلة ضلت وحيدا لم تجد لك مفزعا. وقال علي البسامي: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأوفقية. وقال طرف بن العبد: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليلها. وقال صالح عبد القدوس: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمق، إن الصديق على الصديق مصدقها. وقال المتنبي: لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحمه. وقال شاعر: عليك بإظهار التجلد للعدا، ولا يظهر منك الذبول فتحقر. وقال أسامة ابن منقذ: لا تأمن كيد العدو فأمن كيدهم غرر، كن منه إن كان القوي أو الضعيف على حذر. وقال الشريف المرتضي: لا تحقرن من العدو صغيرة، واردد مكيدة من تراه يكيد، إن الحسود هو العدو، وإنما ستروا قبائحه فقيل حسود، لولا الصلاح بأن يعاقب مجرم ما كان وعد مطمع ووعيد. وقال: من كان لا ترضيه منك مودة فاحذر عداوته بكل طريق، فعدو ما تولاه غير مغير، وحسود ما تعصاه غير مفيق، وإذا طلبت مودة ترضى بها لم تلقها من بين كل فريقية. وقال المعري: جالس عدوك تعرف من تكالمه، يبدو القلى في حديث القوم والمقلي، وخالف الناس ترشد كلما نطقوا، فاصمت حميدا وإنهم أنصت فقليا. وقال أيضا: تعدو لابن آدم نفسه، ثم ابنه وفاه يهدم ما بنى، هاتيك تأمره بكل قبيحة، ودعاه ذاك لأن يظن ويجبنا. بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصونيا. وقال ابن خاتمة الأندلسي: قاتل عداك وضاربهم بمكرمة، تسمو لها البيض الهند والأسلي، فللفضائل طعن في صدورهم من دون موقعة طعن القنا الذبلية. وقال المعري: يقول لك العقل الذي بين الهدى: إذا أنت لم تدرأ عدوا فداره، وقبل يد الجان الذي لست واصلا إلى قطعها، وانظر سقوط جداره. أما كلمة اليوم المزية، وهي الفضيلة، يقال له عليه مزية ولا يبنى منه فعل. أما مثل اليوم فقول العربي: بفلان تقرن الصعبة. يقال هذا المثل للرجل إذا كان نافذا في الأمور قويا عليها نهاضا بها. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضويات المجالس الجهوية والتدهل على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين مقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الجمعة. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة بقصف من مسيرة إسرائيلية أمسية لتجمع مدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلحاء وسط قطاع غزة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. انتهى الموجز، مع تحية عفيفة لونيسي والمشوار ينطلق مع ليلى في ورود الصباح.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أربعة دقائق بعد السادسة صباحا من الإذاعة التونسية بتطاوين وفانوراما، نحييكم من صباح عليكم، أسعد وأمتع صباحات نرجوها للجميع. الأحد 31 ماي 2026، الموافق ل 14 من ذي الحجة من عام 1447 هجري. موعدنا ينطلق مع برنامج ورود الصباح، أولى المنوعات الإذاعية على موجاتنا من الآن إلى حدود التاسعة. وكما كل نهار أحد، مجموعة من الأركان والفقرات القارة، التنويعات الموسيقية، الإيقاعات التونسية، الاستضافات، المواكبات والمحطات الخارجية. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم دون استثناء.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل

0: 16 دقيقة بعد السادسة صباحا، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بالجميع. معنا 16 دقيقة بعد السادسة صباحا، وكالعادة نحاول ديما نعطيكم فكرة عن آخر تحيين للوضع الجوي.
1: طقس اليوم،
2: طقس اليوم.
0: طقس اليوم إذن 31 ماي 2026، مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد، ويكون تدريجيا كثيف السحب خاصة بعد الظهر في المناطق الغربية، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه بتشمل خاصة الجهات الشرقية. درجة الحرارة تكون عامة بين 27 و 31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة في بقية المناطق. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. أكيد كل التفاصيل ناخذها من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn، ولا نعود بأكثر تفاصيل خلال ورود الصباح بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي على المباشر، يعطونا أكثر تفاصيل. يومكم طيب جميعاً.

معنا ويوم الفرح جانا وإحنا نحتفي اليوم بعيد الأمهات اللي يكون كل آخر أحد من شهر ماي 31 ماي هو عيد الأم أو عيد الأمهات والمذرز داي. هذا الاحتفال اللي خرج أول مرة في مطلع القرن العشرين واللي تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة، الرابط القوي اللي بين الأم وأبنائها وأيضا أهمية وتأثير الأمهات على الأوطان والمجتمعات. وكانوا فكروا فيه يعني خاصة المفكرين الغرب والأوروبيين ووجدوا أنه برشا أبناء في مجتمعاتهم قاعدين يهملوا في أمهاتهم ويهزوهم حتى أحيانا إلى دور الرعاية، فحبوا أنه يكون اليوم هذايا هو تذكير للأبناء بأمهاتهم وأنه ضروري أنه يعطيوهم القيمة اللي يستهلوها. طبعا بدأ أول مرة الاحتفال بعيد الأم في 1908 وقت ما قامت أنا جارفيز وهي معناها مواطنة أمريكية، قامت بتخليد ذكرى والدتها وحاولت في البداية أنها تخلي التاريخ هذايا أو العيد هذايا معترف به في الولايات المتحدة الأمريكية. من 2008 حتى 2014 نجحت 1908 حتى 1914 نجحت المبادرة متاحة، وبعد في 1920 ما مشيتش كما يلزم، ولكن بعدها حاولت انها تواصل الحلم متاعها والفكرة متاعها، فمش كون اتهمها كونها عملت الفكرة من اجل التجارة، ولكن برشا مدن اعتمدوا العيد هذي اللي اعتمدته انا جارفيس الامها، وبدأ شيئا فشيئا يحتفي به العالم ويصبح تقليد، وكل شخص عنده امه يحاول انه يقدم لها هدية او ذكرى مهما كانت بسيطة. طبيعة كما قلت يعني الاحتفالات بدأت في أمريكا لتكريم الأمهات وكان صدمتها محلي فقط، ثم بدأ شيئا فشيئا يوصل للاحتفالات المدرسية وبدأوا الصغيرات يحبوا الفكرة، بدأت المؤسسات التربوية تتبنى التاريخ هذايا، ثم بدأت مهرجانات زادة لعيد الأم في آخر أحد من شهر ماي، وشيئا فشيئا انتشرت الفكرة هذية في العالم واستمدت معظم المدن والدول عيد الأم من الأعياد اللي يعترف بها، ماهوش عيد رسمي يعني ماهوش يوم عطلة أو راحة ولكن يحتفلوا بها الدول. على كل هو احنا نحتفلوا في 31 باي بالأمهات، ولكن في العالم فما تواريخ أخرى، مثلا في العالم العربي في مصر مثلا عيد الأم يكون في 21 مارس، في النرويج في 2 فيفري، في أفريل في 3 أكتوبر، جنوب أفريقيا في غرة ماي، ألمانيا كيف كيف الأحد الثاني من شهر ماي، إندونيسيا يحتفلوا به في 22 ديسمبر، لكن نرجع كما قلت احنا في تونس نثمنوا هالتاريخ هذايا في 31 ماي. إن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات وربي يرحم كل الغائبات. واختلف الحقيقة الجدل والحديث عن التاريخ هذايا وعن خاصة أنه احنا كدول مسلمة نحتفل بأمهاتنا يعني في كل الأوقات وفي كل الأزمان، وما فماش من يقدر الأم كما الدين الإسلامي الحنيف. إن شاء الله على كل حال هو لا ضرار في أن الواحد يتفكر الوالدة متاعه يحتفي بها، يعبر خاصة على حبه الأم واللي هو ماهوش بالكلام وإنما بالأفعال وبسلوكات وببر الوالدين، ومش كان للأمهات فقط وإنما للوالدين الكل. من أجمل من غنى عن الأم ذكرى محمد الله يرحمها إلى حضن أمي.

إن شاء الله ربي يعطيك حتى يرضيك ويرزقك حتى يغنيك، وإن شاء الله ربي يهديك ويرضيني عليك، إن شاء الله ربي يسعدك ويهنيك ويبعد كل بلاء عليك، آمين يا رب العالمين.

احتمال رجولتي عندما أنحني على يديك لأقبلها وتنهمر دموعي دون سيطرة مني فأقرأ نظرات الرضا في عينيك. فالأمومة هي العاطفة الأعمق في قلب المرأة، ولحظة الولادة هي أسعد لحظة في حياة كل امرأة، بها تكتمل أنوثتها وتتحقق أمومتها. فالأم هي أعظم من كل شيء، الأم هي الشموخ بعينه، الأم هي الجمال الفتان، وهي النور الذي ينير حياتنا، هي الروح العذبة التي تنظر في وجوهنا فنرتوي. الأم قصيدة تجسد أجمل ما فينا من مشاعر الحب والحنان والعطف. منبع الحب هو قلب الأم، ووصية لكل عاشق لأمه: ابذل كل ما بوسعك لإرضاء أمك ما دامت على قيد الحياة، فحين تفارقك سينادي عليك الملائكة: قد ماتت من كنت ترحم بسببها. حافظ على وجودها بقربك واحرص على رضاها، وتذكر دائما أن الجنة تحت أقدام الأمهات. رحم الله كل الأمهات اللواتي غادرنا، الله يرحمهم وينعمهم، وإن شاء الله ربي يفضل الحاضرات منهن. 40 دقيقة بعد السادسة، صباح الخير يا تونس، وتونس هي أمنا الكل، أكيد تجمعنا وتلمنا، إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا.

صباح الخير يا تونس ويا أم الكل يا تونس. نوصل معكم مستمعينا ورد صباحة تتواصل معكم حتى التسعة متاع صباح، يليها صباح الألحان من التسعة للعشرة، استوديو الأحد في العشرة مع مجد الحداد حتى للواحدة ظهرا، ثم يليه برنامج لحن الشعوب مع منير هلال اللي بالفن نزور معه الهند من ساعتين لثلاثة. نقطة أول سطر للزميلة ليلى بعجيلة وضيفها بكثير دوما، فثلاثة أغنية أكثر من الحب للفنانة ميادة الحناوي. توصلنا لثلاثة نص موعد برنامج ملاعب وأهداف مع زملاء من قسم الرياضة ونقل لأهم مباريات كرة القدم لهذا اليوم في الجنوب الشرقي. شبابيك مع عبدالله بقير في ستة ودرجين حتى لثمانية تعليل، ثم الطرب الأصيل لانتقاء شكري العدودي اللي سمعنا أغاني بصوت عبدالهادي بالخياط عفوا. في التسعة تصلتنا لإذاعة بانوراما حتى للعشرة، موعد انطلاق منوعة جارة القمر مع زميلة فيروز جباهي من العشرة حتى النص الليل، وهذه فكرة مستمعينا على برامج إذاعة تطوين إلى حدود منتصف الليلة. متابعة شيقة ورائقة لكم جميعاً.

ترفع راس بلادك عادة تحيا للدايم ما تبخلش خالدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك عادة تحيا للدايم ما تبخلش

ميك الفضة سهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بصل ورد الأحمر يتمير من السماء عليلة، وميك الفضة سهرها.

0: المسك والعنبر.
1: يصبح المسك والعنبر لكم الناس الكل, وأحلى صباح لكم جميعا. 51 دقيقة بعد السادسة صباحا, نمشي بكم إلى الركن الوالي, فقرة رقم اليوم, وفيها مجموعة من الأرقام في علاقة بكمية التمور المصدرة خلال 7 أشهر الأولى من موسم 2025-2026. شهدت كميات التمور بزيادة بنسبة 5.6% في موسم 2025-26 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق, وقدرت الكميات ب 113.9 ألف طن, منها 83.9% من صنف دجلة النور حسب المرصد الوطني للفلاحة في آخر تحيين للأرقام هذه الجمعة اللي فاتت. وبحسب المصدر ذاته أيضا, سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6% قدرت ب 725.6 مليون دينار ب 93.8% متأتية من صادرات دجلة النور. وبخصوص أهم الوجهات, استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%, ثم آسيا 21.4%, وتليها أفريقيا بنسبة 19.9%. وأكيد يعني حتى على مستوى الأسعار يختلف ويتفاوت السعر للتصدير, ويكون عامة في حدود 8.40 دينار للكيلوغرام الواحد, خاصة بالنسبة للتمور البيولوجية العادية, و11 دينار للكيلوغرام للمنتجات المشتقة من التمور البيولوجية, و4500 مليم للكيلوغرام الواحد من التمور البيولوجية ذات الطابع الصناعي. أكيد تبقى بلادنا من أهم البلدان المصدرة للتمور نظرا لجودتها العالية. نواصل معكم دائما بالإيقاعات والأنغام.

الإيقاعات هذه نخليكم أكيد ومستمعينا ديما معنا على موجات إذاعة تطوين ورد الصباح متواصل إن شاء الله معكم حتى للتسعة في ربط مع إذاعة بانوراما. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نفسح بعد شوية المجال لزملاء من قسم الأخبار لتقديم نشرة الصباح ورجعينا.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة اليوم: إجراء قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. مجلس جهوي للتنمية بجابس يبحث واقع القطاع الصحي. لبنان سعد لجولة أخرى من التفاوض والكيان يوسع دائرة الدمار. إلى التفاصيل. أفاد المدير الجهوي للتطهير بجابس نور الدين النايلي في تصريح أفاد بأن محطة الضخ الرئيسية بمعتمدية غنوش تعرضت للتخريب والسرقة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 27 من مايو الجاري، ما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه المستعملة في عدد من شوارع المدينة وخاصة شارع 2 مارس. شكل الوضع الصحي ومشاريع الإدارة الجهوية للصحة بجابس محور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية، حيث تم تدارس مختلف الإشكالات المتعلقة بالقطاع بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة وكذلك تفاصيل يقدمها عضو المجلس المحلي لسعد عتيق.
2: وقع إثارة عديد الإشكاليات، منها النقص في الأدوية وخاصة الأدوية الأمراض المزمنة في الدوائر الصحية والمستشفيات المحلية وحتى المستشفى الجهوي، وكذلك النقص في بعض التجهيزات كالسكانير والتجهيزات الأشعة وتجهيزات المخاب. ثم تم التطرق إلى موضوع المشاريع المعطلة وقد تم سردها، وكذلك المشروع التي هي بطور إنجاز ومن أهمها المستشفى الجديد بمطماطة الجديدة التي تعوض الدائرة الصحية الموجودة حاليا والتي تقدر كلفته ب 17 مليار تقريبا. الأشغال تكاد تكون متوقفة، وتساءلنا عن سبب هذا التوقف في هذا المشروع، وكذلك تم التطرق إلى بعض النواقص في المستشفيات، سواء في المستشفيات ماذا في الحامة وزرف في المطوية غنوش الشريعة التي تم معنا إلغاؤها. تساءل السادة أعضاء المجلس عن سبب إلغاء هذه المشاريع، وستقع إذا توصية للمجلس الجهوي الجزئي لمتابعة هذا الملف الصحي، ونتمنى أن تذلل هذه الصعوبات.
1: تم مؤخرا القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة ممول من قبل صندوق القروض، وقد بلغت كلفته حوالي 175 ألف دينار. انطلقت أمس الدورة 29 لمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين لتتواصل إلى 4 جوان المقبل، متضمنة برمجة متنوعة. مدير مركز الفنون الرقحية بمدنين جمال شندول يتحدث.
3: تتواصل العروض في الأيامات القادمة نهار الاثنين في إطار احتفائنا بمبدعين وتكريم المبدعين الراحلين، باش نكرموا الفنان الراحل الفاضل الجزيري من خلال عرض آخر انتاجاته، احتفاء بنوادي دور ثقافة في الجهة وفي الجنوب الشرق كل المتوجين وطنيا، باش نحتفوا بزوج دور ثقافة اللي هما دار ثقافة البير الأحمر ودار ثقافة أجريم. عندنا أيضا نهار الاثنين ينطلق التربص الموجه للهواة، عندنا أيضا توقيع كتب، وكذلك عندنا أيضا تدخلات موسيقية.
1: تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بأنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا، واصفا هذه الأرقام بالكارثية. تنطلق رحلات عودة الحجيج التونسيين بداية من 1 إلى 14 من جوان 2026، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. هذا واختتم حجاج بيت الله الحرام أمس مناسكهم بطواف الوداع. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة. شهد مخيم العودة الطوعية من معتمدية العامرة من ولاية صفاقس أمس مغادرة 52 عائدا طوعيا استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهم. أخبار العالم بعد الفاصل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. في سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. كشف مسؤول أمريكي عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين جراء هجوم صاروخي إيراني على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت الأربعاء الماضي. ميدانيا في لبنان، أفاد مراسلون بأن الجيش الصهيوني فجر منازل في بلدة لبين جنوبي البلاد وشن غارات عدة على مناطق في قضائية نبطية ومرجعيون، كما قتل جندي صهيوني وأصيب آخرون من لواء جعفاتي بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب البلاد. وفي ضوء ذلك أعلنت هيئة البث الصهيونية ارتفاع عدد القتلى في الجانب الصهيوني إلى 13 جنديا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأكدت ارتفاع عدد القتلى بمسيرات حزب الله إلى 9 هم 8 جنود ومدني واحد. نقلت صحيفة هارتز عن ضباط إسرائيليين قولهم إن هناك حالة إحباط من الحكومة الصهيونية بسبب عدم وضع الجيش بصورة المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأضاف الضباط أن الجيش الصهيوني قلق من احتمال صدور أمر بانسحابه من لبنان تحت نيران العدو. نختم بالرياضة، يجرى اليوم نهائي كأس تونس لكرة القدم بملعب حمادي العقربي برادس، حيث يلتقي الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي حامل اللقب. وسابق للفريقين أن التقي في الدور النهائي لكأس تونس عام 2005 وفاز أنذاك الترجي الجرجيسي باللقب. في الختام شكرا على المتابعة مستمعين الكرام. المشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح بعد موسوعة الأخبار. إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: بئر زمزم هو بئر تاريخي وديني يقع في مدينة مكة المكرمة، ويعتبر من أبرز المعالم المقدسة في العالم الإسلامي. تعود أهميته إلى ارتباطه بقصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حيث أمر الله سبحانه وتعالى السيدة هاجر زوجة إبراهيم وأم إسماعيل بالبحث عن الماء في صحراء مكة عندما كانت مع ابنها إسماعيل، فظهر بئر زمزم بشكل إعجازي وبدأت المياه تتدفق من الأرض لتروي عطشهم. تعد مياه زمزم منبعا مباركا بفضل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى فضلها العظيم. ويعتبر المسلمون أن مياه زمزم ذات خصائص علاجية روحانية وفوائد صحية. وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير: ماء زمزم لما شرب له، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه المياه تستجاب الدعوة عند شربها بنية معينة. وعلى مر العصور تعرض بئر زمزم للعديد من التطورات والترميمات، بما في ذلك الأعمال التي قامت بها الحكومة السعودية لتوفير مياه زمزم للحجاج والمعتمرين. وفي العصر الحديث تعد مياه زمزم واحدة من أكثر الموارد المائية شهرة في العالم، حيث يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة ويشربون من مياهها المباركة. بئر زمزم هو رمز تاريخي وديني يعكس إرثا عميقا من الإيمان والتوكل على الله، ويظل وجهة مهمة لجميع المسلمين الذين يزورون مكة المكرمة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. ما من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

ورجعنا إذن معكم بالعالم يضحك بصوت زين الحداد 18 دقيقة بعد السادسة صباحا. صباح عليكم، نحييكم الناس الكل دون استثناء وأهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الثاني من ورود الصباح بتاريخ الأحد 31 مايو. كالعادة نرجع معكم بفكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم. طقس اليوم لحد كما قلت 31 مايو باش يكون مغيم جزئيا في اغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربيه مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار تشمل بعض الجهات الشرقيه. تتراوح درجات الحراره القصوى بين 27 و 31 درجه في المناطق الساحليه، او المرتفعات تكون بين 32 و 36 درجه في بقيه الجهات. عامه البحر هادئ الى قليل الاضطراب والريح ضعيفة فمعتدلة. إذن عامة طقس معتدل بالنسبة لليوم نهاية الأسبوع وعيد الأمهات. كل عام والأمهات بألف ألف خير.

يطول عمرك يا ميمة يا حنينة. أكيد إن شاء الله ربي يطول عمر كل الأمهات وكل الأباء، إن شاء الله ربي يفضلهم لنا. 24 دقيقة بعد السابعة صباحا، برشا من أمهاتنا وأبائنا خاصة اللي أديوا في مناسك الحج الفترة هذه، إن شاء الله ربي يتقبل منهم، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لهم جميعا، وربي يوصلهم سالمين لأرض الوطن. تحصلت تونس في السياق هذه على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من بين 80 مكتب شؤون حجاج من العالم الكل اللي شاركوا في المسابقة هذه خلال الحفل، وختامها مسك اللي تنظمه وزارة الحج والعمرة في السعودية، وكان هذايا في يوم جمعة الفارطة ولامس تقريبا. وكان كما قلنا حسب بلاغ وزارة الشؤون الدينية كان حضور لوزير الشؤون الدينية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، كذلك ثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة التونسية بالمملكة. تسلم بطبيعة وزيرنا بالمناسبة هذه الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل لسنة 1448 هجري. وكذلك كان أدى وزير شؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس زيارة إلى مقر الإقامات ومخيمات الحجيج في ميناء، وتحدث معهم خاصة فيما يخص ظروف إقامتهم والخدمات اللي مقدمة ليهم عبر الحجاج على رضاهم على الخدمات، كيف زاد قدموا بعض المقترحات من أجل تحسين المواسم القادمة واللي تعهد الوزير بنظر فيها ودراستها وإمكانية اعتمادها في المواسم القادمة. كيف يعني البعثة الصحية، وتم فيها أيضا معاينة للخدمات الخاصة بالأطعمة المقدمة للحجيج، وتقابل أيضا مع ممثلين عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية. عامة نجم نقوله أنه أثناء موسم سياحي متميز، والدليل كون تحصلنا على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن. ربي يتقبل من الجميع، وإن شاء الله ربي يوصلهم سالبين إلى أرض الوطن ولأهلهم وذويهم. مواصلة معكم ديما بالإيقاعات والأنغام في ورود الأحد على موجات إذاعة تطوين وبانوراما.

يا سلام على الدنيا ونغمتها. 37 دقيقة بعد 8 نتحدث الآن على انطلاق الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. أمس العشية مساء السبت كانت العروض أو اليوم الافتتاحي للمهرجان هذية دورته 39 ما شاء الله، واللي تأسس على يد المسرحي الراحل الله يرحمه أنور الشعافي، هو أول مدير لمركز الفنون الرقحية والدرامية بمدنين، واللي استقطب كبار المسرحيين فرصة للحوار لمناقشة مجموعة من الأعمال المسرحية. والمهرجان هذية اللي يساهم زادة أيضا في خلق ونشأة جمهور قادر على الفرجة وعلى النقد والبناء والنقاش. دورة جديدة، وأكيد مهرجان يرتقي بعد ديمومة لسنوات إلى أعمال جديدة تتجاوز محيطها الوطني إلى العربي والدولي، وكذلك توفرت معناها أكيد كل ظروف من أجل تقديم مجموعة من العروض المسرحية والأعمال الفنية. انطلق المسرح هذه بطبيعة من خلال عروض المسرحية وفنون أخرى ملهمة لتأثيث المهرجان والاطلاع على تجارب جديدة وإبداعية في مجالات إبداعية أخرى. الدورة السنة تختتم إن شاء الله في 4 جوان بإذن الله 2026 بمسرحية جاكراندا للمسرح الوطني التونسي، وبين الافتتاح وعرض الاختتام أكيد مجموعة من العروض المسرحية والفقرات الفنية في مجالات إبداعية أخرى. دورة فيها عديد النوادي في دور الثقافة المتوجة اللي باش يتم الاحتفاء بها واللي تم تتويجها وطنيا، كما عرض فلة لنادي المسرح بدار الثقافة البير الأحمر، مسرحية سانتيكا دار الثقافة الجيم، وباش يتم أيضا تربص في فن الممثل اللي يتجه إلى الهواة بتأطير الفنان رمزي عزيز والاحتفاء بالكتاب والروائيين وتوقيع 4 مؤلفات جديدة لأبناء الجهة، منهم عبد العزيز غزال، الهادي القاسمي، مختار الورغمي، وفتحي الرحماني، مع تجليات موسيقية مختلفة.

0: قالوا لي ايش تتمني؟ قلت لهم جارة امي. غنية الحقيقة معبرة جدا. ديما نحتفي اليوم بعيد الامهات ان شاء الله كل عام، وكل امهات تونس وكل امهات العالم وكل امهات فلسطين بخير. 42 دقيقة بعد السابعة صباحا، فقرة ريكاب بلوس، الفقرة الاسبوعية اللي ديما في نهاية الاسبوع نعملوا فكرة وناخذوا فكرة على اهم احداث نهاية الاسبوع كالعادة. معنا في القراءة والجانب التحليلي سي الحبيب السماوي.
1: ريكاب بلوس، ريكاب
0: سي الحبيب، صباح النور، اهلا وسهلا ونهارك طيب.
2: صباح النور وتحية لمتابعات ومتابعي إذاعة تطاوين وبانوراما.
0: شكرا.
2: واليوم كما قلت أنت عيد الأمهات، أمهات يعني تحية لكل أمهات تونس بنعرفهم اللي سواء اللي يشتغلوا في معناها على المستوى يعني الاقتصادي وعلى اللي في البيت وكلهم تبارك الله عليهم. وبالطبيعة تحية لوالدتي ربي يفضلها،
0: ربي يفضلها لك إن شاء الله،
2: يعني إن شاء الله ربي يدوم أحيادها. و يقول الشاعر يقول التي زاد دينها وإن زاد الدين صعب السداد،
0: يعني
2: الدين الأمة لا
0: يمكن سداده. نعم، يعطيك الصحة سي الحبيب على التحية الرشيقة هذه، شكرا لك. ونبدأ بأول خبر معنا اليوم، وتطلق تونس استبيان موجه لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة والرغبة في دخول مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وهذا بطبيعة المركز التجاري الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس من خلال غرفة التجارة والصناعة، وهي بادرة من أجل تنفيذ المكون الثالث من مشروع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نتصور مهم جدا الاستبيان هذا يا سي الحبيب.
2: أكيد هو الاستبيان هذا كيف موجودة وزارة التجارة معهم، هو في إطار عملية الإصلاح الشاملة لتطوير التصدير عن طريق التجارة الإلكترونية عبر الحدود، لأنه الواقع

0: يعني عمليه الاصلاح يلزم تكون مبنيه على معطيات موثوقه ويعني تشخيص واقعي ومحدد للوضع للمؤسسات هذه. هي موجهه كما قلت لمؤسسات روسيه النشطه والراغبه في الدخول مجال التجاره الالكترونيه عبر الحدود. وفيها مش يبقى معناها نساله اربعه معناها على اربع محاور سبع اسئله. المحور الاول هي شنو هويه المؤسسه والجاهزيه نتاعها الرقميه، والمحور الثاني هي شنو العوائق اللوجستيه وشنو الصعوبات في شحن البضائع والكلفه وكل اشكاليات ارجاع السلاح، يعني موضوع الهديه العوائق اللوجستيه. ثالثا التعقيدات الجمركيه والاداريه عن التصدير البيروقراطيه وشنو الموجود. والمحور الرابع ومن اهم المحاور الهامه مسائل الماليه والقود مرتبطه بمجال الدفع الالكتروني التحويل المالي، وخاصه بارتباطها بمنظومه الصرف اللي نعرفوا انه الدينار وال يعني السوق الصرف العالميه ومنظومه الصرف الوطنيه كيفاش هي لازم تتاقلم مع التجاره الالكترونيه اللي سماها رحله التصدير الرقمي. لماذا الاستبيان؟ الاستبيان هذا مش نخرجوا فيه نتائج. نعم. على ضوء الأسئلة هذه مشوقة تحليل النتائج هذه للقطاع الخاص على المحاور هذه، ويوقع ترتيبها لأنه عملية الإصلاح يلزمها تتم على معلومات موثوقة، يعني على الإصلاح التشريعي شنية العوائق، يعني كل محور وله خصوصيات مشوقة تحليلها بالطبيعة وشوفوا شنية المخرجات هذه لإنجاز حوار وطني بين القطاع العام والقطاع الخاص ويجمع جميع مختلف الأطراف ليجدوا حلول عملية للتصدير الرقمي، والتصدير الرقمي في إطار توجه الدولة في المخطط 2026-2030 رقمنة الخدمات ومواكبة التحولات العالمية في المجال هذا، لأنه خاصة تيسير التعاملات، يعني معناها قبل الدفع ترسل وغيره توا معناها ارسال الكتروني و معناها مجتمع معناها نتجاوزوا الامور الورقيه. نعم. ونتاقلموا مع الواقع الدولي.
1: بالضبط، هذا هو مهم جدا، يعني انخراط بلادنا في الرقمنه وفي كل القطاعات الحقيقه سي الحبيب. وكنت لاحظ يعني ديما الموضوع هذا نطرحوه لكن في سياقات وفي مجالات وفي قطاعات مختلفه، وهذا مهم جدا. ما نبعدوش برشا الحقيقه ونمشيو لقطاع الاتصالات رقم معاملات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار و نقف قفزة نوعية خلينا نقوله ونمو ملحوظ مقارنة بالسنوات الفارتة حسب آخر أحصائيات صادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. قراءتك للخبر سي الحبيب؟
0: بالفعل يعني يؤكد أنه التونسي قاعد معناها يتطور ويحسن في تعامله وتعاملات الرقمية تحسنت سواء على مستوى المؤسسات ولا مستوى حتى الفردي، وهذا هام جدا. الهيئة الوطنية للاتصالات هذه اللي أصدرت بلاغ هي الهيئة اللي تنظم قطاع الاتصالات، تنمية القطاع، ضمان مناخ ملائم للاستثمار، وخاصة إرساء منافسة نزيهة والتدخل في تنظيم سوق الاتصالات بين مشغلي ومزودي خدمات الاتصالات. يعني الهيئة هذه لازم نعرفوا بها هيئة دورها هام جدا، تتدخل في جميع المراحل. المؤشرات هي انه في الربع الاول ثلاثة شهور الاولى مداخيل بلغت 1024، في 2024 952، 2025 962، يعني زيادة ب 10 مليون دينار. بين 25 و 26 الزيادة بلغت تقريبا اكثر من 60، يعني معناها حاجة هامة جدا. معناها يعني 62 مليون دينار بين 25 و 26، دليل انه الانتعاشه للقطاع هذايا. فما خاصه الجيل الخامس يعني تطور بشكل هام جدا. تخيل انت المشتركين كانوا في 25 انطلقت عام في 25 1861، تو بلغوا 277,000 تقريبا، يعني معناها الاستغلال الهام للكاتجي. كيف عائدات الانترنت وتوزيع الحصص معناها تطورت بشكل كبير، معناها 230 مليون دينار بين 25 و 26، في ديما تقييم الثلاثة أشهر الأولى. الانترنت الجوال كيف يعني مختلف الخدمات سجلت تحسن كبير. استهلاك البيانات عبر الهواتف الذكية كيف تطور، وخاصة موضوع التدفق العالي واستخدام الألياف البصرية. لكن هذا التطور كامل لا يحجب عنا النقائص الموجودة.
1: والكلفة زادة الغالية سي الحبيب للإنترنت اليوم اللي أصبحت زادة معناها تثقل كل الأسرة التونسية مع الحاجة ولا ضرورية ولا غنى عنها.
0: أكيد لا إحنا توا نحبوا ديمقراطية الربط بالإنترنت يعني توا من خاصة في المرافق العمومية ولا المؤسسات إذا كان يتقص الإنترنت ولا يسمى يعني الربط ضعيف يعني يوقف إذا أنه صح. ثم تحسن خدمات
1: التدفق هذا التحسن التدفق العالي للإنترنت معناه يلزم الكونيكسيون تكون ديما أمورها واضحة بحول الله.
0: أيوة خاصة توجه نحو الألياف البصرية وثم التطور لأنه إحنا ديما زاد كيف ثم بعض الخدمات تشكو ضعف ساعات تعمل كونيكسيون وبعد أنا هو تعمل في خدمة معينة لكن الخدمة معينة ما تتقصش يعني تقعد يعني فيها ساعات نهب الأموال معناها هو حتى إذا مش تحي لابونمون ثم صعوبات إذا أنه ماذا بينا تحسين الخدمات الرقمية هذه
1: وتقنين
0: هذا كما قلت لك ديمقراطية الربط بالإنترنت على مستوى مختلف جهات الجمهورية نعرف ما عندنا منصة جسور للتربية ماذا بينا وليداتنا يدخلوا يعني موضوع التكافس وفرصة العدالة الرقمية يلزمها تدخل مادام دخلوا الفلوس وما يلزم يستثمروا في المجال هذا ويمسوا المناطق الداخلية.
1: معقول جدا وأكيد برشا نقاط يلزم تلافيها وبرغم هذايا نثمنوا الرقم الكبير لمعاملات قطاع الاتصالات في تونس اللي يتخطى حاجز المليار دينار حسب الهيئة الوطنية للاتصالات. يعطيك صحة سي الحبيب موعدنا يوم الثلاثاء بإذن الله. شكرا لك وإلى اللقاء. يومك طيب.
0: عايشك.
1: إلى اللقاء.

ورد صباحا أكيد ما زلت متواصلة معكم على موجة إذاعة تطوين بانوراما مواصلة معكم حتى للتسعة. خليكم ديما معنا في الاستماع. نحييكم من نسي كل في كل المواقع وكل الأماكن. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة.

0: الصباح متواصلة معكم بعد الموجز.
1: إشهار
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: إشهار
3: الأخبار.
4: تمام وثمنا صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. شكل الوضع الصحي ومشاريع الإدارة الجهوية للصحة بجابس محور انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بالجهة، حيث تم تدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع. تم مؤخرا القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض، وقد بلغت كلفته حوالي 175,000 دينار. تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. تستعد وزيرة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماعا ثانيا بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة، في حين تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حصد المزيد من الضحايا وتوسيع دائرة الدمار. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح.
5: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

هذه يا أيمن غزال يا لميمة يا لحنينة غنية رجعنا بها معاكم في الجزء الثالث والأخير من ورود الصباح على موجات إذاعة طوين بانوراما. أهلا وسهلا بالناس الكل معنا, نحييكم الناس الكل من أقصى شمال إلى أقصى الجنوب. وإحنا اليوم نعيش على وقع عيد الأمهات, والحقيقة أمهاتنا مهمش في حاجة لنهار بعينه أو بذاته باش نحتفلوا ونحبوهم. برنا لأبائنا وأمهاتنا يتجدد كل يوم, وهذا ما أمرنا به ديننا ورسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام. 9 دقائق بعد الثامنة, بعد شوية مازلنا في محاولة في الاتصال للحصول على وخيانا من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى ناخذوا معهم فكرة عن طقس اليوم, واللي عامة زاد حتى كنت تدخلوا ربما على صفحة المعهد وحتى في صفحة إذاعة تطوين اسمه صيف سخونة بامتياز وأرقام معناها قياسية لدرجات الحرارة. إن شاء الله ربي يبرد علينا عام السنة وصيفة السنة, خاصة في أشهر الصيف عامة ديما في تونس سخونة في الجنوب الشرقي. ولكن تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أنه فترة جوان وجويلية وأوت 2026 فما احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية, وهذه حتى من خلال النماذج المناخية لنفس الفترة من السنة الفارطة, وأيضا هطول الأمطار لتفوق المعدلات العادية في معظم المناطق وغياب إشارة في مناطق أخرى. فما عوامل جوية تعودنا بها الحقيقة, ولكن فما زاد أيضا معدلات موسمية معقولة. فكما قلنا يعني عامة مناخنا صيفا يكون سخون, ولكن سخانة أود تكون في جويلية ربي برد علينا على كل حال, وأكيد كل شيء بأجره. هذه بطبيعة ضريبة التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير في العالم الكل, وإحنا لسنا بمنأى عنها. نغم ثم نكون مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الثامنة باش نمشي الآن مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا من هناك سيسليم بن ميلاد. اليوم وتفاصيله معاك سي سليم. صباح النور. هلا وسهلا.
1: صباح خير ليلى وصباح خير كيف مستمعين ذات طويل.
0: شكرا ليك. اذا كيفاش باش يكون الطقس في نهايه الاسبوع؟ تفاصيله معاك تفاصل.
1: اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيين بغرب المناطق, بينما تظهر الخلايا العاديه العشيه بالمناطق الغربيه وتشمل الخلايا العاديه تكون مصحوبه بامطار, وبعد تشمل المناطق الشرقيه. هذه وضعيه جويه كلاسيكيه الفتره الانتقاليه هذا, بما ان اليوم ثاني نهار فصل الصيف بالتوقيت الفلاحي. هذه وضعيه كلاسيكيه, تظهر الخلايا العاديه العشيه, ان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا وبلاش اضرار. بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة, والبحر هذا إلى قليل الاضطراء, بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم جانا في جهة التطاويم سجلوا 32 درجة كحرارة القصوى.
0: بسم الله عليك.
1: 32 درجة كحرارة القصوى, وهي في حدود المعادلات العادية لأواخر شهر مايو. مدنين 31, البرمة 33, والرمادة 33, والبرمة 34 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف زادا يكون طقس مغيم جزئيا الصباح, والعشية تظهر خلايا عادية بالمناطق الغربية الوسط مع أمطار, الفاعلية متاحة قاعدة تنقص والحرارة في ارتفاع, وإن شاء الله نهار الثلاث نلاحظوا ارتفاع, نلمسوا أكثر الارتفاع في درجة الحرارة باش ندخلوا بالقدية فصل الصيف, وإن شاء الله كل سيأتينا بلطف الارتفاع في درجة الحرارة باش نلمسوا نهار الثلاث, وتدريجيا ندخلوا بالقدية فصل الصيف.
0: صلاة ربي برد علينا, وهذا طبيعي بتبيع التحولات في الطقس. شكرا لك سي سليم, يعطيك الصحة ونهارك طيب. شكرا. وصلوا مع الأنغام ثم نمشي مباشرة لبنقردان وفقرة أحوال السوق مع محمد نبهان.

0: هذه عفيف سالم كي خيالك طل يا أمة. تحية لكم من جديد, وإحنا مش طلع علينا الآن محمد ذبهن في فقرة أحوال السوق, نشوفوا قائمة الأسعار خضر وغلال ولحوم وغيرها من الخيرات.
1: أحوال السوق.
0: محمد صباح النور, هلا وسهلا.
2: صباح الأنوار ليلى ليك ولكل سادة المستمعين وكل فريق العمل معك هذا الصباح.
0: شكرا ليك اللي معك. ناخذ فكرة على الأسعار, نتصور رجعت الأسواق بعد تقريبا أسبوع من العيد أو خمسة أيام خلينا نقوله, فما حركية باهية رجعت؟
2: لا لا ليلى, حركية بطيئة جدا, وثم عديد المواد المفقودة مش موجودة, مازال ما زالش تخدم. الخضار يقول لك أنا نظف بعد العيد, مازال خاصة الغلال غير متوفر بالمرة, يعني تقريبا الحاجة الوحيدة المتوفرة هي البطيخ ودلاء.
0: نعم
2: البطيخ ودلاء اللي بأساسة دينارات بالنسبة للبطيخ الأصفر اللي هو البطيخ اللي لافوه, والبطيخ الأحمر اللي هو دلاء دينارين الكيلوغرام الواحد. بعد ذلك يعني إلى حد اليوم لا يوجد أي نوع من الغلال. متوقع إن شاء الله بداية من يوم الغد يعود إلى
0: ترجع الحركية والنشاط. نعم
2: هذا على مستوى الغلال, لكن على مستوى الخضر موجودة متوفرة والأسعار مستقرة كيف قبل العيد. البطاطا مثلا دينارين, حتى الدينارين ومئتين, السفناري دينارين, البصل دينار وثمانينية حتى دينار وخمسمية حوالي, الطماطم ثلاثة دينارات رجع أغلى شوية لأنها نزل للدينارين وخمسمائة المدة فارتة, القراع الأحمر دينارين وخمسمائة, الخيار دينار وخمسمائة حتى للدينارين, وربما اللي ارتفع سومها شوية هي الورقيات سلق المعدنوس, وهذا مفهوم خاصة تتجامل هذا النوع من الخضر مع عيد الأضحى المبارك. في أيضا غياب كلي اللحوم بطبيعة الحال, وهذا مفهوم أيضا,
0: ما زلنا معيدين
2: يعني دخلوا في إجازة القصابة, دخلوا في إجازة أكيد تحب لهم على الأقل 15 يوم للعودة لنشاطهم المعتاد.
0: نعم.
2: وفي المقابل أيضا سمى بعض من المواد السمكية المنتجات البحرية ليش كل عادة صحيح, ولكن موجود بعض منها كما الورقة وحافظ على نفس السومة 20 دينار, شورو 15, البزاعة 15, شلبة 17, وبعض من الشباي أيضا 25 دينار.
0: نعم.
2: مقابل غياب أيضا اللحوم البيضاء الدواجن والطيور غير موجودة اليوم في بنجزان. كما قلت من يوم غد الاثنين إن شاء الله بإذن الله تعود السوق إلى نشاطها المعتاد.
0: معقول جدا ومفهوم بطبيعة كما قلنا, ما زلنا في أجواء عيد الأضحى يعني على الأقل في أواخرها, فبرشا ناس إذا ماخذين عطلة ويرتاحوا أيامات العيد. إن شاء الله انطلاقا من غدوة ترجع الحركية لأسواقنا في بنقردان كما سالف عهدة. شكرا لك محمد, يعطيك الصحة ونلتقي معك الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: شكرا.
0: إلى اللقاء. يومك سعيد. من بنقردان باش نمشوا للبير الأحمر في فقرة في الشأن البلدي بعد شوية.
3: نوال طيقي لفراق وضيمه

0: هذا يرحل بالقسم بقولنا الله يرحمه وينعمه من أجمل الأغاني اللي غناها يا والدة، الأغنية اللي تتغنى بالأم، وإحنا نعيش على وقع عيد الأمهات اليوم، أكيد مناسبة طيبة باش نزيدوا نعبروا أكثر الحبنا لأمهاتنا، باش نتفكروهم وفضلهم اللي أكيد مهما نعملوا ما نوفوهمش حقهم في الدنيا، علينا برهم واجب، وأكيد رضايتهم هي غايتنا الناس الكل. مواصلين معكم أكيد في ورود صباح، للأسف من جمعناش نتحصلوا على سي حسن اليحيوي المكلف بتسيير شؤون بلدية البير الأحمر، حابين ناخذ فكرة على نسق عملهم خلال الأسبوع. هذه فرصة بالمناسبة ديما نحيي كل أعوان وعمال ومهندسي النظافة، إن شاء الله ربي يعاونهم، وأكيد خاصة فترة العيد اللي فيها مجهود إضافي، ونعولوا لهنا ديما على وعي المواطن يد بيد وجنبا لجنب مع البلدية، حتى نحافظوا على نظافة محيطنا وعلى بيئة سليمة نعيش فيها ويعيش فيها صغيراتنا والأجيال القادمة معنا. بعد شوية حضر معنا رباب باش تقدم لنا لانفوسبور وأولى مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم.
1: نهاركم طيب، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: 30 دقيقة بعد الثامنة والتحقت بنا ربيب وكل الأجواء في العالم الرياضة. صباحا ربيب
1: صباحا وسهلا. مرحبا بيك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أول المواعيد الرياضية لهذا اليوم. إن شاء الله كل عام وأمهاتنا الكل حيين بألف خير والله يرحم الأموات.
0: يعطيك الصحة ربيب.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. البداية بأخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. وفد المنتخب وصل يوم الأمس إلى العاصمة النمساوية فيينا في رحلة خاصة انطلقت من مطار طبرقة. ذكر سفر منتخبنا إلى فيينا قبل مواجهة منتخب النمسا وديا استعدادا للمونديال يوم الغد الاثنين على الساعة 8:45 بتوقيت تونس. ونذكروا المباراة الثانية أيضا بشكون أمام منتخب بلجيكا يوم 6 جوان قبل السفر. إذن مباراة بشكون في يوم 6 جوان في بروكسل قبل السفر للمشاركة في المونديال. اليوم يصدر الستار على الموسم الرياضي الكروي 2025-2026 بإقامة الدورة النهائي لكأس تونس اللي باش يجمع بين الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب والترجي الرياضي الجرجيسي على ملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر. نذكر إن شاء الله مباراة باش تكون منقولة في بلاتو خارجي مباشرة من رادس على موجة إذاعة التطاوين. نذكر مباراة تكتسي أهمية كبيرة تعيد إلى الأذهان النهائي الوحيد اللي جمع الفريقان قبل 21 عام. نذكر وقتها نجح الترجي الرياضي الجرجيسي في التتويج بأول كأس في تاريخه إثر الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدفين دون رد. نذكر مباراة باش يصفرها الحكم نضال بالطيف بمساعدة خليل حساني وأحمد ضويوي، فيما باش يكون مجدي بلاغة حكم فيديو بمساعدة حسني النايلي وعمر بريدة. نذكر كما قلت إن شاء الله منقولة على موجات إذاعة التطاوين. بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم مصدر الستار عليها يوم الأمس. البراج والصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم البارحة تعرفنا على الفريق الثالث اللي صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلوا ألف مبروك لحمام لنف الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد الفوز في المباراة الفاصلة أمام الملعب الجبسي بنتيجة 3-0. في باقي أخبارنا، شبيبة القيروان أصدرت يوم الأمس بلاغة عربت فيها عن استغرابها الشديد من قرار هيئة الدرجة الأولى القاضي بالتصريح بعدم اختصاصها الوظيفي والنوعي في النظر في مطالب سحب النقاط المتعلقة ببعض الأندية وإحالة الملفات إلى المكتب الجامعي. كيف بالنسبة لنادي الرياضي البنزرتي، أكدت المحامية والكاتبة العامة السابقة لفريق نادي البنزرتي شريهان العربي أنه الوضعية الحالية للنادي نادي الرياضي البنزرتي قانونية ولا وجود أي مخاوف من سحب النقاط. إلى التتويجات، توج الترجي الرياضي التونسي يوم الأمس بلقب كأس تونس لكرة اليد على حساب نادي ساقيت الزيت ليضيف بالتالي لقب الكأس إلى لقب البطولة بالنسبة لهذا الموسم. نذكر فريق باب السويقة فاز البارح بنتيجة 32-25 في اللقاء لدار بقاعة رادس. نذكر أنه الترجي بهذا التتويج بلغ الثنائية رقم 25 في تاريخه بطولة وكأس في نفس الموسم. موسم ديما بالتتويجات، إذن توج فريق النادي الرياضة النسائية بالمقنين بلقب كأس تونس لكرة اليد لأول مرة في تاريخه، إذن حيث فاز في الدور النهائي على حساب النادي الإفريقي بنتيجة 26-25. أضافت فتيات المقنين الكأس للبطولة ليرفع الفريق الثنائي الأول ليه في تاريخه. دائما كما قلت بالتتويجات، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توج البارحة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد انتصاره على أرسنال في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لهدف. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: هذوما أولاد الكابودية واللي هزر جاية غنية جينا من تراث الشاب وترجع بينا لسنوات الثمانينات. 40 دقيقة بعد الثامنة صباحا نحييكم من جديد الناس الكل، مرحبا بكم، ونمشي معاكم مباشرة الفقرة صديقنا عبدالله بقير آيتك.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم عنا اخبار تكنولوجي وطني بامتياز يمس مباشرة شركات ناشئة والمطورين والمؤسسات الاقتصادية في بلادنا. تونس تعلن رسميا على اطلاق اول منظومة سحابية سيادية اسمها سوفرين كلاود 100% تونسية بهدف توطين البيانات الحساسة وحمايتها داخل حدودنا الوطنية. المشروع هذا يمثل بناء مراكز بيانات داتا سنتر متطورة داخل البلاد تخدم بمعايير امان عالمية. تول الشركات التونسية واصحاب المشاريع ما عادش مجبرين يخرجوا بيانات حرفائهم ومشاريعهم للسيرفرات الاجنبية خارج تونس. منظومة جديدة هذه توفر مساحات تخزين سحابية وقواعد بيانات سريعة وبيئات تطوير آمنة ومحمية بالكامل من الاختراقات والهجمات السيبرنية. الأهم من هذا الكل إنه المعاملات والدفع للحصول على الخدمات السحابية هذه باش يولي بالدينار التونسي، الشيء اللي يحل برشا مشاكل المطورين والشركات اللي كانوا يعانوا من مصاريف العملة الصعبة والاختناق المالي. هذا التوجه يمثل تحرر حقيقي للاقتصاد الرقمي التونسي وخطوة عملاقة نحو السيادة الرقمية.
0: نواصلوا إذن معكم مستمعينا.
1: أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريد طور عالمك.
0: إشهار مواصلين كما قلت ديما معكم مستمعينا في ورود الصباح فيما تبقى في الربع ساعة الأخير. حبيت نسمعكم أغنية جديدة الحقيقة هبطت على اليوتيوب عندها نهايرين الناس الجنوب لنور شيبة ريوح لبرشا وثلاثة أصوات تونسية مزيانة نور شيبة محمد الجويني والكيلاني اطليق اللي غنوا على ناس الجنوب. نسمعوها مع بعضنا.

0: هذه أغنية الناس الجنوب كما قلت جديد نور شيبة كذلك كيلاني تليجو محمد جويني عندها نهارين من اللي هبطت على شين اليوتيوب طبعا 48 دقيقة بعد الثامنة صباحا ديما موصلين معكم في ورود الصباح وإحنا اليوم نعيشوا على وقع ولا أجواء عيد الأمهات برشا ناس يحبوا يعبروا على حبهم الأمهاتهم في مثل هالمناسبات هذه وأنا كما قلت الحقيقة منش في حاجة اليوم بذاته أو اليوم بعينه باش نعبروا على حبنا الأمهاتنا بعد شوية في تأخير الحقيقة في موعد فقرة في الشأن البلدي ولكن مثالش بما أنه جاهز معنا سيحسن الإحياوي نمشي مباشرة إلى شارة الركن وبلدية البير الأحمر
1: في الشأن البلدي
2: في الشأن البلدي
1: في الشأن البلدي
0: سحسن صباح النور هلا وسهلا ومرحبا بيك
3: صباح النور اخت ليلى والمعذره على التاخير وان شاء الله مبروك وان شاء الله كل عام وانتم بخير
0: يعطيك الصحه
3: يا ربي ديما بلادنا نظيفه وتونسنا جميله
0: امين
3: ان شاء الله شعب تونسي كل بخير يا ربي
0: شكرا يعطيك الصحه نعرف عمل ماراثوني خاصه في علاقه وتزامن مع عيد الاضحى المبارك ففرصه ناخذ فكره على مستوى تدخلاتكم خاصه في المناسبه هذه
3: مشكورة أخت ليلى وبالمناسبة إن شاء الله نحب نحيي زملائي معنا أعوان البلدية والواقع جميع عملة البلدية التونسية لأن في الفترة هذه وبتعليمات السيد وزير الداخلية معنا ثم تأمين معنا تدخلات استثنائية في يوم العيد يوم ثاني العيد وثالث أيام العيد بحيث تمكنت من رفع كميات معناها عظيمة أثمرت أن ما ثماش روايح ما ثماش تكدس للفضلات في المشهد العام معنا في الساحات والطرقات و النقاط السوداء نشكرهم هذوما ثم تدخلات كما قلت لك نهار قبل أيام العيد كلها معناها حملات متواصلة تم تأمين معناها الحاويات فارغة ونظيفة وتدعيم مجرورات معناها لتجمع فوائد الذبح الأضاحي وتم نهار العيد معناها تدخل من الساعة الثانية بعد الزوال حتى للساعة السابعة ونص تقريبا في بلدية البير الأحمر أمن ورفع ما يزيد عن 20 طرناطة تخص معناها الجلود كما قلنا فورا تاع الأضحية
0: كل نعم
3: وبالنسبة للثاني أيام العيد كيف كيف معناها الحصة بدأت من ساعتين تاع العشية حتى للسبعة سبعة وشوي معناها بعد المغرب معناها كيك أمننا في الحصيل في اليومين ما يربو عن 40 طرناطة
0: ما شاء الله نعم
3: البير الأحمر معنا خصصنا 10 أعوان معنا تحية للسيد المكلف بمصلحة النظافة ببلدية البير الأحمر والسيد الناظر مع السيد فتح الرحمن السيد نور الدين مرعي في عادل هضم السائق والزوز سائق شاحنات ضاغطة بالنسبة للعمل كيف كيف معنا المعذر أنا أنساش الثاني
0: دون استثناء مثالش من غير ما نخصصه نعم
3: الواقع معنا جميع أعوان بلدية البير الأحمر حتى الإداريين رام وقف
0: ومقف
3: تأجر وقع توفير المعدات ولا السهر على أن تكون جاهزة ولا الجاهزية فهمتي
0: مهمة
3: إن شاء الله تعدى في ظروف طيبة ما فهم حتى المواطن الواقع معناها لقى استحسان كي تتعدى من السوق ولا الدور في الأماكن ولا ماشي الخدمة ولا كذا يعطيكم الصحة يعطيكم معناها ثم قد استحسان كبير جدا وإن شاء الله ربي يدوم
0: إن شاء الله ديما أيامنا أعياد وإن شاء الله ديما فرحانين
3: التواصل أختي فلاحظنا أخت ليلى لاحظنا أن المواطن منا يستجيبك اللي
0: أعمل
3: أكياس مغلقة أعمل كذا حط في كذا منا استجاب ماذا بينا تتواصل هذا التعاون هذا مع البلديين باش تكون ديما بلادنا نظيفة وجميلة وإن شاء الله ديما القادم أفضل وبالمناسبة هذه منا نحيي منا هلا كما قلت لك السلطة الجهوية والمحلية اللي أمنت منا هلا التعاون هذا ووفرت وذلت بعض الصعوبات كما بعض البلديات ما عندهاش معدات كيف كيف منا الحال من بعض أن نفس البلديات كما تونس يقول ديما الإمكانيات رأي ناقصة كيف سواء العنصر البشري أو العنصر المادي ماذا بينا شوي دعم ماذا بينا منا من خلال المنبر هذا نستاهلوا شوي انتدابات شوي معدات
0: إن شاء الله نعم
3: وإن شاء الله ديما بلادنا جميلة ونظيفة
0: شكرا يعطيك صحة سي حسن على المداخلة الرشيقة هذه ومن خلالك نعاود نجدد تحياتي لكل أعوان ومهندسي النظافة في بلدية البير الأحمر نحيي أيضا كل المواطنين اللي جنبا إلى جنب إلى جانب بلديتهم بطبيعة باش تبقى ديما مزيانة ونظيفة شكرا ليك نلتقي معك إن شاء الله في مناسبات إذا هي قادمة إلى اللقاء ونهارك طيب

الإيقاعات هذه مستمعينا نوصل معكم إلى موفى مشوارنا اليوم من ورود الصباح بنكت وأجواء عيد الأمهات. شكرا رشيد بوساخر في هندسة هذا اللقاء, تقنيا عادل جميل على اللوحة الهاتفية, أيضا زملائنا في استوديو إذاعة بانوراما. كل عام وكل الأمهات بألف خير, كل عام وأمي بألف خير. نختمه بسمير لصيف يمينتي الغالية, أهداء لكنا جميعا. إلى اللقاء ونلتقي في مناسبات إذاعية قادمة بإذن الله.

0: الأبحار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو 7 جوان في بورغو مول جربة. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. تم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، مشروع ممول من قبل صندوق القروض وبلغت كلفته حوالي 175 ألف دينار. تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، منذ لحظات نقل موقع أكسيوس للأنباء أنه سيتم فتح مضيق هرمز وسيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية لمدة 30 يوما. تستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثاني بين ممثلي وفد لبنان والكيان بعد غد عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة، في حين تواصل قوات المحتل غارات على جنوب لبنان. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. بعد الفاصل معرض الصحافة مع الزميل عفاف لونيسي.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا ميلود. الشرق الأوسط كتبت دخلت الأزمة بين واشنطن وطهران منعطفا جديدا من التصعيد السياسي والعسكري بعد 3 أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهز الاقتصاد العالمي. إذا أكدت الولايات المتحدة امتلاكها الوسائل العسكرية اللازمة لاستئناف الحرب مع إيران في وقت رهن فيه البيت الأبيض إبرام أي اتفاق باستيفاء كامل شروط الرئيس الأمريكي ترامب وخطوطه الحمر. وجاء الموقف الأمريكي الصارم عقب اجتماع عقده ترامب مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض دون اتخاذ قرار نهائي بشأن مسار المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية ودخول قطر على خط الوساطة مؤخرا. القدس العربية كتبت أرسل دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب التي بدأت بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران. صحيفة رأي اليوم كتبت كانت هناك مسودة لمذكرة تفاهم لإنهاء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأمامها فرص كبيرة من النجاح في حال تطبيقها، لأنها توفر هدنة لشهرين لإنقاذ أمريكا وما تبقى من سمعتها واستضافتها لمسابقة كأس العالم التي رصدت عشرات المليارات لتنظيمها وتقليص خسائر لهذه الحرب التي بلغت حتى الآن 95 مليار دولار ومرشحة للتضاعف عدة مرات، وإنقاذ الحزب الجمهوري ورئيسه من هزيمة كبرى في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر المقبل حيث وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها. موافقة إيران على هذه المذكرة كانت غير مستبعدة، لأنها كانت بمثابة خريطة الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب أولا، ووضعت قضايا خلافية رئيسية جانبا التي وقفت عقبة في طريق جميع جولات المفاوضات، وخاصة الملف النووي وتفرعاته الذي تعتبره إيران خطا أحمر لا يمكن المس به لأنه يتعلق بسيادتها واستراتيجيتها الأمنية بعيدة المدى. ثانيا، مجلة الإكسبريس تساءلت كيف يحاول دونالد ترامب خنق إيران. تناولت موضوع الحصار الأمريكي المضاد للموانئ الإيرانية طهران وكيف دفع إلى الحديث عن تقارب مع واشنطن. فبحسب المجلة كان من الأجدر بقادة النظام في طهران إعادة قراءة خارطة الطريق الوحيدة للسياسة الخارجية لدونالد ترامب الذي بات أكثر اضطرابا من أي وقت مضى. وهذه السياسة ترجمتها وثيقة استراتيجية الأمن القومية التي نشرت في نهاية العام الماضي. وتابعت المجلة أن في هذه الوثيقة يفصل ساكن البيت الأبيض خطته لخنق إيران اقتصاديا عبر شن حملة تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. وترى مجلة الإكسبرس أن هذا الاتفاق الذي قد يكون محدودا إذ لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كان سيلزم طهران بالوفاء بالتزاماتها الحقيقية بشأن القضايا النووية، لكنه سيطمئن الأسواق القلقة من ارتفاع سعر خام برنت إلى ما فوق 120 دولارا. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية، شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين،
5: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار
1: العاشرة هنا في تطاوين. تحية طيبة. تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بأنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا واصفا الأرقام بالكارثية. تنطلق رحلات عودة الحجيج التونسيين بداية من الأول إلى 14 من جوان 2026، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة صباح اليوم لإنهاء الحرب نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات. شكرا على المتابعة. أخبار الرياضة مع رباب ونهائي أحمر وأصفر هذا المساء في رادس. إلى اللقاء.

0: فاسبورت. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. البداية بأخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. وفد المنتخب وصل يوم الأمس إلى العاصمة النمساوية فيينا في رحلة خاصة انطلقت من مطار طبرقة. ذكر سفر منتخبنا إلى فيينا قبل مواجهة منتخب النمسا وديا استعدادا للمونديال يوم الغد الاثنين على الساعة 8:45 بتوقيت تونس. ونذكروا المباراة الثانية أيضا بشكون أمام منتخب بلجيكا يوم 6 جوان قبل السفر. إذن المباراة بشكون في يوم 6 جوان في بروكسل قبل السفر للمشاركة في المونديال. اليوم يصدر الستار على الموسم الرياضي الكروي 2025-2026 بإقامة الدورة النهائي لكأس تونس اللي باش يجمع بين الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب والترجي الرياضي الجرجيسي على ملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر. نذكر إن شاء الله مباراة باش تكون منقولة في بلاتو خارجي مباشرة من رادس على موجات إذاعة التطاوين. ذكر مباراة تكتسي أهمية كبيرة تعيد إلى الأذهان النهائي الوحيد اللي جمع الفريقان قبل 21 عام. نذكر وقتها نجح الترجي الرياضي الجرجيسي في التتويج بأول كأس في تاريخه إثر الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدفين دون رد. نذكر مباراة بشي صفرها الحكم نضال بالطيف بمساعدة خليل حساني وأحمد ضويوي، فيما باش يكون مجدي بلاغة حكم فيديو بمساعدة حسني النايلي وعمر بريدة. نذكر كما قلت إن شاء الله منقولة على موجات إذاعة التطاوين. بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم مصدر الستار عليها يوم الأمس البراج والصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارحة تعرفنا على الفريق الثالث اللي صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قولوا ألف مبروك لحمام لنف الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد الفوز في المباراة الفاصلة أمام الملعب الجبسي بنتيجة 3-0. في باقي أخبارنا، شبيبة القيروان أصدرت يوم الأمس بلاغة عربت فيها عن استغرابها شديد من قرار هيئة الدرجة الأولى القاضي بالتصريح بعدم اختصاصها الوظيفي والنوعي في النظر في مطالب سحب النقاط المتعلقة ببعض الأندية وإحالة الملفات إلى المكتب الجامعي. كيف بالنسبة لنادي رياضي البنزرتي، أكدت المحامية والكاتبة العامة السابقة لفريق نادي البنزرتي شريهان العربي أنه الوضعية الحالية للنادي نادي رياضي البنزرتي قانونية ولا وجود أي مخاوف من سحب النقاط. إلى التتويجات، توج الترجي الرياضي التونسي يوم الأمس بلقب كأس تونس لكرة اليد على حساب نادي ساقيت الزيت ليضيف بالتالي لقب الكأس إلى لقب البطولة بالنسبة لهذا الموسم. نذكر فريق باب السويقة فاز البارح بنتيجة 32-25 في اللقاء لدار بقاعة رادس. نذكر أنه ترجي بهذا التتويج بلغ الثنائية رقم 25 في تاريخه بطولة وكأس في نفس الموسم. مواصلين ديما بالتتويجات، إذن توج فريق النادي الرياضة النسائية بالمقنين بلقب كأس تونس لكرة اليد لأول مرة في تاريخه، إذن حيث فاز في الدورة النهائي على حساب النادي الإفريقي بنتيجة 26-25. أضافت فتيات المقنين الكأس للبطولة ليرفع الفريق الثنائي الأول ليه في تاريخه. دائما كما قلت بالتتويجات، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توج البارحة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد انتصاره على أرسنال في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لهدف. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الأحد.

0: مع نجيب حداد.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع، الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في اذاعه تطاوين استوديو الاحد من توا حتى الماضي ساعه باذن الله. سلام عليكم، هادي الغريبي في الهندسه الاذاعيه فيصل شوشان من اللوحه الهاتفيه 870 900. اليوم هو عيد الامهات، عيد الام بطبيعه، الام اللي هي تعتبر الصديقه الاولى والصديقه الافضل والصديقه الاصدق والأقرب والأحب لينا الناس الكل. فتحية لكل الأمهات، ربي يفضلهم، ربي يطول في أعمارهم، ربي يخليهم، ربي يرحم كل أم غادرتنا. نعرف مكانة الأم وأحساس كبير، وقت حتى اللي تقول أمي هي يكفي كلمة أمي هيك، فما بالك يعني الواحد يعيش مع أمه في نفس المكان، مهوش متغرفة. والله عارف كل واحد ممكن تو شنو إحساسه يسمع في إذاعة تطوير. ربي خليكم كل أمهاتكم. اليوم موضوعنا الرئيسي وتدخلاتكم وضيوفنا والكل هو على الأم، فكل عام وأمهاتكم وأمنا والأم في العالم الكل، إن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها.

وهذه اللم لميمة شاب عماد. والله الناس الكل يسمعوا فينا كلهم الأغنية هذه بالذات. أولقى زاد الأمها الغالية ربي طول في عمرها إن شاء الله ربي فضلها القعقاع بربي الأمة الغالية علي زاد بن زايد شكرا ليك عبير. الأمها منجية إن شاء الله ربي فضلها حبيبة زاد من ومراس الأمها مدام عجاني زاد نهارك طيب. الكل والله عارف الكل إهداء خاص الأمهاتكم. حب الأم هو حب دائم أبدي مستمر حب مطلق لا تحكمه الشروط والمصالح. الحب بين الأم وابنها هو الرابط المحكم الخاص الذي لا يشبه أي مشابه الحل أي علاقة أخرى ولا تكسره الأيام ولا الظروف. الأم هي الشخص الوحيد اللي يتخلى عن سعادته من أجل سعادة أولاده وصغاره. الحب الأم للأبناء هو درجة من الشعور غير قابلة للقياس والتقدير هو شعور مطلق لا يخضع لقوانين الطبيعة. الأم هي كل شيء. الأم هي المحبة المطلقة. بعد شوية تكريم الأم إن شاء الله في فقرة التكريم خلينا نستمتع اليوم بالأغاني اللي اخترناها لكل الأمهات. كل عام وأنتم بخير.

شاء الله ان شاء الله كل ام تتذكر هيك بفاتحه كما نقولوا احنا بفاتحه خير والكل بربي تحيه لكل ام. لميا شكرا ليك. عبير اصيل شكرا بربي تحيه ليك. الكل الكل كل نايله زاده اذاعه تطاوين مرحبا بيك. القعقاع بربي تحيه ليك. القعقاع يسلم برشا برشا على الوالده ربي يفضلها وربي يطول في عمرها والكل. وان شاء الله باش نجيكم للتحيه الكل يعطيكم الصحه ان شاء الله الناس الكل جايين لنا. فما زاده ام رائعه جدا تو باش تكونوا معنا في المباشر ومن تطاوين في فقره التكريم.

0: أحلى شعور
1: أحلى شعور أحلى شعور كي يكون عندك أم رائعة جدا هيك أم وهذا ابنها ولدها هذا هي معنا اليوم مباشرة صباح النور نهارك طيب اسمع أحوالك
2: يعيشك
1: لباس والله نعرف قديش متعلق بالوالدة ربي يفضلها وديما حتى عبر
2: ذكريني بدعواتك يا ميمتي
1: ربي يخليها لك وربي يفضلها الوالدة شنو اسمها
2: فاطمة
1: عمتي فاطمة هذه مرأة طيبة برشا وشوف ريتك الابن البار محلها كي تشوفك وليت العلاقة طيبة جدا بينه وبين أمه عمتي فاطمة شوفها موجودة ولا لا عمتي فاطمة نهارك طيب
3: إن شاء الله نهار مبروك عليكم وعيد مبروك ولدي وربي كل أم تدعي لأولادها وربي هو اللي يدل فينا عليكم وانتم يدل فيكم ربي علينا
1: الله ينور
3: الحمد لله بابا
1: اس قولك فالوليد هذا الباهي اللي معانا
3: حسين ذكى عمل لي حاجات عمتك
1: أي.
3: الطفلة ما تعملش لا مش خاطرنا نعمل فيه هذاك راضي عليه دنيا واخره الله يرضي عليكم الوالدين الكل
1: ان شاء الله امين
3: الله يا وليدي يرضي عليكم الوالدين الكل
1: انا قلت
3: ان شاء الله ما تتعبوش فينا
1: لا ربي يسر وربي يخليك ان شاء الله هو زاد هكا تعلق الابن البار بامه انا يعجبني برشا راه يقول لك الله يصبحنا في وليد مرضي والدي
3: فما شاء الله
1: وانت سلم ربيتي زاد سلم ما جبتي وسلم ما ربيتي زاد مهم جدا والله حسين يا حسين اليوم عيد امك اليوم عيد الامه هاي
2: امي هيك ربي يخليها لي وان شاء الله ربي يطول في عمرها وان شاء الله ربي يخليني عايش ونعمل لها بمعناه اللي يحبها ربي هكاو
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يحفظك
2: ثم ان شاء الله ربي خلاها امي تعبت ياسر وامي هيك دائما مساندتني بكل شيء وفي الباهي وفي الخايب والخايب اكثر من الباهي دائما مساندتني دائما ايدي المساعده هي اكثر انسان اللي مدت لي ايدي المساعده
1: هاللم يا اللم كي تقول لم صيه كل الدنيا كلها توقف راهي معاي
2: امي هيك ان شاء الله ربي خلاها
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يخلي امهات الناس الكل أمي هيك يا رب إن شاء الله
1: عمتي فاطمة
3: نعم
1: هالوليد الباهي هذا اليوم عنده مدة عنده مدة والله نحب نكرم الوالدة قلت له خلي تجي مناسبة للجيل اليوم عيد الأمهات
3: عيد لي صافي عيد الأمهات
1: ريت سبحان الله والله ما فيه الواحد يجيب نقول إحنا الزريعة طيبة ذرية صالحين
3: الحمد لله.
1: إن شاء الله ربي يفضلك
3: ربي ينجح فيكم ويعطيكم الوقت الطيب
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يخليك وربي يخلي لك حسين يا حسين الله يخلي لك عمتي فاطمة المرأة الباهية
3: بارك ربي يحييكم ويعطيكم الوقت الطيب أمك محمد كل
1: أمين يا رب العالمين وهذه أغنية ليكم وديما استحفظ على أمك ورد بالك على أمك ربي يفضلها إن شاء الله
3: شكرا
1: يعطيكم الصحة شكرا

0: عمتي فاطمة أنت رك غالية والله غالية.
1: هذا عايش يغلي رسمك وليدي وعليك على كل.
0: أما دمعتك غالية حتى دمعتك غالية والله كلامك باهي راهو.
1: عايشك والله.
0: الله يفضلك وربي يطول عمرك وربي يخليك إن شاء الله يعطيك الصحة.
1: عايشك ربي يفضلك.
0: شكرا.
1: عايش ولدي ربي يعطيكم الوقت الطيب وفي الأمان.
0: يعطيك الصحة. شكرا شكرا شكرا.

0: إشهار. تعتزم شركة اليونيون مساجين سوسة المتخصصة في تصنيع كاويب للسيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: ومرحبا بالناس الكل. هاجر مرحبا بك يا هاجر، ان شاء الله كل عام وانت بخير. هاجر بن كرم مرحبا بك يا هاجر، ربي يفضل الوالده ألفة زاد كذلك كل العائله، ان شاء الله ربي يخلي لكم كل امهاتكم ربي يفضلها. شكرا للناس الكل متواصلين معنا. الحديث برشا على الام امنه زاد بربي، قال التحيه لامي شمعه، شمعه تحياتي، ونقول لها ربي يخليك ويحفظك ويبارك فيها زادة وفي عمرها إن شاء الله ويعطيها حتى يرضيها، آمين يا رب العالمين. الفقرات الوالدة الله يرحمها وينعمها إن شاء الله. الأم وقت لي تنظر إلى والدتك فإنك تنظر إلى أنقى حب ستعرفه على الإطلاق، يعني هذا ما قاله تشارج بنيتو. الأم حتى كتشوف ما شاء الله هي فما راحة نفسية كبيرة ما بين الأم وأولادها، معنى هيك العلاقة اللي الواحد ما نجمش يحكي عليه، والله ساعات ممكن تغيب يهرب الكلام والكل، لكن الأمي نقول أنت المعزة، أنت القدوة، أنت تعريف المحبة، هي الأم بكل بساطة. الأم هي اللي تملأ قلبك في المقام الأول، هذا اللي قال إيميتان. الأم هي التي تسرع إليها عندما تضطرب، إيميلي دي كانسون. حب الأم أجمل من أي زهرة نظيرة، معناها أجمل نوارة الحب لهم أكبر بكثير. فتحية الآمنة، تحية لك يا آمنة، تحية لكل الأصدقاء اللي معنا، إن شاء الله كل عام وكل الأمهات بألف خير ورب يرحم طبعا لغدرنا منهن. محبتنا الأمنا مش إحنا بس نحكوا عليها ولاك فصراحة والله شيء كبير، معناها علاش نقول لكم والله صحة لي نعودها ثلاثة مرات، صحة لي اللي أمها عايش، صحة هنيئة له، يعني بكل بساطة وصراحة. لأن علاش نقول لكم الكلام هذا، لأن الأم أروع ما ثم وأجمل إحساس. وطبعا من الأحاديث النبوية أحق الناس بحسن الصحبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك، أنا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فهذا باش يوريك طريق الجنة عن معاوية بن جهيمة السلمي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد فقال له هل لك من أم؟ قال نعم. قال فألزمها فإن الجنة تحت رجليها. فالأم على قد ما نحكي وعلى قد ما نقول وعلى قد ما نستشهد يعني وشوية زاد والله وشوية، هل الأم فيها حقها مستحيل؟ الأم كنز كما قالوا، الأم كنز فعلا كنز. فربي يفضل كل أم وربي يخلي كل أم صباح الحب والمحبة ولكل أم قبلة على جبينها إن شاء الله، إن شاء الله ربي يفضلها.
2: كانت الدنيا إليه

0: شخصي أو محل إهتمامي.
1: شغلت فيه عبطت وصرت شمس وبوص
2: بكي بكي بكي وكل ما حدا يقول لي إيه الله يخلي لك إياها
3: أبكي. أنا ماما بحب يضل يقول لي ماما مش عيط لي باسمي.
1: ماما برك امسكن هيك وبلش غنس فيهم.
4: بيقول لي ماما وجعتيني عقد ما بحس حالي بدي شد عليه.
5: لا أول شيء قلت بابا
6: التليفون حتى تكونوا معانا في المباشرة تقيدوا الرقم حتى تكونوا معانا تو حديثنا كان على الأم 75-870-900 رقم سهل يا أمي
7: دخيلوا عطر أنفاسي صغير الهدايا كتير عقياسي ما في سما بتساع قلب الأم ولا في

0: تحية بربي العيسام، تحية اللي قال لي بربي وإحنا زاد المواطنين بالخارج. يا عيسام تستاهل كل خير، ربي خلي لك الوالدة وربي يفضلها. شكرا ليك القعقاع، والله منور يا قعقاع. شكرا هاجر، شكرا عايشة، لكل الأصدقاء. يلا تليفوناتكم بدها توصل، كونوا معنا فقط بكلمة باهية عن الأم اليوم. 75-870-900 والله اللي كلموا فينا يبكوا في الكواليس، فاعذرونا نشد روحنا شوية اليوم. نعرف الأم مشغول، عاودوا عاودوا عاودوا يا هاجر، عاودوا عاودوا كلموا، عاودوا عاودوا كلموا حتى تحصلوا علينا. الخط عارف عليه ضغط برشا، سامحونا. ناخذ مكالمة أولى هذه، إذا وصلوا المكالمات. وصلوا هذه المكالمات؟ آه يلا لحظات. الأم رمز الحياة طبعا. الأم ما هو أنتم جيتوني في أصعب أصعب موضوع اليوم، فهمتني؟ مش كيما اللي عنده أم كيما اللي فقد أم، فهمتني؟ فأصعب حاجة. فعصام شكرا يا عصام، إن شاء الله كل عام وأنت بخير ورب يخلي لك الوالدة. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: لاباس
0: يعيشك، مرحبا بيك أختي، أهلا وسهلا بيك.
1: عفوا منيا من جازف، نحب نحيي أمي.
0: ربي يفضلها الوالدة. شنو اسمها الوالدة يا منيا؟
1: فاطمة.
0: فاطمة، ربي يخليها وربي يطول في عمرها. شنو لازم تقول على أمك؟ أعطيني كلمتين هيك على أمك.
1: أمي هي الدنيا،
0: كل شيء.
1: هي كل شيء بعد بابايا الله يرحمه.
0: الله يرحم الوالد وربي يفضل لك امك وربي يخليها، وان شاء الله ديما تسمع حسها في الدار ان شاء الله يا منيا. باهي عايشك. شكرا يا منيا، الله ينورك. يلا عارف ضغط ياسر على التليفون، مسالش عادل. شكرا، تحيه ليكم والله يعطيكم الصحه الكل. لميا مرحبا، قالت لي بربي الله يرحم كل ام متوفيه ان شاء الله الجنه تحت اقدام الامهات اكيد حبيبه. شكرا جربيه، شكرا تحيه ليك. عصام بارك الله فيك. الفه امي مفتاح الجنه. عايشه بربي قالت تدعي لها بربي يدعو لها بالشفاء ان شاء الله، ربي يفضلها وربي يخليها. الام رمز الحياه. والله شكرا شكرا لكم الكل. يلا مكالمه مواليه. الو الو عسلامه. الو
1: الو عسلامه.
0: عسلامه، نهارك مبروك.
1: نهارك اسعد.
0: لاباس يعيشك، مرحبا بك منيا.
1: أيه
0: مرحبا يا منيا، اهلا وسهلا. وانت ام زادة، انت متعلقه برشا
1: مش على البرنامج اليوم. انا تفاجئت قلت لك انت العاده هذه اليوم
0: لحد. صحيح
1: اليوم لقينا استديو لحد.
0: هاك هو اليوم استديو لحد، علاش مش نعمله؟
1: وعلى الام على طول.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. ها اليوم اي استثنائيا فتعويضا الهاديه. الله ينورك. وعصام شكرا. اي فانت ام ومتعلقه بامك، اعطيني انت كأم شعور كأم هالأم الرائعه منيا، وكلمتين زاد على الوالد.

0: سال سلمي لي عليها برشا باهي
1: والله
0: ايه. عايشك شكرا
1: يعطيك
0: ربي يخليها عايشك الله ينورك ويعذرونا بركة لنا اليوم ضغط ضغط رهيب اليوم على التليفون والله صراحة يعطيك الصحة سلمي عليها عايشك شكرا شكرا
2: ألو
0: عسلامة
2: الو عسلامة خويا مزيد
0: نهارك مبروك انت زادة
2: مرحبا عامك بخير
0: يا رب شكون معايا
2: غريب بن قردان
0: بن قردان مرحبا بك اعطيني كلمات باهيك على الوالدة وعلى الأم
2: تحية ليك وتحية لكل ضيوف معاك وكل
0: شكرا
2: إذاعة كامل
0: الله ينورك إن شاء الله وربي يعطيك الوقت الطيب
2: قدم أكبر أكبر أكبر تحية قد ما هي قولوا ما كفيش لأمي لحنينة
0: طبعا
2: ربي يفضلها لي وربي يفضل كل أم حي وربي يرحم النتي إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي الله ينورك ويعليك أعطيك الصحة شكرا
2: سمحنا أمي تعبت علينا وعاد وإن شاء الله قد نديروا معاها بسر هيديها وساقيها وشبينها وما نخلص
0: هاو الكلام هاو اللي حاجتي هذا هو الصحيح يعطيك الصحة الله يطول عمرك إن شاء الله شكرا لي كريم مرمادة تحب تقدم تحية كبيرة لأمها فاطمة كادي تحية لي كريم مرمادة وتحية كبيرة لأمها زادة فاطمة كادي إن شاء الله ربي يفضلها وربي يطول في عمرها شكرا يا عادل شكرا يا عادل بربي تحية المريم زادة صباح الحب والوفاء استوديو الأحد وشكرا ليك بربي ربي يرحمهم كما ربياني صغيرا حتى أنت نحب نقدم لك تحية خاصة لأن الحمد إن شاء الله برين والدينا إن شاء الله يا مريم الله ينورك يا مريم وربي فضلك إن شاء الله زينب زادة شكرا ليك عادل بارك الله فيك يا عادل يلا نمشي للتليفون موالي ألو عسلامة
3: ألو عسلامة
0: مرحبا أهلا وسهلا
3: مبروك يا عبد المجيد
0: إن شاء الله كل عام وانت بخير شكون معاي الاسم عايشة
3: من تطاوين
0: عايشة أعطيني كلمات على الأم احكي لي هيك على أمك
3: الأم هي الحياة الأم هي كل شيء في الدنيا هذه ربي يخلينا أمهاتنا
0: إن شاء الله يا رب
3: يرحم الأمهات المتوفيات
0: أمين أمين
3: إن شاء الله نمشي نبدأ بروا آبائكم تبركم أبنائكم
0: طبعا
3: أمهاتنا حينا
0: طبعا أكيد 100% أنا معك في هذه اعمل خير في والديك تلقاه في صغارك
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله عايشة ربي يفضل لك الوالدة وربي يخليها
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله عايشك يا عايشة الله ينورك شكرا الو عسلامة
4: الو عسلامة
0: مرحبا بك اهلا وسهلا
4: صباح الخير صباح النور هاجر
0: واخيرا هاجر وتحصلت اخيرا ظهر لي ضغط برشا على التليفون لكن الحمد لله يا هاجر
4: الحمد لله اكيد باش يكون فما ضغط على التليفون لانه اليوم ماهوش ايوم يوم عيد الام
0: اي صحيح
4: انا نحب ان نقول كلمات الامي ولكل ام نقول الى كل ام انت الحكايه التي لا يمل القلب من تكرارها والدفء الذي لا يعوضه شيء واليد التي تمتد بالعطاء دون انتظار مقابل كل عام وأنت النور الذي يضيء البيوت والرحمة التي تسكن القلوب والسند الذي نستمد منه القوة والأمان كل عام وأنت بخير يا أمي يا أجمل نعمة وهبني الله إياها ويا قلبا علمني الحب قبل الكلام والعطاء قبل السؤال أسأل الله أن يشفيك وأن يحفظك ويمنحك الصحة والسعادة كما منحتني العمر كما منحتنا العمر كله حبا وحنانا للأمهات جميعا أقول شكرا لكل ليلة سهر ولكل دعوة صادقة ولكل تضحية خفية لم يرها أحد إلا الله أنتن نبض البيوت وروحها ونبع الحنان الذي لا ينضب عيد أم سعيد وكل عام وكل أم تاج من المحبة على رؤوس أبنائها وشكرا لكم
0: الله الله هالصوت الرائع هالصوت الإعلامي الجميل واللي فيه إحساس كبير وخاصة على الأم ممكن عندها جمالية خاصة فالكلهم قالوا لي الله الله الله الله هاي يا سيدي يعطيك الصحة يا هاجر
4: يعيشك يرتجي في القلب قبل اللي سيدك تنقول أمي
0: ريت فماش ما خير من الأم في الدنيا ساعات ممكن
4: أستاذ مجيد شكرا لك وشكرا لإذاعة التطاوين على هذه المساحة شكرا لكم جميعا
0: الله ينورك إن شاء الله ديما منورة يا هاجر ربي يخلي لك الوالدة

0: ربي يفضلك
1: ان شاء الله. يعيشك. الله يخليك.
0: شكرا هاجر. الو عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، مرحبا بك خويا.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير يا باهي، شكون معايا الاسم؟
2: عبد السلام.
0: عبد السلام منين يا باهي؟
2: باهي زعما.
0: نعم.
2: الو.
0: اي قلت لك منين عبد السلام؟
2: من سيدي مخلوف.
0: مرحبا بكم، مرحبا بسيدي مخلوف يا خويا.
2: عمال باش نقول لك طلع عين منيح بعد
0: ما سالش، نعاونوا بعضنا. اي سيدي، اليوم على عيد الامهات، الام عبد السلام شنو نجم تقول على امك؟
2: الام مدرسه.
0: اي
2: لبى الحنان. هي كل شيء في حياتها.
0: كيف علاقتك بامك؟
2: علاقتي بامي بنحكي لك
0: قولي.
2: هي اللي كبرت، هي اللي علمت، هي اللي ورت، هي اللي وكلت، هي اللي شربت، هي اللي سهرت. هي ربي يخليها لي. انا نحكي معك وربي يخليها لي وربي يشفيها.
0: شو اسمها عمتي الوالدة؟ شنو اسمها؟
2: معاوية.
0: معاوية، ان شاء الله ربي يخليها وربي يفضلها وربي يطول في عمرها، تسمع حسها ديما في الدار ان شاء الله.
2: الحمد لله يا
0: الحمد لله. عايشك عبد السلام، محلاه كلامك وشكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا شكرا لك، عايشك.
2: السلام عليك. والله يسلم عليك. قداش من مرة باش نعدي عليك باش معنا تكلمك
0: وفارغ الشرف
2: غير تسمع صوتك
0: لي.
2: والله تجي تحل الراديون وتسمع.
0: والله لي الشرف. والله اسمع، انا راهو اسمع على الاقل حاجه دمعاتي يهبطوا. اسمع ف انا خسر لي كبيره. اي والله الكبير اسمع
2: ربي يخليها لي وان شاء الله نشوفها في حاجه هي والولد
0: ان شاء الله. انا الكبير ما نطيقش فيه بصراحه، ما هذا موضوع لجد لفي. انا الكبير والله ما نطيق فيه، فهمتني؟ مانيش عارف، عنده محبه وقدر خاص الكبير، فهذا هو. شكرا لك. شكرا صديقي. شكرا بن احمد زاده من تطاوين، تحيه لك، بربي يفضل لك الوالده وربي يخليها ان شاء الله، وباهي بر الوالدين، يعطيك الصحه. يلا مكالمه مالي. الو. اهلا وسهلا بغسان، شنو احوالك؟ كل عام وانت بخير يا باهي، لاباس الصحه؟
3: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. اش تحكي لي على الوالده؟
3: عيد الامهات.
0: اي قول لي كلمتين على الوالده.
3: ربي يخلي يميتي ان شاء الله.
0: ربي يفضلها
3: وربي يطول في عمرها
0: ان شاء الله.
3: ربي يخلي كل الامهات وربي يتوفاهم
0: اللي توفى، الله يرحمهم بالطبيعة، يعطيك الصحة. عايش خوي الغالي، الله ينورك. سلم لي
3: اللمة هي كل بصراحة.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. ان شاء الله. عايش خوي الغالي، سلم على الوالدة وسلم على العائلة، يعطيك الصحة. بنحتاج الكل، يعطيك الصحة. مكالمة موالية، شكون معنا؟ الو.
4: الو عسلام اخويا مجيد.
0: اهلا وسهلا بيك، شنو احوالك؟
4: يلا عيدك مبروك.
0: وكل عام وانت بخير ان شاء الله. شكرا. الاسم
4: علي العماري. من
0: العماري. علي مرحبا يا علي، اهلا وسهلا بخويا. احكي لي على الوالده.
4: الوالده الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
4: الله ربي يرحمها
0: ويوسع عليها
4: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. الله
4: والله يرحم جميع المتوفين ويرزق جميع الحيين.
0: احكي لي على امك، كلمتين على امك الله يرحمها وينعمها.
4: والله الام هي كل، هي مفتاح الباب في السراء والضراء، هي اي حاجه، هي الاحساس، هي الحنية، هي كل شيء.
0: الله يرحمها والله يوسع.
4: ما نقولوا شوي في اللغة.
0: هذا هو، ها هو، ها هو صحيح.
4: هذا هو. كلمتين عدل مني.
0: ها سيدي.
4: يا والدة سامحيني، نبكت عليا بالدموع بكيتي، كوني شجاعة واكدة صبارة، مكتوب نعدوه كان حياتي، واللي علينا زاو بيسار.
0: وشكرا. شكرا يا سيدي، يعطيك الصحة، شكرا ليك. مكالمة موالية. الو عسلامة.
5: عسلامة أخويا مجيد.
0: أهلا وسهلا، نهارك مبروك.
5: عايشة إن شاء الله كل عام حي بخير.
0: وأنت بخير، شكون معايا الاسم؟
5: أرندا من المطوية.
0: أرندا مرحبا بيك ومرحبا بالمطوية، يعطيك الصحة. أي الله يبارك لك إن شاء الله. أرندا احكي لي شوية هكا، ممكن اللي ما يعرفش أمك، شو نجم تقول على أمك؟
5: والله نحب الرحم عليها.
0: الله يرحمها. الله يرحمها وينعمها.
5: عايشك. وامي
0: ما نتا هو يقول لك بعد ربي رضيت الوالدين هيك ولا لا كما قال
5: ابن احمد. والله بلاصتها كبيره ياسر، خلت
0: علينا. اي الام ديما ديما ديما بلاصتها كبيره ديما.
5: والله حبيت نترحم عليها في عيد الامهات.
0: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله، وربي يخليك انت ويخلي لك عائلتك ان شاء الله.
5: عاد اخويا مجيد ربي يخلي لي شر اخواتي كليك ومر خويا ودر خويا الكل ربي ينجحهم ونجح لي شر اصغاري في المدرسه
0: ان شاء الله يا ربي الله يعطيهم الوقت الطيب. شكرا.
5: أغنية
0: أخويا
5: مجيد على الأم
0: ياسر هام اليوم على الأم باش تسمع توا. يلا اسمع معي الأم مفتاح الجنة كما قال بن أحمد. شكرا لك بثبت الساحة الأحلى وأجمل صباح الفل والياسمين. شكرا. حسام قال لي أني نترحم على بابا توفق بر رمضان بنهارين الله يرحمه وينعمه. وشكرا للناس الكل.

0: ما تساويش بفارغه.
1: محلاها الاغنيه ومحلى الكلمات نتاع الاغنيه امي. ايه الله يفضلها ويخليها. اللي حب على أغنية سمير حاضر يا سيدي تو باش تسمعوها ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل. الام حتى الماضي ساعه. احنا اليوم في عيد الامهات حلقه خاصه بعيد الامهات. ربي يفضلكم امهاتكم الكل. عائشه مرحبا بك ان شاء الله. موجوده اغنيه عفاف. الكل موجودين. تليفون. الو على السلامه.
2: الو على السلامه اخوي.
1: مرحبا بك. اهلا وسهلا باختي.
2: عايشك ربي يخليك.
1: شكون معايا الاسم؟
2: سمية من حامد.
1: مرحبا يا سمية. شنو احوالك؟
2: لاباس الحمد لله. لاباس الله يكون مبروك كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير. احكي لي شويه على الوالده.
2: اني الوالده كل شيء في حياتي.
1: اي
2: هي الدنيا كل نشوفها بلا امي ما نجمش نعيش.
1: ان شاء الله ربي يخليها وربي يفضلها ان شاء الله. ان شاء الله ديما تسمع حسها في الدعاء.
2: نهديلها الدنيا كل مش كان غنيه واحده الاغاني كل امي.
1: هذاك
2: اي حاجه حلوه في الدنيا راهي امي.
1: هذاك خلينا نهدوا لها اغنيه وربي يفضل. اسمها الوالده
2: اسمها عايشه.
1: عايشه عمتي عايشه الاغنيه هذه ليك انت وكل ام.
2: عايشه ربي يخليك وكل ام ان شاء الله تبقى ديما بخير
1: ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا سعاد ان شاء الله كل عام وهما بصحه وسلامه ويطول في عمرها وكل الامهات ربي يفضلهم. بن احمد حبيت على اميتي الغاليه. تفضل بن احمد. تفضل كل اللي حب على اغنيه هذه وربي يخلي لكم امهاتكم.

0: حار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 11 صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تجرى اليوم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. توفي حاج في صفوف حجيج ولاية مدنين وهو أصيل معتمدية أجيم جربة، وكان الفقيد قد أدى مناسك الحج رفقة زوجته، وسيتم دفنه في البقعة المقدسة وفق ما أكده المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر في تصريح للزميلة لمياء بن غالية. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي لفترة أشهر جوان وجويلية وأوت 26 و2000 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. في العالم، خلف التصعيد الصهيوني اليوم جنوب لبنان إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين. في المقابل، أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة قال إنها تابعة لحزب الله. أخيرا، أعلنت إيران أن قواتها المسلحة تدير مضيق هرمز بشكل كامل، محذرة من أي تدخل في حركة الملاحة، في حين أكدت وكالة تسنيم أن الحصار البحري المفروض على إيران ما يزال مستمرا رغم التصريحات الأمريكية بشأن تغييره. نهاية هذا الموعد الإخباري، مع تحيات حسن العياشي، إلى اللقاء.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

محلها غنية على الأم. بما معناه بما معناها بلهجتنا أنا رد بالك على أمك استحفظ عليها. الأم راهي هي كل شيء كل شيء كل شيء في الدنيا هذه. أي نعم فهذا هو يعطيك الصحة. هذه أنا حبيت سلم عليك مرة أخرى. هذه الغريب اللي هو في الهندسة الإذاعية. شكرا للناس الكل اللي سمعوا فينا ويتبعوا إذاعة تطاوين. من أجمل والله أنا نقول حتى الكلمات والكل لنا جميل جدا. أحلى غنية زادة ممكن أنك تسمعها زادة على الأم هي بإمضاء الفنان التونسي فؤاد دكالي مباشرة اليوم عبر إذاعة تطاوين.

0: حلوة. وانتوما ما شاء الله التليفون ما بطلش الزوز أرقام كما يشير لي عادل. والله عارف ضغط كبير وهذا كان دل على حاجة هي محبة الإذاعة التطوين. ثاني حاجة والله يشرفني وعندي ممكن مديدة ما خدمتش النهار لحد اليوم استثنائيا. نفرح برشا كين طلع عليكم, نفرح برشا زادك تكون مناسبة كما هذه عيد الأمهات. ربي يحفظ كل الأمهات وربي يطول في أعمارهم وربي يرحم كل أم غادرتنا. انت يا ما الفنان فؤاد الدكالي فنان تونسي ابدع في الاغنيه من حيث الكلمات, من حيث ايضا الاداء, من حيث الاحساس اللي يؤدي في اغنيه بروعه احساسه هو كفنان. فؤاد يطلع لنا الاول مره يجمعني به المباشر اليوم. اهلا وسهلا ومرحبا بك وان شاء الله الف مبروك هذا الانتاج الجديد يا فؤاد.
1: صباح الخير وصباح الورد والفل والياسمين على إذاعة التطوين, وتحية ليك أنت خاصة مجيد وكل مستمعين ومستمعات إذاعة التطوين. شرفتوني باللي نتواصل معاكم ومع أهل أهلنا في الجنوب. عرفت شنو اللي نعرفهم ناس دافية وناس طيبين برشا برشا برشا. إن شاء الله إن شاء الله إذاعة التطوين من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أنا باركت لك بهذا الإنتاج الجديد. أنت يما تقريبا أصعب حاجة أنه الفنان يغني على الأم, وخاصة أن الأم ما شاء الله يعني نجم نحكو في أي موضوع إلا الأم. معناها ساعات يعجز اللسان أنك ممكن ساعات تغيب, ساعات تخون الكلمات. أغنية عطيت فيها من أحساسك, أغنية ممكن عندك مدة تحضر فيها وأخيرا نزلت الأغنية.
1: الحمد لله, وهي الأغنية ساعة تلحيني وغنائي أنا, توزيع محسن الماطري, كلمات هالة العويني. مش نعطي حق كل شخص فاهم في الأغنية هذه. الأغنية كما يقولوا اللي شدني فيها أول حاجة هي الكلمات, يعني بالطبيعة والملحن يأخذ الكلمة ومن الكلمة يتنطلق في اللي عجبني في الكلمة أنه مش خطر غنايتي. يعني بعدت شوية على الإطار متاع خطر يعني دنيان مو الأغنيات الكل على الأم تكون على أن الأم توفيت وفي القبر والحزن حبيت نبعد شوية على الجو ذاك يعني عرفت. وهي الأغنية جاية سي مجيد خويا من, من من من الفكرة أنه كلمة نقولوها نحن في كلامنا العادي نقولك الأم لا كيفها خالة ولا عمة.
0: طبعا لما زيها شيء
1: اي صحيح. من هذيك هي الكاتبه بدت, ومن هذيك انا بديت حاولت نعملها بطريقه اللي ما تكونش تكون فيها شويه فرحه وشويه, لانه الام مش ضروري الام اللي تكون متوفيه. وبطبيعه الله يرحم كل ام متوفيه وربي يبقي لنا, ومنها امي زاد ربي يفضلها ويحميها ويخليها تاج على راسنا
0: ان شاء الله.
1: فوالا واحد حاول يعمل حاجه كيما يقولوا راضي عليها 100%, وان شاء الله الاغنيه تلقى حظها وتلقى تلقى تلقى طريقها وتلقى اللي يسمعها وتلقى اللي
0: ان شاء الله
1: اللي يقدرها. هذا هو
0: فؤاد. شنو رايك ندندنوها لايف؟
1: اي نغنيها لايف.
0: هاي سيدي انا معاك مباشره.

0: ما شاء الله محليه. أما باللايف عندها نكهة أخرى ما شاء الله.
1: بتبيعها
0: صلي عم بيعها على صوتك والله.
1: نحب نوصي أهالي بأهالينا في تطاوين في الجنوب وكل مستمعي إذاعة تطاوين يدخلوا على شين يوتيوب على شين يوتيوب مكتوبة بالفرنسية فؤاد دوكالي بإنت يما يما بعفع اليوتيوب موجودة كاملة تسمعوها وتكون هي بيدها هدية لأمهاتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله في عيدهم اليوم عيدهم اللي يلزمنا نسمعها الأغنية. ما نيش عارف أنا كي تكون أغنية على الأم باللهجة التونسية في إحساسها والله أنا نفرح برشا لكل إنتاج تونسي. فؤاد من الفنانين والمجتهدين الفنانين أنا ما نقولش المتغربين لك ماكش بعيد برشا معناها لهنا في دولة عربية معناها قريب لكن
1: لا مزيد بعيد شوية ميسيلش
0: نوعا ما
1: اسمع تبعد على تونس شوية شوية تحس روحك بعيد ديما تحس روحك بعيد الحمد لله الحمد لله يعني في دولة عربية كما قلت أنت يعني ما نحسهاش برشا يعني
0: هذا هو المروحة تقريبا قريب لتونس بإذن الله
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل بك ربي سهل إن شاء الله
0: إن شاء الله مع هذين خلوا زادة الناس يفرحوا شوي بهذا الإنتاج الجديد أنت يما ادخلوا خلوا تعليقكم اسمعوا الأغنية وعاودوا سمعوها زادة مرة أخرى زادة ما فيها بس
1: تكتب يعني عشان يوتيوب تكتب فؤاد الدوكالي F-O-U-L-D دوكالي واكتب أنت يما بالفرنسية تطلع لك موجودة
0: إن شاء الله إن شاء الله ما بعد هذا استنوا إنتاج آخر قريبا إن شاء الله
1: إن شاء الله موجود موجود موجود موجود قاعد نحضر فيه ديجا وكما حكيت برشا بالموضوع هذا إنك تعمل غنية وترية خوي مجيد راي ماهيش سهلة يعني العملية ماهيش مش كما بالراب الراب يحط لوب تاع كيما نقولوا موسيقى ويحط كلام فوقها ولا الوتري لازم برشا خدمة برشا باش تنجم تطلع الغنية بالطريقة هذه لانه على فكره العازفين لايف وكل شيء لايف يعني عرفت آلات لايف ولا هذه ساعة أول شيء مكلفة ماديا ولازمها برشا كيما نقولوا خدمة مي نحن لها إن شاء الله
0: بإذن الله إن شاء الله ما نسمع كان أخبار طيبة عليك إن شاء الله ربي
1: يفضل لك الوقت على الاستضافة ونحن أصحاب من بكري يعني عرف شنو مش متوقف
0: لا صديقي وأفتخر بيك زادة
1: عايشك خويا مجيد وميسير شك خدمناك اليوم لحد بهي خلوم بكري شوي
0: بهي الحمد لله إن شاء الله ديما منور ديما نسمع أخبار طيبة عليك وربي يفضل الوالدة شكرا لك يعطيك الصحة شكرا فؤاد

دلوقتي بتحمي الهم ببالي زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري.

نروح.

0: لبنية. والله يعطيك الصحة يا هادي. والله ما رائعة الأغنية، رائعة جدا. قد ما نسمعه من ملوش منها ست الحبايب، فمش مخير منهم في الدنيا هذية. بربي يسمع. قال لكم عادل اطلبونا على 75 870 900، مكالمتكم على 900 فقط مش على الرقم الآخر، باش تتعدوا معنا في المباشر 870 900. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة ولدي.
0: أهلا وسهلا بيك
1: مدام عزيزة من جربة، وبالتحديد من أجي.
0: من أجي، مرحبا بيك ومرحبا بأهالي أجي من الكل.
1: يا عايشة أمي الله يرحمها، عندها أكثر من 30 سنة متوفية، اسمها تمانة.
0: الله يرحمها وينها.
1: وبوي الله يرحمه اسمه مسعود. علاش قلت الأسامي؟ كي نمشوا الفرح وإلا حشر محل العزاء نسلموا عادي، وبعد يدوروا يحكوا جي المرأة معناها مرة أخرى تقولي أنت بنت تمانة، يعني عندها سمعة طيبة طيبة طيبة طيبة في الجيم ما تتصورش. بالوالدة. ومنها اتعلمت أنا كيفاش أربي ولادي. تخيل أمي في الزمن، شوف أنت عندها 30 سنة متوفية، ما نتذكرش أمي ضربتنا.
0: أريت
1: يهديكم يصلح رأيكم. كي يختلفوا أخواتي مثلا الذكورة تشد واحد منهم تقول له الآخر برا، وهذاك أخوك وهذاك رأس مالك، وعلاش ما يعني أنا يلزمك ترعاه ويلزمك هكا، يطلع الثاني تو هكا أخوك أنت تاخذ عليه، تو أخوك هذاك أصغر منك. ديما تقول لنا بالسياسة وبالهدا وكل شيء يصير. أنا ما ضربتش أولادي
0: استغفر الله، الحمد لله.
1: هما ثلاثة كورة مرتين، فما واحد نقول له سيرك طريحة، مش ضرب له منه في بنيتها، معناها بسبب يلزمه يضرب. يعني ساعات يقولوا لي مثلا يسلم قرايتك، قريت في الجامعة الحمد لله، عملت اختصاص علم اجتماع وعلم نفس وعلوم سياسية وقانونية. نقول لهم لا، أمي
0: هذاك والله يبارك.
1: أمي هي يعني اللي تشوفوا فيه 99% أمي. وأمي عايشة معايا، صندوقها اللي عرست فيه عندها يمكن 100 سنة، يتسمى الجازة اللي عرست بها، الكشكاشك اللي توها ما نحيتهاش من نهار اللي توفيت، شكشاكة فضة مهما نلبس هذيك هي ما تتنحاش من يدي. يعني علمتنا بشكل رهيب جدا الهداوة والسياسة، وما تكبرش المواضيع وتحب الناس الكل وتجي على روحها هي، فهمت؟ وأحسن حاجة هي وفي طريقة معاملتها معنا احنا بالهداوة بالهداوة، واللي صبت السماء يتلقاه لطاق. هذه دي ما تقولها لنا مهما كانت مشكلتك، تقولي بنتي ما فماش واحد بشي حلها لك خلافي أنا مهما كانت،
0: الحمد لله.
1: مهما عظمت يعني مش مدرسة، من غادي المدرسة حصة كاملة بتكفيني.
0: هذا هو اللي جاب ما مات، ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله.
1: وأنت أم يد في الفطور ويد في التليفون.
0: يا
1: أنا أم لثلاثة أولاد الله يهديهم، بعثوا لي مساجات يوم الصباح حتى خارج حدود الوطن.
0: ربي خليهم أسميهم لي بربي، سميهم الأولاد.
1: نديم رائد مؤيد.
0: نديم رائد مؤيد. نديم رائد يا
1: مؤيد بالفتحة الله يهديك. قول مش مؤيد، مؤيد
0: مؤيد
1: أي اسم مفعول مش اسم فاعل.
0: أي لا مؤيد هذا هو. أي إن شاء الله ربي يخليهم لك وربي يخلي لهم
1: اللوم. وبعثوا لي هدية يعني يعرفوني نحبك، فما حاجات رمزية أنا نحبهم. وفي عيد ميلادي الكتاب هذاك أول واحد يوصلني،
0: هذا هو
1: يعرفوني نحب الكتب. ما فماش عيد ميلاد ما جانيش كتاب.
0: إن شاء الله ربي بالله يبلغيهم السلام من إذاعة تطاوين، وربي يحفظهم ويخليهم إن شاء الله. شكرا لك الله يرحمها وينعمها إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا. ألو عسلامة.
2: عسلامة
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عبد المجيد
0: مرحبا أختي عسلامة.
2: مبروكة معك المدين.
0: مبروكة
2: وراني تعب شوية،
0: لطف عليك.
2: وحبيت نكلمك ونبارك لك العيد.
0: صلاة عيسى.
2: أنت أم وكعرف معزتك عندي.
0: أنت أم غالية ومرا باهية ومرا طيبة ومرا مهنة زيك. والله والله أنت مرا طيبة جدا جدا جدا جدا والله. تحبي برشا إذاعة تطوين أنا عارف عارف.
2: لا والله ديما نسمع لكن مريضة شوية.
0: لطف عليك.
2: ما حبيت نعمل تليفون نعمل جيد نبارك للعيد ونسلم عليه ونتمنى عيد لكل أموات الأحياء والرحم على أموات المتوفيات. وكو خيرا
0: الله يبارك إن شاء الله. استحبي على روحك وردي بارك على صحتك. ولوني
2: أنت اللي تحبها إحديالي.
0: حاضر حاضر
2: انا تعب شويه
0: لطف عليك. حاضر وباش نهدي لك غنايه بعد شويه اللي كنتي بالذات.
2: عيدك مبروك انت ووالدتك وعائلتك.
0: الله يطول عمرك يطول عمرك
2: وعائلتك واهلي في الزهره ونسكن
0: شكرا يعطيك الصحة. الله ينورك. شكرا لك. لا لا والله لا بهيش يعد بهيش يعطيك الصحة. فما غنية ريت يا أمي تجيني. إيه إيه إن شاء الله باش نبرمجوها بعد شوية إن شاء الله يعطيكم الصحة ذكرتوني فيه. بعد رؤوف ماهر. حاضر يا سيدي حاضر. شكرا. فما تليفون. ألو.
3: ألو.
0: عسلامة مرحبا.
3: عسلامة.
0: أهلا وسهلا. شكون معايا؟
3: أم بيرة من ودرش.
0: أهلا وسهلا يا أم بيرة.
3: نعم. قول يا بعدك يا لأم الود حرم.
0: إيه والله.
3: لأم لازم ست أما كيقولوا لك أخواتك يهزوا لك مرالك.
0: أي أما يا أم لم لم لم لا تعوضها.
3: أما لم
0: لا والله ما يعوضها شيء لا أخو لا أخت ولا عم ولا عم.
3: الخو الأخت يعوض. خو الأخت يعوض.
0: يعني.
3: إيه ولو يجوك يطلعوا عليك
0: إيه تشم الريحة.
3: إيه واللي فما شوي حن أحسن حاجة.
0: الحمد لله موجود
3: الحمد لله ما زيها شيء
0: لا ولا واحد. يمكن ولا يمكن أنها الأم نعوضوها ولا لا ومحبتنا لأمنا سبحان الله راهي راية على
3: كلمة كلمة لأم في الفم وحدها
0: يعوضها علاش ديما يقول يقول يقول لك الشيء مفتاح الدنيا
3: نعم أنا أمي الله يرحمها ميت أمي الله يرحمها
0: الله يرحمها وينعمها
3: الله يرحمها
0: واللي جاب ما مات راه والله اللي جاب ما مات اللي جاب ما مات
3: كهو الحمد لله كهو ماني قلت لك أما كيولي سيلة الرحم باهية ولو الحمد لله على الأقل أبرك شوي الحمد لله الحمد لله
0: نعم الله يبارك لك ان شاء الله ان شاء الله ربي فضلك انت ام وربي يخليك انا حبيت سلم زاده شكرا لك حبيت سلم زاده على فنانة كيلاني تليق تحيه لك كيلاني تليق شكرا ابدعتم نور شيبه كيلاني تليق محمد جويني في اغنيه ناس الجنوب تحيه لكل مستمعي اذاعه تطوين شكرا كيلاني تليق انت رائع وابدعت وبينت احلى صوره ناس الجنوب اغنيه رائعه جدا وجميل اليوم سمعناها بكري مع زميلي سمعناها اليوم الصباح سمعناها الاغنيه مازلنا ان شاء الله باش نسمعوها فتحيه لكم الناس الكل قعقاع شكرا اهلا وسهلا راحه بربي تقوى قالت لي تحيه للوالده ربي فضلها فاروق زاد يسلم على والدته زاد من تطاوين تليفون يلا الو بعدها نسمع يا ريت يا امي تجيني صبر بقى الو عسلمة
4: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله مرحبا بك يا سيدي
4: وانت مبدع سي مزيز هذا جبت على الام
0: العفو يا سيدي شكون معي الاسم
4: زين العابدين الحميدي من عرام
0: اهلا وسهلا زين العابدين وتحية العرام
4: وني حبيت نحيي امي هاي حلاية
0: ربي يفضلها صحة ليك صحة ليك والله
4: اخويا روح من فرنسا زاد حتى هو
0: حييه اي والوالده شنو اسمها الوالده
4: امي اسمها عائشه
0: عائشه عمتي عائشه الله يفضلك ويخليك ويطول عمرك ان شاء الله يا
4: الله عائشه يبارك
0: لك اي الله الله يحفظك.
4: موضوع شيق
0: طبعا لم لم يا زي العابدين لم ما زيها شيء في الدنيا
4: يا ربي سبحانه وتعالى الجنة تحت أقدام الأمهات
0: طبعا أكيد ربي يفضلكم إن شاء الله يا سيدي هاي اسمع الأغنية ونهديها لعمتي عايشة هذه يلا اسمع معي يا سيدي
4: شكرا
0: وتحية للقعقاع طلب الأغنية هذه

0: أمي الغنية رائعة والله قاقع اختيارك رائع رائع رائع رائع لأن عندي برشة برشة برشة ما سمعتهاش فتحية بربي الأمي المتوفية من أمة الرحمن بربي عديها وعلق عليها راني من الجنوب من أم العريس قفصة مرحبا بيك سلامي إلى فاطمة بقير في باريس وربي صبرها على أمها إن شاء الله أكيد مبروكة تحية لك وتحية لكل الأهالي في قبلي حبيت نسلم على زهيرة زادة في تطوين زهيرة تحية ليك تحية لك البنيات اللي عندك وربي يفضلهم وربي يخليهم شكرا يلا مكلمة موالي ألو
1: ألو
0: عسلامة
1: أهلا وسهلا أخويا نجيد
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك
1: عايشك معك مريم
0: مريم بغرار. والله حتى ما قلتيش بطلك مريم على باس الصحة ومرك باهية
1: الحمد لله إن شاء الله
0: شو أحوالكم
1: بخير
0: وانت بخير إن شاء الله الله ينورك شنو تنجم تقول على الأم يا مريم
1: أني أمي متوفية عندها 17 نهار بس من اليوم باش نقدم تحية لجدتي اللي هي في بلاصة أمي
0: هي أم
1: أي. أي هي أم زادة وعمرها 100 سنة تحب نقولها راكي إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يمدك بالصحة والعافية وربي ينسنا بيك
0: إن شاء الله
1: ألو
0: إن شاء الله يا رب
1: وتحية كبيرة زادة للأم اللي قايمة بدور الأب والأم في نفس الوقت
0: هذيك زادة مهمة صحيحة أكيد
1: نقول لها كل عام وهي حية بألف خير وربي يعطيها القوة باش تقاوم الحياة يعني خاطر مش سهلة الأم راهي تقوم بدور الأب
0: يعطيك الصحة يا مريم والله جميل كلامك جميل جميل جميل والله يعطيك الصحة الله يرحمك الأم اللي جابتك يا باهية
1: شكرا
0: خلنا نهديكم أغنية بقى فما تليفونة باهي التليفون بعد ما نهديكم غير بدلوا شوي الجو بدلوا شوي ماما والله سامحوني لنا برشا ناس متأثرة فما اللي يبكي فما اللي سبحان الله تقول لهم كل شيء وقفرة ألو عسلامة
2: أهلا وسهلا
0: مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا بيك الحمد لله شنو أحوالك
2: طلعت مريم حتى كان ما قلتش طلعني أنا من هو ترى
0: أنت من جربة هكا مانيش غلط
2: واضح لا مادام قلت جير بهذاك
0: لا هذاك هو جيب انا تو لاباس الصحه كل عام وانت بخير
2: الحمد لله ادريس معاك ادريس اللي عنده ام اللي عنده ام حيه هنيئا له
0: طبعا طبعا
2: والله طبعاً. العظيم هنيئا له
0: يعطيك الصحة
2: انت ذكرت هو عن بكاء انا بزيد نبكيهم ولكن الله غالب القلب حنين
0: اي
2: القلب حنين
0: اها
2: ثم فنان تونسي احنا نسيناه راهو كان تسمع به لطفي الورغمي
0: لا كيف ما نعرفهاش لطفي الورغمي نعرف
2: الله يرحمك يا ما
0: الله يرحمك يا ما
2: هو يغني على الأمهات الأموات مثال شديد أنا أمي حية
0: أي الله يفضلها ويطول عمرها أي
2: يطول عمرها لكن نحط في روحي نحط معناها نفسي في بلاصة هؤلاء اللي كانوا يحكوا معناها كذا خطر وقتها إن شاء الله بعد عمر طويل أما بصراحة إحسان اللي عنده أم متوفية أعطيه لطفي الورغمي هذا استرح من بداية أنا
0: به به واضح
2: لطفي الورغمي عنده غناية ممتازة
0: لا موجودة موجودة موجودة وتسمعها بعد شوي أما خليه أي الله ينورك ويعليك
2: حاجة أخرى بالله حاجة
0: اللي هي يا سيدي اللي هي
2: حاجة أخرى راه 31 مايو هو جاء بالزر هذا الحد هو راهو العيد الوطني للأمهات ما ننسوش اليوم الإقلاع واليوم العالمي دون تدخين
0: طبعا بدون تدخين نعم
2: بدون تدخين
0: أي
2: همني وفي نفس الوقت 31 مايو ستينية التلفزيون الوطنية اليوم إن شاء الله كل عام وهي بخير
0: إن شاء الله يعطيك الصحة الله ينورك الله ينورك ويعليك وبارك الله فيك شكرا لك يلا اسمع الأغنية اسمع الدنيا بدل شوي الجو يلا بدل شوي الجو

0: ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين. حبيب السلام على بلال. بلال يسلم برشا على الوالدة، ربي يفضلها يا بلال، وهو في ألمانيا قال لي راني نخدم ونسمع في إذاعة تطاوين عن طريق التطبيق. تحية ليك يا بلال. يلا نمشي للتليفون موالي. ألو
1: ألو
0: ألو عسلامة.
1: صباح النور، صباح الورد والياسمين، وكل عام وانتم حين بألف خير.
0: شكرا لك، الله يبارك لك ان شاء الله ويطول عمرك.
1: مستمع وفي منذ انطلاق تأسيس إذاعة تطاوين وعدت هذه الايام.
0: الله الله، ذكرني في الاسم يا ذاهية.
1: سلمى يحيى من المدني.
0: اهلا وسهلا بيك ومنورة وغيبة طويلة. لا محالة، غيبة.
1: غيبة طويلة يا والله. عدني الحنين لإذاعة تطاوين وابناء إذاعة تطاوين، منشطين وصحفيين وتقنيين، ما شاء الله عليكم ربي يعين.
0: طول عمرك.
1: قلت في الأم، الأم غالية وغالية علينا برشا، وأنا بطبيعتي أم، وأمي ما زالت على قيد الحياة الحقيقة، ربي طول في عمرها. أمي عايشة، نقول الأم واحدة نحتمي في ظل قلبها، نرتوي من فيض حنانها ونستدل بنور عقلها.
0: الله يخليها ان شاء الله، الله يخلي لك الوالده وربي يفضلها. وشكرا شكرا شكرا شكرا، يعطيك الصحه. شكرا ليك والله، نفرح الكلام الرائع والجميل هذا، خاصه على الام. وابقي معنا ديما، معاش تغيب باهي، معاش تغيب باهي، ان شاء الله تعيش. شكرا ليك، يعطيك الصحه. كريم حبيت سلم على كريم ياسين، زاد بربي سلم لي على الوالده، راني في باريس. ياسين ربي يخلي لك الوالده بنت جابه، زاد بربي تحياتنا لكم. مروة زادة، أمال شكرا ليك، شكرا. فضيلة زادة، تحياتي وتقديري لكم، شكرا ليك. ضحى نايلي، تحية لأختي الكبيرة سميرة في بلاصة أمي، ربي يفضلها وربي يخليها والله. والكل قعقع، شكرا. ياسمين عيد إن شاء الله مبارك على كل الأمهات. تليفون موالي. ألو
2: ألو، صباح الورد والفل والياسمين. إذا مر يوم ولم أتذكر ماذا أقول، أقول نهاركم سكر، الكل إذا تطوين، الكل المستمعين الأوفياء، الكل
0: المواطنة الرائعة هذه والجميلة. مرحبا بك.
2: سماح من مطوية يا مجي.
0: سماح، شنو أحوالك؟ لباس الصحة؟
2: لباس، أنت كل عام تحيين بخير سنين دائما
0: إن شاء الله يا ربي أجمعين. الوالدة شنو أحوالها؟
2: والله نقول كلمة قالتها ذكرى، يعني في أول بدايتها الفنية محلاها، وقاعدة لتو أمي أميرة كل العباد، أمي ملاك من البشر. يعني الأم دي ما تبقى ملاك التضحية كله، ونتمنى شفاء العاجل. أمي مريضة ومعنا وقومتنا وقومتنا وهي البابا في فرنسا وقومتنا الصراحة، بارك الله فيها وربتنا وصلتنا وضحت علينا واشتعرت قبل معناها مجيد كفاش، معناها مجيد ما يروحوش كما توج مع فرنسا قبل.
0: عندك الحق،
2: يبقوا بالعام وأكثر، والحمد لله. يعني
0: الحمد لله، إن شاء الله
2: ربي يشفيها ويعافيها
0: إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب العالمين.
2: نحب نحيي أمهات المطوية الكل، أمهات الماية الكل، إن شاء الله العام هم حيين بخير وسنين دايما ليهم، ورب يرحم الموت الكل إن شاء الله. والأم راهي تبقى جوهر، إحنا أمهات حسنا قديش عام.

0: امهاتنا توكي ولا انا امهات ولا عندنا ندور في هزانا المشعل منهم ولنا بصراحه
1: ربي يخليك يا سما
0: ان شاء الله كيف قال الجنه تحت اقدامهم معناها مش
1: سهله الكلمه هذيك او هذا هو ان شاء الله تعيش وان شاء الله ربي يخلي لك الوالده ان شاء الله. شكرا ليك دالي محمد علي ريح زاد عيدكم مبروك ويسلم على الوالده برشا شكرا ليك وربي يفضلها. فارس زاد من جربه فارس تحيه ليك يسلم برشا برشا برشا على الوالده ربي يخليها وعلى الناس الكل في جربه شكرا يا فارس. زهرة تحية لأمي الغالية مباركة من رمادة نقولها ربي يحفظك ويطول في عمرك شكرا لك. فاروق زادة من فرنسا يسلم على سارة وعلى تقوى بربي تحية كبيرة لهم شكرا لك. نادية من باريس تحية لأمها الغالية آسيا من تطاوين شكرا لك. أم لولا زادة تحية لأمي نازيها ملحامة وربي خليها لي تاج على راسي وشكرا لكم الناس الكل. يلا مكالمة موالي. ألو
2: أهلا وسهلا سيد مجيد.
1: مرحبا سيدي أهلا وسهلا عم محمد.
2: عرفت الصوت
1: عم محمد
2: جريب من جردان.
1: مرحبا الله ينورك. يعطيني كلمات عن الأم وخاصة للوالدة.
2: الأم
1: أي.
2: قال فيها أحمد شاعر أحمد شوقي الأم مدرسة إن أنت أعددتها أعددت جيلا طيب العرق.
1: طبعا أكيد.
2: وقال آخر لا ترفع صوتك على من علمتك أن تتكلم. لا تكابر برجولتك على النساء فمن علمتك الرجولة هي أمك.
1: نعم.
2: الأم الصالحة نور في البيت. قيل لإبراهيم لانكولن هذا رئيس أمريكي قديم يس ما هو أعظم كتاب قرأته؟ فقال أعظم كتاب قرأته هو أمي.
1: نعم.
2: والأم هي طبعا لا تكذب لكن لتطمئن ابنها فتقول له يا بني فأنا لست جائعة وهي جائعة خذ انت الطعام خذ نصيبي من اللحم فأنا لا أريده وهي تريده خذ هذه النقود فأنا لست في حاجة إليها وهي في أشد الحاجة إليه لا تبكي يا بني فأنا لست مريضة وهي مريضة. والله يخلي أمهات أخواتنا وأخواتنا وكل ويعطيكم الصحة وشكرا لكم
1: إن شاء الله. يعيشك يا عم محمد شكرا لك. طبعا جهاد معيز من فرنسا يسلم على الوالدة برشا ربي يفضلها وربي يطول في عمرها يا جهاد وربي يخليها لك الوالدة والعائلة الكل. شكرا جهاد بربي قدمونا تحية لأمي الغالية شكرا قطوفي مرحبا بك بربي تحية لكم. تحية لأمي سالمة من غمراس ونقولها ربي يطول في عمرها ويحفظها يا رب. صلاح بوزيد شكرا يا صلاح. منال شكرا يا منال شكرا. عفيف تحية لك عفيف وجهات شكرا للناس الكل. ناخذ مكالمة موالية إذا ما زال ولا فمغني سمحة ياسر بربي أمي مريضة تحية الفاطمة تحية العمتي فاطمة ربي يفضلها وربي يطول في عمرها وإن شاء الله يشدها بصحتها. بهجة عسلامة مجيد بربي عيدك مبروك تحية لك وتحية لأمي فاطمة وبابا وإن شاء الله ربي يخليهم شكرا. محمد زادة الفضلاوي محمد تحية لك يا محمد. منال تحية بربي لأمي من تركيا شكرا. تحية كل مروة زادة أمي فيروز ربي يطول في عمرها إن شاء الله ربي يفضلها. مكالمة غناية الغناية هاي الغناية.

الله يرحم كل أم طبعا غادرتنا. هي الغنية مش تحرك الموازع، هي الغنية وحدها تحكي وكو الغنية سبحان الله. ربي يخليكم كل أمهاتكم إن شاء الله، ربي يخليكم أمهاتكم وربي يطول في أعمارهم، وإن شاء الله ديما تسمعوا حسهم في الدار لم اللي هي كنز في الدنيا. فتحية لكل أم تسمع الآن في إذاعة تطوين، تحية تقدير ومحبة، محبة كبيرة كبيرة كبيرة. منال تحية ليك زادة، منيرة شكرا، تحية ليك، وأكيد اللي غادرنا من هنا ديما نطلب لهم ديما الرحمة، واللي أحيا فطبيعهم نقول لهم ربي يطول في أعماركم وربي يفضلكم وربي يخليكم. أغنية بعد إن شاء الله باش تجيكم نشرة أخبار منتصف النهار، اللي بعدها نرجع إن شاء الله باش تطلع عليكم زميلتي فاطمة الرعاش تقدم لكم آخر الأخبار الحينية والفورية اللي تسمعوها ديما عبر إذاعة التطاوين.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
1: عروس الصحراء.
2: عروس الصحراء
1: إذاعة تطوين.
3: نشرة الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مسامعنا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة. نبدأها بأبرز العناوين. وفاة حاج تونسي أصيل معتمدية جربة أجيم تم دفنه في البقاع المقدسة واليوم إجراء قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وزير الخارجية يشارك غدا وبعد غد بسيول في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية. ومقتل جندي صهيوني جنوب لبنان. ورغم مؤشرات قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الرئيس الأمريكي يرسل مقترحا جديدا إلى طهران أكثر تشددا. أهلا بكم مسامعنا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. جرت اليوم بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وفي تطاوين انتظمت القرعة وآلت رئاسة المجلس الجهوي العلي الربعي عن المجلس المحلي بتطاوين الشمالية. المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين طاهر عويني يضيف في متابعة أمنها الزميل سعيد العكروت.
5: 17 عملية قرعة لتمثيل المجالس المحلية الثمانية بولاية تطاوين بالمجلس الجهوي بها، وكذلك عدد 8 قرعات لرئاسة المجالس المحلية المعنية وكذلك رئاسة المجلس الجهوي بتطاوين. أغلب الحالات كانت عن طريق التصريح مباشر باعتبار وجود المترشح الوحيد في عديد من الحالات. كذلك سنحت لنا الفرصة تنظيم عملية القرعة في حد ذاتها في عدد القليل من المناسبات. إذن كان التوافق هو الغالب على هذه الدورة العاشرة للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتطاوين.
4: وفي ولاية مدنين جرت اليوم بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات هذه العملية، وأسفرت العملية عن رئاسة المجلس الجهوي التي آلت إلى أميرة بن خميس. المدير الجهوي لهيئة الانتخابات بمدنين علي زهمول يضيف في هذا السياق وفي متابعة أمنتها عفاف الودرني.
6: عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجلس الجهوي ورئاسة المجلس المحلية للمجلس المحلية 9 بولاية مدنين. القرعة هذه الدورية باش نعرفوا من خلالها الأعضاء 9 بتاع المجلس الجهوي والرئيس وكذلك رئيس كل مجلس محلي للفترة النيابية 5 جوان 4 سبتمبر 26. المجالس المحلية 9 فيهم اللي استوفوا عملية التناوب على الرئاسة والمجلس الجهوي، وفيهم اللي مازال خاصة المجالس المحليه الكبيره كما بن قردان وجرجيس وحمص السوق مازال معناها الدوريه ما شملتهمش. اما المجالس المحليه الصغيره كما اجيم وميدون وكذلك مدينه جنوبيه استوفى عمليه التداول على الرئاسه والتناوب على العضويه. خلال عمليه الاستيفاء التداول نرجع من الاول وجديد، معناها كل عمليه القرعه كانهم عناصر معناها جديده وتشملهم القرعه. كذلك اللي ما يحبش يشارك يعبر على عدم الرغبه في الترشح عن طريق وثيقه يتم تضمينها في مقر الإدارة ويتنحى من عملية القرعة.
4: أما بولاية جبس فجرت بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالجهة القرعة الدورية للتناوب على رئاسة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وقد فازت برئاسة المجلس الجهوي النائب بالمجلس المحلي بجبس المدينة يسرى تخيل وفقا لما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بولاية جبس علي الباز للزميلة هند رزق.
2: تمت عملية القرعة واللي تخص التداول على عضوية المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية من 5 جوان 2026 إلى غاية 4 سبتمبر 2026. العملية تمت بإذن الله بخير، أول خير كل لم يبدو أي اعتراض على نتائج القرعة، وفاز برئاسة المجلس الجهوي الأخت يسرى دخيل عن المجلس المحلي بجبس المدينة.
4: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين، وفي بقية المستجدات توفي حاج في صفوف حجيج ولاية مدنين وأصيل معتمدية جربة جيم، وكان الفقيد قد أدى مناسك الحج رفقة زوجته هذا، وتم دفنه بالبقاع المقدسة وفقا لما أكده المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين أيمن بن عمر للزميلة لميا بن غالية. هذا وينتظر أن تصل أولى رحلات عودة لحجيج الميامين يوم الغد على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق في الفترة ما بين 1 و 14 من شهر جوان المقبل، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجيجة من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء الجمعة المنقضية. وفي بقية المستجدات انتظمت مؤخرا بمعتمدية ارمادا جلسة خصصت للنظر في عدد من المسائل المتعلقة بالشركة الأهلية المحلية للإنتاج الفلاحية، وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى متابعة ملف التسوية العقارية للأرض المخصصة للمشروع، إضافة إلى استعراض الإجراءات الكفيلة بتسريع استكمال الجوانب العقارية والإدارية ذات الصلة وسبل دعم الشركة ومرافقتها في مختلف مراحل الإنجاز. كما أكدت الجلسة على أهمية التكوين الفلاحي في مجال الزراعات العلفية بما يساهم في تطوير القدرات الفنية لأعضاء الشركة وتحسين مردودية النشاط الفلاحي بالمنطقة. في الشأن الرياضي، تحولت أعداد كبيرة من جمهور ترجي الجرجيسي اليوم إلى ملعب رادس بالعاصمة قادمين من دول أوروبية لتشجيع فريقهم في مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم التي ستجرى مساء اليوم في حدود الساعة 4 مساء بهذا الملعب. وقد تحدث عدد منهم في النقل الإذاعي التالي للزميل خميس ببطان.
3: اليوم جينا من باريس وتشجيع الجماهير للدور النهائي الثاني هذا، وان شاء الله يكون مبروك علينا النهائي الثاني للترجي الجرجيسي بتاريخ جديد وبانتصار جديد وبهزان الكاس، ونفرحوا الجاليه كل اللي تعبت هي اولادها وصغارها وكل جو من برا معناتها من اجل الترجي الجرجيسي، واللي هم الداعمين الاولين دائما وابدا للترجي الجرجيسي. ان شاء الله يا ربي ما يروحوش معناتها مخذولين، وان شاء الله يروحوا فرحانين وزاهين. قوتها هي في جمهورها بالخارج خاصه في باريس وضواحيها في المانيا وفي بلجيكا في الدعم في المسانده معنويا وماديا.
7: محبنا لجمعيتنا وتفرحنا كان الترجي الجرجيسي، ونحب نحيي الجنوب كامل اليوم يساند في جرجيس فرحه كبيره، وان شاء الله نروحوا بالكوب. جيت من باريس، الدعم معنا شركات كبار، الدعم في جمعيتنا، الدعم جاي من ذرة بلادها في الخارج في الغربة، نموتوا على بلادنا ونموتوا على جمعيتنا، هي هذه قوتها.
8: خرجنا مبارح من جرجيس حسينا الجنوب كله فرحان، وإن شاء الله يتعدى الماتش باهي وإن شاء الله نربحوا كو.
4: إلى شأن الوطني وبتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي الأول والثاني من شهر جوان المقبل. اجتماع يتنزل وفق بلاغ نصرته الوزارة اليوم في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي عقدت يومي الرابع والخامس من شهر جوان من سنة 24 و2000 واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس للمسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، إضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم الغد جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم لفترة أشهر جوان وجويليا وأوت 2026 الاحتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، وتتراوح درجات الحرارة في الفترة المرجعية 1991-2020 عموما بين 25 و30 درجة مئوية بمناطق الشمال والوسط وبين 27 و33 درجة مئوية بالجنوب. كما تتميز كمية الأمطار المرجعية بتباين واضح بين الجهات، حيث تتراوح بين 15 و30 مليمترا بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتبقى دون 8 مليمتر بالجنوب، ولا تتجاوز غالبا 18 مليمترا ببقية المناطق. وتعكس هذه التوزيعات الأمطار الانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب. إلى المستجدات الدولية، نبدأها بآخر التطورات في الجنوب اللبناني، حيث يتواصل اليوم التصعيد العسكري الصهيوني مع تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف في الجنوب والبقاع اللبناني، حيث استشهد عدد من اللبنانيين فيما أصيب آخرون جنوب لبنان. وفي المقابل أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني استهدفت قوة عسكرية جنوب صهيونية جنوب لبنان. وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني بدء عملية عسكرية واسعة جنوب لبنان، فيما نقلت صحيفة آرتس عن ضباط صهاينة حديثهم عن قلق داخل المؤسسة العسكرية من احتمال الانسحاب من لبنان في ظروف قتالية، إلى جانب سياء من غياب إطلاع الجيش على تفاصيل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. تطورات ميدانية تتزامن مع تحركات دبلوماسية وأمنية تستضيفها الولايات المتحدة، حيث من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين عن لبنان والكيان الصهيوني بمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بعد اجتماع أمني سابق عقد نهاية الأسبوع. وعلى الجبهة الإيرانية، كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب، رغم وجود مؤشرات سابقة كانت توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن التعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي شملت تشديد بنود رئيسية في الاتفاق وإعادة الصيغة المعدلة إلى الجانب الإيراني لمراجعتها، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن التغييرات تركزت على ملفات حساسة بينها البرنامج النووي الإيرانية ومصير المواد النووية. وفي السياق نفسه نقل موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تعزيز بنود يعتبرها أساسية في أي اتفاق محتمل، مؤكدا أن موقفه يهدف إلى ضمان ترتيبات أكثر صرامة في الملف النووي الإيراني. وفي المقابل أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء في إيران أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بشكل كامل، محذرة من أي تدخل في حركة الملاحة، في حين أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحصار البحري المفروض على إيران ما يزال مستمرا رغم التصريحات الأمريكية بشأن تغيره. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية هذه الظهيرة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: بئر زمزم هو بئر تاريخي وديني يقع في مدينة مكة المكرمة، ويعتبر من أبرز المعالم المقدسة في العالم الإسلامي. تعود أهميته إلى ارتباطه بقصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حيث أمر الله سبحانه وتعالى السيدة هاجر زوجة إبراهيم وأم إسماعيل بالبحث عن الماء في صحراء مكة عندما كانت مع ابنها إسماعيل، فظهر بئر زمزم بشكل إعجازي وبدأت المياه تتدفق من الأرض لتروي عطشهم. تعد مياه زمزم منبعا مباركا بفضل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى فضلها العظيم. ويعتبر المسلمون أن مياه زمزم ذات خصائص علاجية روحانية وفوائد صحية. وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير ماء زمزم لما شرب له، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه المياه تستجاب الدعوة عند شربها بنية معينة. وعلى مر العصور تعرض بئر زمزم للعديد من التطورات والترميمات، بما في ذلك الأعمال التي قامت بها الحكومة السعودية لتوفير مياه زمزم للحجاج والمعتمرين. وفي العصر الحديث تعد مياه زمزم واحدة من أكثر الموارد المائية شهرة في العالم، حيث يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة ويشربون من مياهها المباركة. بئر زمزم هو رمز تاريخي وديني يعكس إرثا عميقا من الإيمان والتوكل على الله، ويظل وجهة مهمة لجميع المسلمين الذين يزورون مكة المكرمة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استديو الأحد مع مجيد حداد.
1: ومرحبا بكم، زلنا معكم الماضي ساعة في استوديو الأحد. أهلا وسهلا بالناس الكل، كل عام والأمة بألف ألف ألف ألف خير. زلنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعونا. بعد شوية الفنان التونسي نبيل بوذينة يكون معنا اليوم في استوديو الأحد.
2: قلب على هيل واش داوي، قلب على هيل واش داوي.
3: صباح النور للبيه، صباح الفل يا للبيه،
2: صباح النور، صباح الفل.
3: زيك العاده ديما زيك.
2: تبارك الله، تسخن يا زوزه كالعاده كل صباح. نقوم بكري والطابونه والخبز وزيت الزيتونه والشحم.
3: هذا عمل لي كسكروتي تاع العاده.
2: كالعاده
3: كالعاده، يلا
2: بالشويه. هريسه العرض وزيت الزيتونه والخبز سخون والعظم المرمم. والله صلي على النبي،
3: اللهم صل على النبي. طل الشكل الهلال بالتك
2: تاك من احضر الكرم.
3: يلا فك علي،
2: الله يهديه، الله يهديه.
3: عيب عليه، عيب عليه.

0: كلمات قوية برشا. الكلمات هي لصلاح الخليفي، الحان وتوزيع الفنان نبيل بوذينة. عنوان الأغنية ما ندعيش عليه. شفنا أيضا عزيزة بولابيار الفنانة والممثلة القديرة في الفيديو كليب أغنية جديدة. الفنانة اليوم نورنا مباشرة عبر إذاعة تطوين. نبيل أهلا وسهلا.
1: اهلا وبيك خويا مجيد، انا برشا فرحان وساير ربيت الكبده راجلني تا كل اسبوع معكم.
0: مرحبا بك والله، نفرح لهذا الانتاج وكنا نستنوا فيه عنا مده الانتاج هذا حتى ينزل.
1: عايش تحيه ليك يعني، وال يعني بارك الله عليك يعني ديما قدك تشجع فنانين توانسه وقدك يعني حارس علينا الكلنا يعني.
0: لا ربي يسر ان شاء الله. شوف
1: وعدتك تكون اذاعه تطوين يعني من اذاعات الوالي ان شاء الله، وكيف كيف بعد اسبوعين باش نمدك بجديد ان شاء الله.
0: جديد اخر زاد توفثنيه هكا
1: ان شاء الله. حاضر الكليب، حاضر الكليب باش التنزيل فقط حتى ما تعيش عليه تكمل تاخذ فرصتها بعد.
0: اي طبعا الاغنيه هذه قلت انا الممثله القديره عزيزه بولابيار، فيديو كليب الجو اللي عملتوه رائعه جدا ما ندعيش عليه. فيها مساج، فيها مساج معناها لم ولدها بديت بهك الطريقه لنقول انا العلاقه الرائعه ما بين الام وولدها، لكن من بعد فما تقريبا الاغنيه تاخذ منحى اخر اللي هي ما ندعيش عليه، معناها صلب الموضوع كما يقول.
1: بالضبط هي رساله، وبالصدفه اليوم نحب نحيي الامهات اليوم.
0: صحيح.
1: هي الامهات يعني نشكرك زاد على الكونفيدونس قداش جات بالضبط الحكايه. الامهات الكل نحب نحيي امي نقول لها ربي يشفيك كل الامهات ربي يشفيهم ويخليهم ويحميهم وربي يرحم المتوفيات منهن. رساله كبيره برشا عميقه. الشاعر سلاح الخليفي استفزني بالكلمات هذيا ودغدغ فيا، خلاني نحاول باش نعطي احسن وما عندي، وان شاء الله نكون وفقت يعني غنى كلامها برشا. ملي سمعتها ديريكتومون لحنتها في نهارتها الحقيقه، ونلقاه الكلام يزمو يخرج يزمو يتسمع خاطر قضيه هذيا نتاع، وانت تعرف الهجره وتعرف قداش عنا ابنائنا توا خارج ارض الوطن.
0: اي
1: وتعرف قداش فما كلي مش كونفليك اللي سوء فهم الناس، الناس يحسبوا صغارهم خليه والديهم وكل شيء. هو التونسي معروف كي يمشي يقول لك ماشي نحب نحسن وضعية الأميمة، نحب الأميمة نحججها، نحب دونك تو سامبلومون. هي القصة تمثيلية، يجي الممثل حمزة السويسي تحية ليه زيادة اللي كان حاضر، نجي أنا بصفتي الراوي اللي نحنش في الأميمة نقول لها كيفاش ولدك مشى وإدعي عليه كيفاش خليك حالتك هكا. تقول لي هي مهما يجرى راني ما ندعيش عليه. ايفيدامون نحن نعطيه الصوره الاخرى المقابله اللي اللي اللي الصغير كي يمشي والى التونسي والى المهاجر راهو ماهوش في الجنه غادي، راهو تعب وراهو حتى كي تلقاه عايش كونفور في وضعيه احسن اللي كان فيها، اما قلبه وروحه كلها متعلقه في تونس ومتعلقه بالميمه هذيك اللي خمم فيها، ويبدا ماهوش مش متهني 100%. ولين النهار حبيتها في الاخر تكون مفرحه السيناريو، تحيه للمخرج فيصل المراكشي والفريق نتاعو الكل اللي حابه في الاخر تكون مساج، خاطر باشا كلموني قالوا لي رانا راو بكي وراو كانوا التاثير. قلت لهم لا كملوا للاخر، خاطر انا وقت قاعد نقسم فك الريلز والشورتس لازمكم تشوفوا المفاجاه في الاخر اللي هي مفرحه والحمد لله.
0: جميل، معناها قفله رائعه وتعطي حتى تفاؤل زاد. نعرف ان ما كانت الام والام زاد علاقتها بولدها تحديدا كيفاش شكم. والله رضيت الوالدين به، والام راهي كنز كنز كنز. انت مانيش عارفه اما جبت لنا صوره رائعه جدا في الفيديو كليب، خاصه عزيزه بولابيار ممثله القديره، وهي تحيه كبيره ليها.
1: باشا شكلها عاونتنا في العمل وعطات ديمونسيون اخرى، وكانت برشا بروفيسيونيل والمحت فيها السين الاخرانيه اللي تصورت. كانت بالحق حسيت وجرى اكسيدون نجم نحكي، كان الممثل تضرب في راسه قبل وهو في يصور في الدنيا برد، وهو يضرب في راسه هبط برشا دم من راسه، دونك هزينا الارجونس والحمد لله ورجلوا له كل شيء ولباس، وتعودنا السين قال لي أثر تحية لي حمزة باش يسجلها وقتا بعد ما روح من الارجونس. وكانت أقوى سين على خاطر ممثلة كبيرة عزيزة بولابيار خفت عليها على الأخر وقتها وبكيت عليه وقت اللي هزيناه وكي رجع حسيته كأنه ولدها حقيقة. أنا هبت شوية التصوير اللي هو في الاستعجالي في عند راهم وتحيل عند راهم.
0: اها هو انا بنسلك وين بالضبط؟ اي
1: في عند راهم وتحيل المتسكنين نتاعهم الكلها عند راهم اللي كانوا وقفوا معانا ولمست الحقيقه اللي الناس حسيت بالحمد لله الكاست كان موفق الحمد لله. تفاعل الناس مع عزيزة بولابيار يوقفوها ناس كل يحسوها اللي هي امهم وبالحق الحمد لله يا ربي نجم نقول وفقنا حتى قليلا الحمد لله.
0: هذا المهم هذا المهم. نستنوا الاغنيه الاخرى ان شاء الله وقتاش؟ بعد اسبوعين هيك؟
1: بعد اسبوعين باذن الله نهبط الاغنيه الاخرى. كلمات سهل الخليفي الحاني انا وتوزيعها كيف كيف مدعمين الزوز من وزاره الثقافه تحيه لهم.
0: اي تحيه لوزاره الثقافه
1: وتشجيعكم انتم اخويا مجيد وجمهورنا نجموا نقدموا بلاش بيكم نعملوا حتى شيء.
0: هذا هو احنا ديما مع بعضنا ان شاء الله. نجاحك هو يهمنا برشا لانك فنان تونسي احنا نحبك برشا. نبيل بوذينة تحيه للكيب اللي معاك الكل. هي فرحه جديده منتوج جديد هذايا ان شاء الله باش يسمعوها برشا مرات ان شاء الله عبر اذاعه التطاوين. هذا يوعد مني بطبيعه وفي انتظار نسمع الاغنيه الاخرى ان شاء الله يا نبيل باذن الله. إن شاء الله إن شاء الله ديما منور وديما ناجح نبيل. شكرا الله ينورك. شكرا تحية ليك. اليوم عيد الأمهات وهي محلها الغنية للأمان. الغنية حلوة برشا بس نسمع برشا غنيات اليوم حتى الماضي ساعة بإذن الله. شكرا للشعراء زاد اللي كلموا فينا. شكرا. أنا حبيت نسلم بطبيعة برشا برشا برشا على سارة. تحية ليك وتحية المروة زادة وتحية لكل الأصدقاء ومحمد زادة السهيلي تحية ليك وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا.

0: الأمهات اللي يسمعوا فينا والله وفما زاد حتى تكون كتب هيك كلمات ونفرح ديما بإطلالتهم معنا عبر إذاعة تطاوين. فنانة فؤاد بوعبيد اليوم معنا مباشرة في عيد الأمهات. فؤاد نهارك طيب.
1: نهاركم سعيد وأجمل الأعياد. إن شاء الله عيد مبارك سعيد للأضحى وإن شاء الله عيد مبارك لكل الأمهات. رب يرحم التي يعني سبقنا إلى دار الآخرة دار الحق وإن شاء الله ربي يفضل لنا كل الموجودات يعني يعطيهم الصحة والعافية وإن شاء الله ديما المرأة متميزة عند المولى عز وجل وعند كل البشرية الحمد لله والحمد لله لكم اليوم ميزتها بحصة رائعة معك مجيد عبر إذاعتنا عروس الصحراء لازم. وما العروس إلا أنثى فهمت الله ولكنك الأنثى اللي نحبوها برشا المزيانة المكدودة اللي نعشقوها الناس كله والحمد لله
0: الله ينورك. الأم خليني في كلمات من عندك عن الأم اليوم.
1: هي يعني شعر إن شاء الله أغنية سوف ترى النور.
0: نعم.
1: كتبتها تقول أمك إياك تغضبها أمك إياك تغضبها وحيرتها لا ما تكون سببها وإذا بالفعل تعبها الجنة غاية على مصعبها أمك هي الحضن الدافي والحب اللي ما هوش يخافي هي الود والقلب الصافي وهي عيونك ومسربها لا تقسى عليها ولا تجافي واسأل اللي الدمعة مجربها اسأل اللي فاقد الله يرحمه اسأل اللي فاقد زيد الزين اللي ما منها في الكون اثنين هدية رب العالمين بالطيبة ديما جاوبها بأمك وبالوالد الحنين الأيام السودة تغلبها
0: إن شاء الله. حلو حلو كلمة قوية في العمق يا فؤاد.
1: الحمد لله.
0: الله يرحم الوالدة. أي اللي جاب ما مات ما شاء الله أنتك مبدع.
1: الحب. ما يقول لك ما هو ابن صالح يدعو له إن شاء الله ربي يرحمهم. الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. إن شاء الله يا أخوي يا رب يزيدك إبداع ويزيدك نجاح. وتبقى ديما منور ديما منور
1: تحضر الغناية تحضر الغناية وتكون أول من يستلم الأغنية.
0: شرفني أنك تكون حاضر معي زادة. مش كل الغناية أنت والغناية الزوز بحلي أكيد يشرفني. أهلا وسهلا ومنورنا إن شاء الله فنانة يعطيك الصحة إن شاء الله ديما منور وديما موفق وإن شاء الله وناجح بإذن الله. شكرا فؤاد يعطيك الصحة. شكرا تحية لكم. يلا بعد الغناية نأخذ مكالماتكم. يلا عادي شكرا.

0: ومرحبا بكم الناس الكل صغيرة، تحية لك صغيرة من باريس. ودو شكرا لك إيمان، يعطيكم الصحة. شكرا لإيمان، تحية لها جمال، تحية لك يا جمال، تحية بربي. نستنى تحية لأمي فاطمة الطنفوري بمناسبة عيد الأم يا مروة، ربي فضلها. تقوى بربي، تحية لك يا تقوى، والغنية قالت محلاها تقوى من مدنين. ليلى عبد الكريم، تحية لك وبارك الله في قعقاع، بارك الله فيك على هذا الوفاء الرائع لإذاعة تطاوين. سلوى الحداد، تحية ليك وبربي، تحية للعائلة الكل. شكرا لكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت. طيب عادل، والله عارف يا عادل اليوم ضغط كبير على التليفون، فشكرا. يلا آخر دفعة من المكالمات نقفلوا بها اليوم إن شاء الله. استوديو الأحد. ألو.
1: ألو،
0: عسلامة.
1: عسلامة،
0: مرحبا بك. شكون معاي الاسم؟
1: حنين من جابس.
0: حنين، مرحبا بك يا حنين، وتحية الأهالي جابس. إيش باش تقول للوالدة لأمك اليوم في عيد الأمهات؟
1: والله الحق نحب نقولها ربي يخليك لينا إن شاء الله، وكان مش منك أنت، أنا حيتها مش مش هنين، ونقولها ربي يشفيك خاطر هي تو ميضة شوية، وكهو إن شاء الله ربي يقبلك وتعرينا كما تحبي أنت، وكهو إن شاء الله ربي يكتب لك حاجة
0: إن شاء الله. أمين يا رب العالمين، ربي يخليها وربي يفضل. سلم عليها برشا باهي
1: عايشة بالله، نحب نهديلها أغنيتي أيوب خاطر تحبها
0: إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر، يعطيك الصحة، شكرا ليك. فتحي بن يحيى من تطاوين، تحية الأم وفاطمة، ربي فضلها وربي خليها اليوم في عيد الأم، هسه ربي خليها لك يا فتحي، تحية ليك وللعائلة الكل وللوالدة تحديدا. مكالمة موالية. ألو، عسلامة.
2: ألو، عسلامة عبد المجيد.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك أختي.
2: وعيشك.
0: اسكنوا معايا؟
2: ريم من تطاوين.
0: ريم، خيرية.
2: خيرية،
0: مرحبا بك يا خيرية، أهلا وسهلا بك. إيش تقولي على الوالدة اليوم؟ يلا.
2: والله ما عنديش كلام على الوالدة، نقولوا ربي يفضلهم وربي يخليهم ويعطيهم صحة الأبدان
0: إن شاء الله
2: ويرحم المتوفين، وربي يخلي اللي عايشين ومتعهم بالصحة إن شاء الله.
0: أمين يا رب العالمين، الله ينورك ويعليك، يعطيك الصحة. شكرا لك، يعطيك الصحة وشكرا. مكالمة أخرى؟ بهمان. هاي خلينا في الجديد والإنتاجات الجديدة، لأن باش نحكو على الإنتاجات الجديدة. الفنان عاصي الحلاني اللي هو طبعا فارس الأغنية العربية، رجعنا بغنية جديدة، وأنا بطبيعة نفرح ديما الإنتاجاته. عاصي الحلاني لا تغيب، نسمعه مباشرة عبر الإذاعة التونسية من تطاوين.

ويعطيكم الصحة مروة بربي. تحية لمبارك الشنكوي بمناسبة عيد الأمهات. شكرا زادة عنا صيقا. عندنا زادة جالية تونسية موجودة في قطر. تحية لكم الناس الكل. وتحية هذه بربي تحية من سعاد جميل لأمها زهيرة الجبسية. يا ربي فضلها وربي خليها إن شاء الله ربي طول في عمرها. تحية لكل الأمهات. والله نفرح كي نشوف هيك العلاقة الرائعة وإنكم اليوم تكرموا في أمهاتكم. ربي يفضلهم إن شاء الله ورب يخلي لكم أمهاتكم الكل. وإن شاء الله تسمعوا حسهم ديما في الدار. ربي يرحم كل أم غادرتنا بطبيعة, لأن الأم ديما مكانتها خاصة. قد ما نحكي اليوم ممكن خاني الكلام سبحان الله. ما الأم قولي أحكي في كل شيء نجم نحكي لك من هنا الغدوة بدون توقع. أما على الأم سبحان الله ساعات الكلمات ما نلقوهاش. علاقتنا بأمهاتنا هذا هو. هاي قفلوا الموضوع هذا. ربي يخلي كل أم هادي. شكرا لك يا هادي يعطيك الصحة. شكرا العادل الجميل. شكرا الزملاء الكل. شكرا لكل إنسان كتب كلمة طيبة. لمين شكرا لمين بربي. تحية للوالدة لمين حمدي من مدين تحية لها. وصغيرة زادة تحية بربي لكل أم حية ولكل أم متوفية الله يرحمها. شكرا للناس الكل. قعقع بارك الله فيك جمال كل الأصدقاء اللي معانا اللي رافقونا منذ البداية اليوم في استوديو الأحد. كما قلت له استثنائيا راهو اليوم غدوة إن شاء الله نكونوا مع بعضنا من الخمسة لثمانية في أصايل بإذن الله إذاعة التطوين ديما تجمعنا. عايشة شكرا لك يا عايشة. ربي خليك الوالدة وربي يفضلها يا عايشة. وكل عام وميتك بخير. تحياتي لكم. شاهية طيبة للي مازال ما تغدى زينا واللي تغدى صحة وبشفاء. شكرا الناس كل. تحياتي لكم. تغيروش الموجة. أبقوا معنا بعد أربع دقائق يأتيكم موجز الأخبار. تحية لكم. باي باي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الواحدة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. جرت اليوم بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. تصل غدا أولى رحلات عودة الحجيج الميامين على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء الجمعة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول غدا وبعد غد. أخيرا، خلف التصعيد الصهيوني اليوم جنوب لبنان عدد من الشهداء اللبنانيين وعديد الإصابات. في المقابل، أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروحة متفاوتة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة قال إنها تابعة لحزب الله. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياش، إلى اللقاء.

سادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: لحن الشعوب،
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

تذهب بنا في هذا العدد من لحن الشعوب إلى الهند. الموسيقى الهندية هي محور حلقتنا، وهي واحدة من أعرق وأغنى التقاليد الموسيقية في العالم، وهي مرآة للتنوع الثقافي واللغوي والديني الذي يميز شبه القارة الهندية، ويمكن تقسيمها إلى موسيقى تقليدية كلاسيكية وموسيقى شعبية وصلت إلينا إما عبر الرقصات أو الأفلام وأخرى حديثة في أغلبها من الفيوجن والبوب وغيره. أهم الخصائص التي تميز الموسيقى الهندية عموما هو كونها روحانية وعاطفية، فكثيرا من الأنماط مرتبطة بالديانة الهندوسية والبوذية والصوفية وتستعمل للتأمل والطقوس. الخصوصية الثانية هي الارتجال، وهي خاصة في الموسيقى التقليدية الكلاسيكية موسيقى الراجة، حيث يبدع العازف أو المغني في تطوير اللحن. كما تتميز الموسيقى الهندية بإيقاعات معقدة تستعمل خلالها دورات إيقاعية قد تكون طويلة ومعقدة من إيقاعات التالا. أما الطابع المقامي الراجة فهو مرتبط بوقت معين من اليوم أو الفصل أو السنة، وهو ينشر إحساسا معينا. تتأثر الموسيقى عموما الهندية بموروث فارسي وعربي وتركي، خاصة في الغناء الصوفي والغزل. سأقترح عليكم الآن ثلاث أنماط من ما كنا بصدده، خاصة على مستوى الإيقاعات المعقدة، الطابع المقامي والروحانية، من خلال معزوفات للسيتار المزمار الهندي والطبلة التالا، ثم أغنية ذات طابع روحاني نستمع من خلالها لفنان معروف ومهم هو ذاكر حسين.

أشرنا إلى أهم المؤثرات الموسيقية القديمة على الموسيقى الهندية، المؤثرات أو الديانات الفلسفية والهندوسية، خاصة في الأناشيد الدينية والمانتارا، ثم هناك التقاليد الفارسية والمغولية خاصة في الغزل وفي نمط القوالي أو الجوال كما نقول نحن عندنا. ثم هناك مؤثر استعماري بريطاني من خلال إدخال الآلات الحديثة مثل الكمان والبيانو، وكذلك المؤثرات التي ارتبطت بالموسيقى السينمائية من خلال سينما بوليود وحضورها في الأفلام الموسيقية الهندية. تنقسم الموسيقى إلى أنماط متعددة سنأتي إلى ذكرها عموما، لكن قبل ذلك دعونا بما أن أشرنا إلى الآلات، وقبل أن نستمع إلى هذه الأنماط من الموسيقى الهندية الكلاسيكية نتحدث عن هذه الآلات. هنالك أهم آلة في الموسيقى الهندية، لآلة خاصة بالموسيقى الهندية ولكن بدأت تنتشر، هي الستار، وهو عود طويل ذو أوتار رنانة. ثم هنالك الطبلة أو طبلة كما تنطق، وهي طبول بدوية صغيرة تعزف معا وتعطي دقة إيقاعية عالية. هنالك السرود وهو آلة وترية عميقة النبرة. ثم الطنبورة وهو آلة خلفية لإعطاء الدرون صوت المستمر. ثم الهارمونيا الأورج اليدوي المستعمل في أوروبا والمستورد من أوروبا وأصبح جزءا من الموسيقى الهندية. هنالك طبل شعبي كبير اسمه دهول ويصدر صوتا قويا. ثم مزمار من القصب وهو الفلوت بانسوري، بالإضافة إلى الكمان والبيانو والجيتار في الموسيقى الحديثة. الآن سنقدم أنماطا من الموسيقى التقليدية الهندية في أشكال مختلفة. سنستمع إلى أصوات مثل ما هو الشأن بالنسبة للاتا مانغاشار وأرجيت سينغا، وهذه الأغاني هي من أغاني الستينات في الهند، ومعها سنستمع إلى موسيقى قادمة من السينما الهندية القديمة.

أبرز التقاليد الموسيقية أو الأنماط الموسيقية التقليدية في الهند، يمكن تقسيمها إلى 4 أو 5 أنواع. نتحدث عن موسيقى الهندوستي هندوستاني، وهي الموسيقى الكلاسيكية الشمالية، تعتمد على الراجة والتالة مع آلات مثل السيتار والطبلة. ثم هناك موسيقى كلاسيكية في الجنوب خاصة، وتعتمد هي أكثر التزاما بالنصوص الغنائية الدينية وبالإيقاعات الدقيقة. موسيقى البهجان وهي أناشيد دينية جماعية، وهنالك القوالي كما أشرنا في البداية، وهو غناء صوفي نشأ في شمال الهند وفي باكستان وانتشر من هناك. لعل من أكثر الأسماء حضورا هو يعني بالنسبة ذاكر حسين بالنسبة للموسيقى الهندية، ونصرت فتح علي خان في الموسيقى الباكستانية مثلا. ثم هنالك الفولكلور الشعبي، وفيه أنواع في حقيقة الأمر، هي رقصات تقليدية مصاحبة بالغناء مثل ما هو شأن بالنسبة لللافاني البانجوري والبانهارا. طبعا أهم الأسماء التي أشرنا إليها في وقت سريع هو يمكن أن نذكر رافي شانكار، وهو أحد أهم الموسيقيين الهنود، وهو عازف سيتار عالمي، تعامل حتى مع فرقة البيتولز في فترة من الفترات. علي أكبر خان، وهو ليس نصرة فتح علي خان، علي أكبر خان هو عازف السارود، وذاكر حسين وهو منشد ولكن أيضا عازف طبلة. في الغناء الكلاسيك الروحاني بهامسن جوشي، أحد أهم الأسماء. وفي الموسيقى الحديثة طبعا القادمة من السينما خاصة، هنالك لتا مانغاشيار عندليب الهند، أشا بوسلي وهي أيقونة في الغناء البوليودي، وكذلك في الأصوات الجديدة يمكن أن نذكر سونيو نيغام، أرجينيت سينغ، وكذلك آري رحمن الملحن العالمي الذي مزج التقليدي بالحديث وحاز على أوسكار أفضل موسيقى في فيلم سلام دوغ مليونير. سنستمع الآن إلى مجموعة من الأغاني الموسيقية أو من الأغاني الهندية التي تجمع القالب الحديث بالقالب القديم من خلال هذا التجوال في موسيقى سلام دوغ مليونير، أشهر الأفلام الهندية في السنوات الأخيرة. كذلك سنستمع إلى نيها كاكار في نمط البوب الهندي، وكذلك في نمط الهيب هوب سنستمع إلى لهر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت مؤخرا بمعتمدية رمادا جلسة خصصت للنظر في عدد من المسائل المتعلقة بالشركة الأهلية المحلية للإنتاج الفلاحي، وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى متابعة ملف التسوية العقارية للأرض المخصصة لهذا المشروع. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالعاصمة تظاهرة تنشيطية توعوية تزامنا مع تظاهرات مماثلة بكامل مندوبيات شؤون المرأة والأسرة بكامل أنحاء البلاد، احتفاء بعيد الأمهات الموافق لآخر يوم أحد من كل شهر مايو من كل عام. وتضمن البرنامج عددا من الورشات والأجنحة لفائدة الأطفال وأمهاتهم، وتم تأمين جناح للإرشاد والتوجيه الاقتصادي وجناح الإرشاد والتوجيه القانونية وجناح الإرشاد والتوجيه الاجتماعي وجناح التواصل بين الأجيال. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يوم الغد وبعد غد. دوليا، استشهد اليوم شاب فلسطيني بمدينة رام الله جرى استهدافه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني عند جدار الفصل العنصري شمال مدينة القدس المحتلة. وفي لبنان، استشهد 11 لبنانيا فيما أصيب العشرات اليوم في غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في محافظة النبطية جنوب لبنان، فيما أسفرت مجزرة دير الزهراني عن 8 شهداء و16 جريحا وفق حصيلة نهائية. هذا وتقدر المؤسسة الأمنية الصهيونية أن السيطرة على قلعة الشقيفة جنوب لبنان تمثل إنجازا عسكريا مهما، لكنها لا تكفي لتحقيق تحول استراتيجية في الحرب أو حسم مستقبل حزب الله في ظل استمرار ارتباط مسار المواجهة بالتطورات السياسية والإقليمية الأوسع. نقلت وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قوله اليوم إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الأولى والحرة في لقانا المباشر نقطة أول السطر، لقانا الأسبوعي اللي في كل مرة نستضيف فيه شخصية أكيد يعني تتنوع استضافاتنا لشخصيات متنوعة بين الفن والحقيقة الكل في عالم الفن والصحافة والإعلام، وكل ضيوفنا أكيد حواراتنا تعودت بها يعني في نقطة أول السطر ديما معها البداية، وديما معها نكتشف رحلة الأمل والأحلام عند كل ضيف من ضيوفنا. فمرحبا بكل الساهرين يرافقني من خلال هذا اللقاء المباشر نقطة أول سطر في الإخراج الفني، طبعا زميلي التقنية أحسن يقابلني في هذا اللقاء المباشر، ومن أمام الميكروفون معكم ليلى كما تعودت دائما في نقطة أول السطر. بعد شوية التحق بنا ضيفنا وننطلق في حوارنا المباشر على موجات الأولى والحرة.

0: ناتالي بدينا بها برنامجنا الليلة نقطة أول السطر كما في كل مرة أكيد بورتري ظريف حول ضيوفنا لنورنا دايما بالحضور في نقطة أول السطر. وضيفي الليلة هو تحقيق صاحب مسيرة ثرية في الكتابة المسرحية اللي يستحضر فيها عادة دايما التاريخ وهذا يكون بشكل لافت يعني في رصيده أكثر من 30 نص درامي احترافي. يكتب كذلك العديد من المسلسلات الإذاعية وقام بتأطير العديد من الورشات المسرحية في مهرجانات وطنية وكذلك عربية وحاز العديد من الجوائز منهم جائزة الكبرى المسرح الوطني التونسي ديما نتحدث على أفضل نص بتبيعة والمهرجان الدولي للمسرح في قفصة كذلك جائزة أحسن نص بمهرجان علي بن عياد. وهذه كلها كانت معناها في أعمال مختلفة وكانت متوجة من سقيفة أو لا تكون ليلة 14 من قتل حمزة وهذه على فكرة كانت تجربة عربية مشتركة وغيرها من الأعمال المهمة جدا في رصيده. هو من أتقن التأليف للمسرح والدراما وهذا بالفعل معكس بصمة مختلفة في كتاباته عن غيره من ربما المكتفين بكتابة الأدب. هو العاشق والمتيم بالتاريخ وأحداثه وتفاصيله عشق ترجمه في العديد من الإبداعات والكتابات المسرحية بدرجة أولى. هو مبدع وكاتب مسرحي بامتياز من خلال نصوص استحضر فيها التاريخ ووثق من خلالها أحداث كان لها الأثر الكبير على الحضارة الإنسانية بشكل كبير جدا. هو المتفرد والمبدع على الدوام الأستاذ بوكثير دوما اللي نورني الليلة في نقطة أول السطر. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ بوكثير نورتني وشكرا على قبول الدعوة.
1: أهلا بك مساء الخير لك وكافة أصدقائنا العاملين بإذاعة تطاوين ولكل من يصلهم أثير إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك
1: شكرا على المقدمة اللي أنا الحق أقل من هذا معناها بكثير.
0: حقك أستاذ والله حقك هذا قليل جدا هذا قليل جدا في كل ما قدمت وعطيته مسيرة بارك الله متنوعة وثرية جدا. نورتني الليلة وسمحت لنا الليلة باش نخربشوا معاك الذكرى شوية وسمحت أنك تفتح لنا قلبك وكذلك تفتح لنا صندوق الذكريات من خلال نقطة أول السطر إنه مش نرجع معك دائما على أول مرة في كل شيء في حياة ضيفنا ليلى. الحاجات ربما اللي ما يعرفهاش الجمهور على الأستاذ بوكثير دوما مش نحكيه على أعمال ولا شنو كتب شنو سمعنا في الإذاعة وشنو شفنا من مسرحيات وروايات ولكن ليلى بش نكتشف جانب آخر اللي ما نعرفوش قبل عن الأستاذ بوكثير دوما. وعادة ديما ننطلق من الوسط ربما من البدايات نبدأ من المدرسة نبدأ من السنوات الأولى ربما حتى أول يوم. ديما سؤالي متاع أول يوم في المدرسة أستاذ بوكثير وأول ذكرياتك في طبعا في المدرسة شكون اللي رافقك شكون قابلت ربما وبقى في الذاكرة لتوا في فيك المنطقة الجميلة أكيد الانتياقة كانت من بير علي بن خليفة. أحكي لي على أول مرة في الفترة هذيك وفي الذكريات هذيك.
1: هو شوف معناها لنتفق أولا اللي معناها وأنا من مواليد السبعينيات يعني اللي دخلت نقرأ عام 76 في السنة الأولى ابتدائي. المدرسة كانت بعيدة على دارنا 7 كيلومتر. تتخيل أنت ربما معناها الكثير من الأصدقاء المستمعين الشباب الآن ما يتخيلش أن يمشي 7 كيلومتر يقرأ ويروح
0: ويرجع معناها 14 كيلومتر يمشي ويرجع
1: وبعد يتعدى يسرح بالشيخ معناها
0: لا شفتها الصورة توا أمامي والله نرى فيها الصورة
1: دونك هذه راي معناها هي جميلة تو معنا بالمسافة متاع الزمن لكن بعدنا معنا
0: لكنها صعبة جدا أكيد مضنية
1: ومضنية معنا بشكل كبير معنا وثم احنا أولاد بادية وبدوا وأهلنا معنا رعاة وفلاحين معنا صغار في الوقت ذاك في الزمن ذاك معنا في السبعينيات ما كناش نعرف. وأنت تتخيل معنا حتى التلفزة أنا شفتها عمري 14 سنة ما شفتش تلفزة بالحق معنا شفتها عام 84 ولا 83 ما نعرفوش حاجة اسمها تلفزة ما نعرفوش طاولة وكراسي وقت الواحد مش يقرأ في السنة أولى معنا ابتدائي أول مرة يكتشف المدرسة ويكتشف الطاولات والمدرس والصبورة والاسترادة ذي والمصطبة يعني عالم آخر مختلف تماما معناها كنا في بيئة بصراحة مش ما نعرفش أنا كيفاش الواحد لازم يرسمها، ولكن إني رسمتها حقيقة في رواية بغل برغوث اللي تناولت فيها.
0: أي جايين جايين
1: من نهاية السبعينيات.
0: أي يعني أول يوم في المدرسة ما كانش بالنسبة لك أنت اكتشاف للمدرسة ولا للمعلم ولا لكن اكتشاف لحياة أخرى ربما.
1: هي طبعا شفت القاعة، شفت القاعة هذيك اللي فيها طاولات وكراسي وناس معناها جالسة بحذا بعضها، فما إنسان معناها اللي هو المعلم اللي يأثرنا ويتكلم فينا ويسألنا على أسمانا. كانت حاجة غريبة جدا. رأوا شوف الأشياء ذي يمكن تو ما يستبقوهاش معناها. أنا أحيانا نحكيها لصغاري ولا حتى لتلاميذتي، اللي أنا بالأساس يعني مدرس منذ 34 سنة معناها فهمتني، فنحكي لهم الأشياء هذه يبقوا بهتين، يقول لك أنت من عالم الديناصورات.
0: مش للدرجة هذه
1: هم يصدقوش معناها واحد أول مرة يشوف معناها طاولة وكرسي وسبورة ومعلم معناها قدامها. خاطر احنا ما عندناش اللي تو موجود في الأجيال هذه هو البورتابل هذه والعالم المفتوح معناها.
0: بالضبط. تذكر شكون اللي رافقك أستاذ أول نهار وانت في رحلتك لاكتشاف الحياة والمدرسة والقاعة والدروس وكل شيء؟ شكون اللي رافقك في هذه الرحلة؟ ما رافقك حد؟
1: لا ما رافقني حد. احنا مشينا معناها ثلاثة او اربعة معناها من اولاد العم معناها مع بعضنا مشينا للمدرسة وكفاء معناها، ما رافقنا حد. يا اخي شكون لاهي بينا باش يرافقنا اصلا معناها؟
0: تورّا فيهم.
1: هي كلمة المرافقة كلمة جديدة يعني.
0: حتى المرافقة زادة جديدة.
1: يودي يرافقنا سمح لي، يرافقنا الكلب متاع الدوار، يرافقنا حمامة معناها.
0: جميل جدا. لا
1: ما يرافقناش معناها، فماش حاجة اسمها المرافقة هذه، ما عندناش عكاز احنا.
0: وذيك علاش تبارك الله معناها جيل ما شاء الله مبدع وجيل فنان وجيل يعني نحكي على إبداع كل واحد في المجال متاعه بطبيعة، لأنه من البداية حتى حد معناها معولته على حتى حد، كل واحد معول على نفسه وداخل معترك الحياة بنفسه، معمل على على على روحه وعلى جهده وعلى كل شيء. مش كما توا كترى معنا صغيرتنا كيفاش احنا معاهم لحظة بلحظة كل شيء، ما نخليهمش رغم اللي ما لا سبعة كيلومتر ولا حتى كيلومتر معنا. جميلة والله جميلة.
1: كانت جميلة جدا. يعني صح معنا تمشي سبعة كيلومتر معنا بين الأودية والوهاد والهضاب، ويعني
0: أنت في الطبيعة في الأخير أنت في الطبيعة تستمتع بها معنا.
1: طبعا في الطبيعة تستمتع، والناس في أغلبها في البوادي وفي الأرياف كانوا يعرفوا بعضهم، حتى ما يعرفكش أنت يعرفك ولد شكون معنا.
0: صحيح.
1: ولكن كنا صغار معناها وكانت شوف الأشياء هذه كانت خلقت لنا مجال من الخيال يعني. الصفاء متاع الذهن
0: بالفعل
1: ومتاع والطبيعة معناها اللي ما كانتش أمخاخنا مليانة بحد شيء إلا بالمحبة وباللعب وبالاكتشاف، فقط نحب نشوفه عالم جديد.
0: بالضبط.
1: هذا هو معناها هذا عالم مختلف على اللي عايشين اليوم صغارنا.
0: أكيد أكيد. أول مربي تذكره أستاذ بكتير، أول مربي تعاملت معاه في بدايتك في المدرسة متاعك ولا؟
1: أي هو شوف أنا قرني معناها سيدي محمد العوادني، قرني في السنة الأولى عام 76، ومن الصدف يعني منذ تقريبا 10 سنوات تقابلت أنا وياه. ربي عمره رجل كبير. وتقابلت أنا وياه على خطر بنته تزوجها قريبي يعني بالصدفة، فهو مش من الجهة متاعي يعني من جهة أخرى. وتقابلت أنا وياه وأنا كنت قبل كان القسم معناها فيه 37-38 تلميذ. أنا ما كانتش نتائجي باهية، كنت نجي في المرتبة 29-30-31
0: تحكي بجدك. هو عادة بالحق معنا يقولك ديما يتفكر يا إما التلميذ اللي يبدأ يقرأ برشا ولا التلميذ المشاغب.
1: لا وأنا عندي الدفاتر بتاع المراسلة، يسموه دفتر المراسلة الكراني يعني. كان ما زلت محتفظ بهم الكراني بتاعي من عام 76 حتى للسنة السادسة ابتدائي، موجودين الكل عندي
0: الكلهم.
1: فأنا قابلت سي محمد العوادي اللي قراني وأنا وقتها عندي 10 سنين يعني، عندي معناها تجربة كبيرة في التعليم وعملت يعني كاريير في المسرح إلى آخره. فقلت له، هو طبعا ما يتذكرش المعلم، ما يتذكرش التلميذ،
0: التلميذ ما يتذكرش المعلم. بالضبط هذا هو التلميذ ما يتذكرش.
1: فأنا قلت قريت، قال لي أي قريت في المدرسة هذيك ونعرف العباد، والوقت هذاك كانوا المعلمين يجوا يسكنوا غادي ويقيموا حتى هم مش كيما تو معنا. فقلت له سيدي، قلت له نيرا في في الكرني كنت تكتب لي خمول لا يعمل معنا خمول
0: حتى الملاحظة تذكرها
1: فأنا قلت له أنا راني عملت وكتبت برشا وخذيت برشا جوائز معنا وطنية ودولية وراني
0: شفت الخمول شي يعمل ما
1: قلت له نجيب لك الكرني تبدل لي الملاحظة قال لي جيب لي كرني
0: جميل جدا والله
1: والله والله العظيم لا بحد أنا ما جبت لوش راه لحد الآن
0: ينتظر ميلا راول تو ينتظر فيه الكرني
1: لا والله أنا في أقرب فرصة هو ربي تو في عمره مازال معنا في صحة جيدة معنا رجل كبير أما أنا مش نجيب له الكرني ونحب نوثقها ويكتب لي أكي خمول هذيك خمول لا يعمل نحب يكتب عليها ولكن راه مبدع
0: ولكنه مبدع عرفت هذيك
1: عرفتها معاه خطر والله بس تظهر أختي أنا أنا نمن برشا بال وهو الحظ راهو معناها حتى توا يحكوا على حكاية الحظ معناها ما فماش حاجة اسمها حظ في المطلق معناها
0: صح
1: الحظ تتحكم فيه برشا برشا عوامل احنا نسموها حظ اختزال كلمة الحظ معناها ولكن فما برشا عوامل اللي احنا في النهاية نسموها حظ هذه هي يعني من الذكريات اللي انا الحق معناها
0: حلوة برشا
1: راهو حكيتها توا في الإذاعة نحكي حكيتها
0: ونصورك حكيتها في الإذاعة لأول مرة
1: أول مرة
0: أنا سعيدة جدا مسكوب هذه وحلوة برشا وهذه خمول ولا يعمل ذكرتني بسعليك لكنهم شعراء خمول خمول ولا يعمل لكنه مبدع
1: بعد 50 سنة
0: المهم أثبت أنك مبدع حتى ولو بعد 50 سنة الحمد لله وإحنا نبقى ديما في عالم الدراسة والكتب اللي هي نتصور موهبتك انطلقت من غادي أستاذ معناها أول مرة تقريبا هكا تكتشف في نفسك الموهبة متاع الكتابة نتصورك بديت ببعض هكا الخواطر ولا بعض معناها القصص القصيرة وقتش حسيت أنه قلمك متاعك وبديت تكتب
1: هو أنا من الوقت اللي كنت نقرأ في الابتدائي كنت معناها فالح في حاجة واحدة هي في القراءة وأني نقرأ خطر احنا قبل ما عندناش برشا مواد
0: أي مشكلة صحيح
1: القراءة والحساب وما نعرفش والخط يظل بعد ثلاثة مواد تقريبا أو أربعة
0: حسيت أنك الحساب ما تحبوش من تو
1: لا الحساب أنا تو ما نعرفش نحسب معناها بالحق معناها
0: الحسابات مش باهرة
1: معناها ما نعرفش نحسب أي
0: أيوة
1: نغلط معناها بشكل معناها وأصدقائي يمكن فيه مشكون يسمع فيها تو يعرفني معناها لأن ما نجمش نجمع معناها فهمت ولكن في القراءة كنت نحب كنت أتلذذ الجملة
0: أيوة
1: معناها هو راه ماهوش القراءة فقط أنا كنت نحبها الجملة كي نقراها نحسها خارجة مني
0: تستمتع بها
1: نستمتع بها هذه كانت من من من السنوات الابتدائي وبعد أنا بديت وقت اللي مشيت المدارس ترشيح المعلمين النظام القديم فهمتني فبديت نكتب في في في المسرح وبشوية بشوية يعني بالدربة
0: أما أنت بقيت حتى للبكالوريا في بير علي بن خليفة أستاذ كثير
1: لا أنا قريت أنا قريت أربع سنوات حتى للسنة رابعة آداب النظام القديم وبعد قريت أربع سنوات في مدارس ترشيح المعلمين النظام القديم كانوا نأخذ أربع سنوات بس نخرجوا معلمين معناها
0: أي صحيح
1: موجود
0: أي بالفعل صحيح وبعد أكيد بعد ما مشيت في المرحلة الجديدة وترشيح المعلمين انضج القلم أكيد وبديت معناها تجرب ربما ثم بعض التجارب اللي أكيد بقى منها حاجة في بالك تذكر شي أول نص خطيته معناها بعد ما حسيت روحك أنك بالمجد معناها كتابتك أنت راضي عليها
1: اي انا عندي نص كتبته عمري 18 سنه وانا اقرا في الترشيح عنوانه البدايه مسرحيه تو محتفظ بها يعني مسرحيه وكتبوا لي عليها الاساتذه نتاعي والزملاء والاصدقاء تو موجوده معناها وكانت في الجو وجودي معناها حاجه صعيبه ماهيش
0: وهي بالفعل كانت بدايه معناها
1: هي كانت بداية
0: يعني حتى اختيارك في مكان والعنوان اللي كتبت النص سميته بداية وحبيتش معناها ما جسدتهاش معناها عمل مسرحية معناها على هذا الواقع بقات
1: لا هو شوف انا نعطيك حاجة انا راه قبل ما نتعدى المدارس ترشيح المعلمين قبل معناها بعد الابتدائي كانت عندنا عادات في الريف نتاعنا في الصفاقس ريف الصفاقس يعني صفاقس احنا اللي نسمعها معناها
0: الريف
1: البرة صح اللي كان عندنا معناها في الاعراس معناها المهرجانات نتاعنا هي الاعراس ما نعرفوش احنا مهرجانات
0: بالطبيعة. ايوه
1: وكان عندي اقاربي اولاد عمي كانوا يمثلوا في العرس وقت اللي يروحوا الناس معناها وينقص تبقى سهرة عائلية فيها 40 واحد كانوا يمثلوا يجسدوا ادوار فهمتني ولا خاصه نتاع الشايب والعزوزه الادوار هي القريبه التلخيص اللي سهله معناها فهمتني وانا كنت عمري 10 سنين 11 سنه فبعد وقت اللي كبرت شوي بديت نمثل معاهم في الاعراس فهمتني ولا من غادي هي جات الحكايه معناها الغرام بالتشخيص وبالتمثيل وبالاجواء هذه معناها كانت بدئيه راهو بشكل معناها عفوي وبسيط وتلقائي وبعيد على كل ما هو اكاديمي وتنظيري ومدرسي كانت بسيطه جدا وبعيده حتى على دور الشباب ودور الثقافه لان كنا بعاد احنا راهو تخيل رانا احنا معناها عائلات بدوية وفلاحة صغار نعيشوا بعاد برشا وكنا بعاد حتى على على على المعتمديات معناها أقرب معتمدية لنا تلقاها معناها 25 كيلومتر ما نعرفوهمش ما نعرفوش القرى هي قرية معناها حتى المعتمدية كانت قرية ولكن احنا ما نعرفوش الشيء هذا اكتشفناه بعد راه وقت مشينا للثانوي للليسي وقت نجحنا من السادسة استزيام معناها أما قبل الاستزيام كنا عايشين معناها بطريقة معناها ياسر
0: بسيطة وجميلة وفيها
1: بسيطة بشكل كبير
0: بالضبط
1: ولكنها كانت جميلة بشكل أكبر معناها ما تتخيلش الأوريجيناليتي معناها
0: بالضبط ونتصورها زادة هي اللي كانت الأرضية معناها كانت أرضية ملائمة مش بعد أنت تقريبا لقيت روحك معناها جاهز وقت اللي بديت تكتب وانطلقت في يعني حسيت كأنه اللي فات كله كان بروفة معناها في قريتك وفي المناسبات هذه السعيدة اللي في العائلات ما بيناتكم كانت بمثابة البروفة وبعد معناها دخلت عالم الكتابات والأعمال المسرحية والروايات كل يعني ما كانتش حاجه جديده وقت عليك اكتشف في نفسك
1: هو شوف راه اقول لك حاجه انا راه ساعات نمن معناها بالاشياء البسيطه هذه انت ما نعرفش يمكن تتذكري الجائزه ولا يمكن ما تعرفش انت
0: اللي نتذكرها الحقيقه ما معناها ما وصلتش ما خلطتش عليها ولكن نعرفها
1: احنا قرينا على الجائزه احنا الضوء معناها التريسيتي معناها الكهربائي كي دخل معناها لدارنا كان عمري 18 19 سنه علاش نحكي لك التلفزه شفته عمري
0: بالضبط
1: يعني كانت وقت اللي كنت عندنا جازه تعرف الجازه تعمل رفيع على الحيط الكيلوغرافيه تو يحكوا على الاشياء واحد مصمم الاضاءه ولا كانت تعمل فهمتني ولا بروجيكسيون على الحيط معناها بشكل رهيب الجازه موجوده وظلالنا كلها موجوده على الحائط الدوربينه راهي هذيك تصاور معناها مهمه برشا هذيك يمكن لا يلتقطها اي انسان اي
0: شخص تلتقطها عين الفنان حتى ولو كان مازال في بدايته
1: صحيح ولكن الصور هذه معناها تبقى معناها مخزنه ومهمه معناها جدا
0: مطبوعه في الذاكره اكيد
1: مطبوعه انا امي معناها ربي يطول في عمرها الوالده تحكي الحكايه معناها كي تخرفنا تخرف معناها بطريقه تقسم لنا الخرافه على اربعه وخمسه ايام وسته ليالي
0: معناها تعمل لكم في التشويق اي
1: كان مسلسل هي مسلسل كانت كي تحكي لنا على علي بالسلطان تحكي لنا على ما عرفش يعني حكايات وفيها تشويق وفيها فما معناها شخصيات وفما إطار مكاني وزماني وفما أحداث وفما صراع وفما معناها الأشياء هذه كل اللي تكور اليوم تو النص معناها المخرج الروائي وإلا الدرامي كنا نشوفها ببساطتها ولكنها كانت مهمة جدا
0: أكيد.
1: وأعتقد معناها هذه من الأشياء اللي أنا لحد الآن أتشرف بها ونحسها هي اللي كانت الدافع بعدين بديت نبني حكاية أخرى ربما متطورة بين قوسين أو حدثية أكثر من وقتها
0: أكيد وهي نتصورها زادة اللي ساهمت في بناء شخصيتك الفنية يعني الانطلاقة كانت من هالذكريات هذه كلها نحسك حتى وانت تحكي عليها يعني يعني تتذكرها هكا وتستذكرها بمحبة هكا وبشوق كبير برشا وبفخر بتبيعها أستاذ بكثير
1: طبعا هذا معناها هو راه شوف معناها ريت ال 15 سنه الاولى نتاع اي بشر معناها منا ال 15 عام الاولى في حياته هي اللي تخلي تطبع له كل حياته
0: معاك
1: كل مهما كان يعني مهما انت مشيت وسافرت تعيش في اي مكان اخر إلا أنا ال 15 سنة الأولين هي اللي عايشة فيك، هي اللي تحرك فيك، هي المدل والقيم والصور، هي اللي ما تخليكش تحيد أو تظهر، وهي ترسم لك الخط متاعك، معناها متاع مستقبلك.
0: وهو كذلك
1: ومهما كانت بسيطة، على خاطر هو الحياة صارت معقدة جدا
0: جدا،
1: ولكن التعقيد هذا ربما لا ينبئ بأشياء معناها جميلة، ليس بالضرورة معناها أن يكون صغيري عنده أحسن أنواع الموبايل البورتابلوات، ولا عنده أحسن أنواع الكمبيوتر، ولا أنه هو ينجم يكون متوازن بعد 50 و60 سنة في حياته. صح. لا، ما مش بالضرورة معناها.
0: صحيح.
1: ليس بالضرورة.
0: صحيح.
1: وما عندناش جوع وما عندناش عطش لحد شيء، احنا ما لا، فما أشياء صدقني أختي، احنا فما أشياء، شفت الياغورت ما نعرفوش، ما نعرفوش الياغورت، الحليب، البكويت الحليب نعرفوهم كان في رمضان، ما نعرفوش الحليب إلا في رمضان.
0: نتصور راي حتى نتصور حتى اللمجة راي وكل بعد راي حويجة معناها بسيطة، ما فما كل كسرة، فما الخبز العربي ولا ليه؟ هذيك هي
1: كنا نهزوا في 20 فرنك فهمتني، ولا ناخذوا بها من حانوت فهمتني، ولا في طرف خبز بالهريسه، ولا نهزوا معنا، ولا احنا في الطريق نهزوا معنا التفاح، خاطر كان الخيرات كانت موجوده معناها،
0: والحمد لله
1: موجوده على في في في في في, في, في الطبيعه.
0: أي.
1: ولكن هو مش بالضروره انك تاكل برشا اللمجه هذه، هي ولد مصيبه معناها طول صغارنا.
0: اي صحيح. لا ما هو باعتبار معناها الرياضه اللي تعملوها كل يوم 14 كيلومتر، معناها باش تفطر شويه الصباح، معناها الطريق اللي باش تعملوا هذاك باش تلقى روحك هضمت، ما عادش تخلق.
1: لا احنا كيما لعبنا بالجاليه.
0: اي تصوير بالضبط.
1: ما ناكلوش برشا وما نشربوش برشا، ولكن احنا في صحه جيده
0: والحمد لله. صحيح والله. صحيح.
1: أقل لمجة هو أقل طبيب وأقل مرض وأقل
0: وأقل
1: طفال الذهن.
0: أكيد أكيد ما في شك. من الأصدقاء اللي رافقوك ربما في بدايتك وبداية مشوارك مع الحياة، أكيد نتصور فما بعض الأسماء اللي حفظت عليها علاقات ما زلت معك لتو، تذكرش من الأسماء ذي شكون؟
1: لا، اللي في البداية بكل هذه السنوات الأولى اللي هم أقاربي وأولاد عمي فهمتني، معنا مفروضين عليك، ولكن بعد أنا يمكن في الترشيح المعلمين وقريت في دار المعلمين في بسبيطلة في القصرين، يعني عندي أصدقاء بالطبيعة، وكنت نعمل مسرح، كنا معناها كان معي صديق علي بالواعر، كان معي صديق رابح المجبري اللي هو شاعر الآن، شاعر يعني معروف وعنده أغاني، وكنا معناها مجموعة معناها كبيرة، كنا ننشط ونعملوا مسرح، كنا عاملين حدث كبير معناها في دار المعلمين، تفتقت مواهبنا وقت اللي حلت عيوننا على أماكن أخرى، وخلطنا شباب أخرين وجيل آخر وأساتذة أخرين، فكانت انطلاقة معناها قفزة كبيرة، يعني كان ثم فرق كبير برشا ما بين اللي كنت نحكي لك فيه معناها في السبعينيات في أول الثمانينات، وبعد في آخر الثمانينات كانت ثم انطلاقة أخرى، اكتشفنا الدنيا كانت زربة كبيرة. يعني اختصرنا احنا، شفتك السنوات ما تفرجناش فيهم على التلفزة وما كناش نعرفه كذا، في طرف سنتين او ثلاثة معناها
0: اداركتو
1: اداركنا ولا
0: وهو كذلك. وعلى ذكر سي عليل المجبري وعلى ذكر الشعر والشعراء، من الاغاني اللي عارفه يكتب شعر غنائي المفروض؟
1: عاد اي المجبري، اي رابح المجبري.
0: من الاغاني يا استاذ بكثير، يعني نتصور راهو من في الصغرى ولا في الشباب ولا في المراهقه، اكيد فما اغاني هكا كي تسمعها معناها تبقى لك في بالك، ولا اغنيه ملي انت صغير ربما سمعتها، ولا يعني فماش اغنيه معينه هي تتذكر معني تذكرها وكان هي اول اغنيه سمعتها، ولا اول اغنيه عجبتك، ولا دندنت حتى وحدك بينك وبين نفسك؟
1: احنا قبل نشوف، احنا ما قبل كنا في العرف نجيبه في الشعراء اللي غنوا معناها، اللي غنوا البدوي معناها، معناها كنا نجيبه كما الشهاد الابيض مثلا، هيك مر فراقك ما تقدر، وتوك عملنا توزيع جديد، كنا ناس ما كانوا يجيبوا في الاشرطه كاسات، يجيبوا فيها من الليبي، يجيبوا في ابو عبعاب مثلا، الاغاني هذه معناها الجو هذا التراثي معناها القديم، فهمتني، التراث هذا القديم اللي هو كان يرتكز على الكلمه اكثر وعلى الصوره الشعريه، وقريب لنا احنا، قريب لنا كبدو معناها في الالحان نتاعو، وهذا هو. أما الأغاني متاع الراديون ومتاع كذا لا بعد بعد هذه كجات. أنا دوراني حبيت نحبس بك شوية في الفترة القديمة اللي هي تهمني أكثر أنا.
0: لا حسيت كنت مستمتع تحكي
1: لا اللي بعد والله عند الناس كل المعنى.
0: فهمتك لا وحسيتك تحكي عليها والله بالفعل أنت مستمتع جدا وحنين الكل للفترة هذيك متاع الصغر والفترة هذيك كلها. أكيد يعني النجم يقول أنه الأغاني والموسيقى الكل تقريبا إلا كي تبدأ فما مناسبة في القرية هذيك باش تسمعوا أغاني باش معناها في الأيامات العادية فمش مدام فمش تلفزة ما فمش راديو فمش الأغاني وتسمعوش
1: أغاني. لا الراديو موجود.
0: الراديو
1: موجود بالستينيات كان موجود. وقت اللي كان الراديو بالرخصة ياخذوه راهو يمشي يخلصوا عليه في القباضة وفي البلدية إذا تعرف المعلومة هذه ولا تعرف
0: بالطبيعة
1: احنا يمكن ربما انت خلطت على ان الفارابول تتذكر في التسعينيات كنا خلصوا عليه في البلدية.
0: اي صحيح
1: القاسعة متاع الفرق. حتى الراديو كان في الستينيات يخلصوا عليه في القباضة في كذا. فكان الراديو كانت الاغاني بالطبيعة كانت الاذاعة التونسية واذاعة الصاخب وكنا نسمع معناها في يعني الاغاني القديمه نتاع محمد الجاموسي اللي انا بعد كتبت عليه مسلسل محمد الجاموسي.
0: اي بتبيعها اي سيره اي من اعمال السيره اللي انت كتبت في وتعدت في الاذاعه الوطنيه. صحيح اي اي
1: فكنا نسمع يعني الاغاني القديمه هذه ولكن انا حقيقه لا تعنيني في شيء الاغاني بتاع الراديو ما تعنينيش يعني انا تعنيني الاغاني اللي خارجه وقت الحصاد وقت الدريتة في المندرة وقت ربما أصدقائنا في تطاوين والمستمعين يعرفوا الأشياء هذه معناها برشا معناها لأنهم متفقين كثيرا يعني بالطبيعة وبالأشياء هذه. فهذه هي الأهزيج هذه بتاع البادية كانت تهمنا أكثر. تعرف أنا نحكي لك حاجة أنا هالنهارين نحكي فيها لأصدقائي مسرحيين وأنا جالس معهم على صورة قلت لهم فاتتني في الرواية ما حطيتهاش يمكن حطها في رواية أخرى
0: إن شاء الله أكيد.
1: العام 75 74 كان الوالد في ليبيا مع العديد من الأهل معناها كانوا وقت اللي كانوا يمشوا ليبيا كما يمشوا الأوروبا يعني كانت ليبيا بالتأشيرة وفيها برشا فلوس وكذا في الوقت ذاك. وكيفاش كانوا يتواصلوا معنا كانوا يبقوا مثلا بالعام كيفاش كانوا يتواصلوا معنا ما فماش تليفونات والجوابات مش الناس الكل تكتب وما يوصلوش بالطريقة اللي نتخيلوها معنا
0: ولا ربما يأخذ برشا وقت
1: كان وقت اللي يروح واحد منهم الليبيا يشري مسجلة ويسجلوا غادي معناها الأهل كل غادي الموجودين يعني المغتربين يسجلوا أصواتهم أشي يوصلوا لعائلاتهم أشي يوصلوا كذا في شريط كاسات وكيف يروح السيد هذا كان تلموا عليه الناس كله أنا أتذكرها صورة
0: تسمع
1: تلمون عليه الناس كله يعني تخيل أنت معناها الغسيل متاع الناس كل منشور الناس كل تسمع بعضها كل واحد يحكي يعني بيع كذا اتليب كذا خلص كذا ايش عملت فكلنا متحلقين ونسمعوا
0: يعني شريط كاسيت والله حلو حلوة والله حلو يعني شريط كاسيت يحمل هموم الناس الكلها وقضيتها
1: والناس الكل متحلقة
0: والكلها تسمع
1: وتسمع بكل واحد يقول اي اعمل كذا ولا ولدي بريمشي ابعث له كذا بيع له كذا قريه كذا امشي بيع العلوس الفلاني مثلا احرس الارض كذا خلص يعني كنا نسمع كلنا كان يجيب لنا الشريط هذا ونسمع كل الناس كل تسمع الأخبار بتاعها.
0: والله قديش كانت بسيطة وقديش كانت الناس قريبة من بعضها وتحسها أنها تتقاسم كل شيء معنا من بعضها من غير الحسابات والعقبات مش كما أنت أي والله صحيح حلوة والله حلوة يعني تعرف الصور اللي كلهم أنت تتحدث وأنا نتخيل فيهم في في في ذهني والله بالفعل جميلة جدا الحياة رغم بساطتها ولكنها جميلة جدا جدا جدا. من الكتب أستاذ بكثير ونعرف هذا زاد عالمك المفضل أول كتاب شديته بين يديك وعجبت به وقريته وكملته كتاب تذكر شي شنو عنوانه لشكون الكتاب هذا؟
1: والله نسيت الحق احنا وقت اللي كنا في الثانوي ما احنا كنا في المبيت والمبيت مش كيما تو معناها كنا معنا نروحوا لديارنا كان في نهار السبت
0: نهاية الاسبوع بالضبط
1: فكنا معناها كان عندنا معناها المراجعة وكنا نقروا قرينا كله متاع الحمزاوي متاع كبودو دمات متاع البشير خريف كل يعني الأشياء هذه الحق ما عادش نتذكر بالتحديد معناها ولكن قرينا زي كل في النظام القديم وقت كنا بياتة ونمشوا معناها مع الناس ونلعبوا ولا نخرجوا عندنا مكتبة للسوايع الكريت هذوكم فهمتني ولا كلنا معناها نقرأ في القصص ما ذكرش الحق معناها كتاب بعينه أو قصة بعينها معناها بقط في بالي
0: فهمتك. الكلنا في بدايه حياتنا ولا حتى في معناها مش بالضروره كان في بدايه الحياه ولكن تعودنا ديما انه نسمع النصيحه وناخذ النصيحه وحين حتى واحد راه في معناها كبير في العمر يسمع النصيحه وديما احنا نتعلموا في الحياه هذه وديما نقبلوا النصيحه من الناس اللي ربما معناها تكون اكبر من عمر ولا تجربه ولا خبره ولكن من بين النصايح ربما اللي خذيتها وكانت نصيحه مهمه في حياتك وبقيت تعمل بها ديما تذكرهاش وقتاش وشكون اللي قدم لك النصيحه الثمينه؟
1: والله انا فما نصيحه ولكن ما عادش نتذكر بالضبط ولكنها معناها طبعت في مخي هي من من القرآن معناه الكريم من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شرا يره هذا فهمت معناها تعمل راه تعمل الخير تلقاه وتعمل الشر تلقاه أي مهما كان حتى ولو كان ذرة معناها فهمتني هذه النصيحة معناها راه تعمل اليوم راك باش تلقاه مهما بعدت المسافات ومهما تغيرت الوجوه والأماكن وكذا أنا نتخيل هذه معناها قريتها بالطبيعة بموضوع لنا في القرآن
0: طبعا
1: ولكن سمعتها برشا مرات معناها ومحفورة في مخي وأنا نعمل بها معناها كي نعمل حاجة نعرف اللي أنا ما نمشيش ونخلها راي باش تبقى تتبع فيها إلى الممات
0: بالفعل جميل جدا ومن وديما في حياتنا ناخذ قرارات سواء كانت كبيره صغيره واحنا في بدايه الطريق ولا احنا في وسط حياتنا ولا مع عائلاتنا ولا حتى احيانا معناها قرارات تخصنا نحن برك معناها مش ناخذوها وحدنا اللي هي تهمنا من بين القرارات ربما وكان قرار حاسم ومهم في حياتك استاذ بوكثير دوما لنذكر ديما انه هو ضيفي ليله ومنورني اول قرار وكان قرار بالفعل هو مهم جدا وكان لازمك تاخذوا القرار هذايا تذكروش وقتاش وشنو هو القرار بالضبط
1: تعرف والله انا يمكن عكس القرار هذايا اللي انت قلتيه انا مثلا ما ناخذش قرارات باي معنى ما ناخذش قرارات

0: على فهمي.
1: هذاك ما فيه شك طبعا، ما فيه شك.
0: اي فانا ما انا اقول اتركها فهي مأمورة معناها فهمتي. انا ما ناخذش قرار معناها نقول اي الان لا، ما الحق ما عنديش الاشياء هذه، وحتى كان تاتي ما هيش سوتيت القرار، مش اللي انا معناها هي علي يعني جد كذا قال لي خلت تمشي معناها فهمت. مانيش حاسم ومانيش حازم برشا انا في حياتي، منفتح منطلق يعني. انا النجم احيانا نجم نسيب الدار مثلا ونقول علاش انا نبات في السرير كل ليله، نبات في سريري في فرشي مثلا، علاش ما بيتش ليلة في الكهرباء وهي في الجراج مثلا، نسيب سرير مش بيت في الكهرباء، وعليه نحس مثال معناها ما عنديش ما فماش معناها خطوط معناها مانيش نتحرك بقوالب جاهزة.
1: فهمت.
0: ما نحبش القوالب الجاهزة بطبيعتي، من غير منظور حد معناها طبعا، هي مش فوضى راهي الفوضى متاع الفنانين، لا أنا ضدها راهو فوضى، أنا إنسان منظم ومنظم برشا، ولكن الفوضى داخل النظام. فوضى خاصة بي وحدي فهمت. فما مش بالضرورة أني نتعشى بنجم ما نتعشاش معنا.
1: باي وقتش قررت باش تسيب فرش كتبيت في الكهرباء؟
0: والله وقت اللي وصلت مثلا نقول مطر تصب بين فين تو انا شايل داخل الكهرباء في الصقع برا خليني نقعد تحت، نحسها وكأنها هي هزتني نهار كامل وكذا، وكأنها جات معناها ماهيش طولة معناها واحد
1: تضامن معناها مع السيارة.
0: اي والله العظيم في نجم يكون معناها انا مره اسمعني مره والله انا
1: هذا نابع من احساسك بكل شيء وحتى بالجماد معناه،
0: والله
1: حساس انت فنان والله وحساس.
0: احكي لك الحقيقه معناها انا مره بالصدفه يعني عرضتني ارنب وانا مروح فهمتني ولا عم اكسده يعني يمكن ماتت معناها، هبطت طليت ركعتين حسيت بعلاقتي بربي ولد خايبه برشا عليها هيك الارنب نكتب يعني
1: ما انت عم غير قصد عاد.
0: إيه ولو هذا كيك أنا ما نتصرف بالبساطة البدوي.
1: لا أنت مش بساطة بدوي، أنت مرهف في الإحساس بالفعل والله سيدة دكتور.
0: ما يمكنك تسمى هيك، ما أنا ما نسميها كيك، أنا نسميها أنا هذاك هو معناها
1: أنت كما أنت.
0: قرارات حاسمة في النهاية على خاطر قرارات حاسمة يخذوها الزعماء العظام كما قدم حسين.
1: لا تنجم تكون قرارات حاسمة في حياتك بالنسبة لك أنت، حتى أنت حياتك مهمة وتأخذ فيها قرارات مش بالضرورة معناها قرارات حاسمة للدول.
0: لا خطر جدا أنا واحد يأخذ قرارات، لو كان معناها يأخذ قرارات معناها نجم يتعارك هو مرت على عشاء مالح ولا مسوس يأخذ قرار يقول أي كذا انتهى الموضوع، لا هذا خطير جدا، شو قرار حاسم ما يجيش يأخذ قرار ما يجيش معناها.
1: لا عجبني المثال اللي خذيته.
0: إيه برشا يأخذ قرار حاسم رح كذا ترسيل بقضية طلاق على أشياء تانية.
1: أما تنجم تأخذ قرار ما نعرفش أنا سماوك في معهد ما الجو ما كانش مناسب ليك باش تشتغل فيه، الظروف كلها تحالفت عليك وجات ضدك، خذيت قرار باش تنقل من المعهد هذاك أو تفرض أنه إذا ما وقعتش نقلتي مع هذا أنا باش نستقيل، هذا يعتبر قرار مثلا.
0: لا لا واحد ينطح في الحيطة راح أنت حتى على أخذ القرار. لا لا هذا سلمة هو السوق، هو هي الدنيا مش مكعبات، هو ربي
1: والله كم أنت جميل يا أستاذ والله.
0: ربي ما خلقش الدنيا معناها مستطيلات وخلق كلها معناها حاجة معناها ممكن دوائر معناها فهمتني مفلطحة الدنيا معناها فهمتني زئبقية بالضبط، مستطيل ومكعب وكذا خذ قرار ماش قرار.
1: باي سيدي نخليه القرار جانبا وخلينا ندخل عالم جميل جدا هو رسولنا الأكرم يقول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحبوا هكا ولا لا. تذكر شي أول هدية خذيتها من عند شكون وإلا أنت هديت الهدية لشكون؟ سؤال خطير هذا ولا لا؟ مازال ما أخطر حضر روحك. لا عاد لا أستاذ عاد بيجيش يلزمك تكون هديت ولا خذيت هدية؟
0: لا لا هو هدية اللي يصبح الصباح يضحك في وجهي، بالنسبة لي هدية أكثر ما تتخيلها في مخك.
1: إيه هذيك هدية يومية، ذيك تدخل في الروتين اليومي معنا كل يوم، إحنا نبتسمه في وجوه بعضنا ونأخذه في الهدية.
0: إيه ابتسامة غير نفاق، إيه لكن اللي ابتسامة الحقيقية معنا كيف واحد يضحك في وجهك يفرح بيك معنا زميلك ولا صديقك ولا معنا يفرح بيك يشوفك معنا فهمني. ما هذيك ما ليش إحنا ارجع ديما الحديث الاول تاع السبعينيات راهو بدات كذا وما عندناش احنا الشكليات هذه ما عندناش بها معناها احنا حتى كي نحبوا ما نقولوش حبينا معناها فهمت. وهذه مشكله اخرى نتاع الحب ونتاع الهدايا، احنا رانا صعاب برشا في الحكايه هذه.
1: انت كاينك معناها شطبت على السؤال اللي جاي راهو استاذ.

0: له كثير.
1: ليه مش ليه
0: جايينه السويل اللي رام جايينه.
1: احنا نعمله في الشيء في العمق معناه نعمل فيه بصمت صمت ما نعملوش ما نقولوش الشيء اذا قيل ولا تقال معناه ولا كذا راهو يذيع يهز الريح.
0: اي ولكن تتذكرش به وانت تعمل فيك 7 كيلومتر اختار انت عاد 7 نتاع المشيين ولا 7 نتاع الجايين انت كيما تحبها. ربما راهو هكا فما مره من المرات اخذت هكا ورقه ورسمت عليها ورده ولا حاجه واعطيتها البنيه هكا معناها من صديقاتك في الطريق هذيك تعتبر هديه ولا هي اعطتك وريقه فيها ورده ولا فيها قلب هذيك مش هديه ولا حتى هديه ما تجيش.
1: المشكله انك 7 كيلومتر بلاتنا في الزمن هذاك كلهم ما مشاوش قراو هذه مشكله كبيره برشا. أنا أختي الكبيرة اسمها منصورة فهمتني من 3 سنوات من
0: فضل
1: تقرا رغم اللي هي أذكى مني منصورة تو ما نعرفش تسمع فيا ربما
0: إن شاء الله ربي فضل
1: هي أذكى مني وهي تعلمت هي تقرأ تو وتكتب وعمرها دخلت المدرسة ولا جلست على مع قاعد الدراسة ولا معلم ولا كذا وتقرأ وتكتب الجريدة أي ورقة تلقاها في الكهرباء جريدة مجلة كذا تقرأها فهمتني الغالب معناها تحرمه في الوقت هذاك من لأن الدنيا بعيدة معناها فهذا الوضعية اللي أنت حطيتها معناها هي
0: الفرضية هذه غير موجودة. انا بالصباح وانا كل مره هكا نحاول ناتي وليت انا نحاول ولكن محاولاتي كلها بعد والفشل
1: طبعا لان نحكي على فتره اخرى فانا مختلفه خلاص.
0: باهي خلينا اخويا نرجع للنصوص ونرجع للمسرح مش لازم هديه ومش لازم الامور تو نرجع لها اما فما سؤال خطير انا نختم به ديما خلينا نرجع للمسرحيات انت قبيله قلت اول نص كان سميته بدايه وهو على شكل معنى نص مسرحي ولكن بقى نص مسرحي ولكن من الأعمال المسرحية اللي تبارك الله أنت معناها مسيرتك ثرية جدا بالأعمال بين معناها الإنتاج الدرامي الإذاعي وبين الأعمال المسرحية أول مسرحية أستاذ قبل ما نقول كتبتها أنت أول مسرحية شاهدتها شدت انتباهك ومشيت شفتها تذكرش المسرحية لشكون وقتاش؟
1: لا مش ما مشيت شفتها على خاطر انا ما خلطتش عليها هي مسرحية غسلت النوادر
0: اي غسلت النوادر
1: اي هذه معناها من المسرحيات اللي عملت لي رجع معناها
0: في وشكون اللي ما تعملوش رجع غسلت النوادر
1: هذيك من المسرحيات اللي عملت لي رجع الحقيقه في ذهني بخلاف معناها بخلاف هذيك بعد ولت المسرح معناها تفرجوا معناها عادي اما هذيك مسرحيه كانت مختلفه معناها اللي فيها صدق كبير وفيها شخصيه التونسي وقت اللي يبدا يجنقل معناها فهمتني
0: وهي صالحه لكل زمان ومكان معناها حتى تمشي
1: بالضبط المسرح التونسي بالمسرح الجديد لحد الان متاثر بالنوعيه هذه
0: غسلت النوادر ومن اعمالك انت الخاصه اول مسرحيه كتبتها وقتاش تتذكري شو انا هو من العناوين
1: لا كانت قبل في الهوايه معناها احكي لك ولكن بعد في الاحتراف الاحتراف عندي معناها مسرحيات عديده معناها انا نقول معناها كيف كانت لي الجرأة ان اكتبها مثلا مسرحيه السقيفه مسرحيه السقيفه اللي تحكي على لحظه فارقه معناها لحظه وفاه الرسول الاكرم والمعركه اللي صارت مباشره معناها حتى قبل ان
0: يوارى
1: معناها
0: واللي سالت الحبر الكثير المسرحيه دي
1: طبعا هي مسرحيه معناها كانت معناها بالنسبه لي معناها شجاعه كبيره اني عملتها مسرحيه وطبعت في كتاب وقمنا بجولة من العروض فيها أيضا آخرها مسرحية أيضا عطيل وبعد اللي خلت بها جائزة في بغداد يعني جائزة تحت النص في مهرجان الدولي في بغداد العديد من النصوص معناها الحق ولكن أنا شوف أنا مثلا الآن ميال إلى الرواية أكثر الرواية فيها عالم رهيب جدا أنا نلقى روحي في الرواية أكثر من المسرح برغم تكويني في الكتابة الدرامية بأنواعها يعني صحيح. مسرح أو إذاعة أو مسلسلات إلى آخره ولكن الرواية عالم معناها عالم كبير برشا الرواية هو هذا العالم الكل نحدث فيك عليه قبل معناها في السبعينيات والثمانينيات فهمتني عالم التفاصيل اللي الكاتب بإمكانه أن أن أن أن أن يصمم الإضاءة ويصنع هو الكوستيم ويعمل هو الكاستينج ويعمل يعني كل شيء حتى
0: مثل ما فعلت في رواية باغ البرغوث
1: بغى البرغوث نعم رواية طبعا أنا أعتز بها كثيرا وكتبت على غفلة مني ولكن الآن أخطط لأعمال أخرى معناها إن شاء الله تكون أكثر صدقا من
0: هي أكيد هذه ما تنجم كانت تكون نقطة انطلاق نحو المزيد إن شاء الله من الأعمال السردية الأخرى. ولكن بطبيعتك دائما ميال لتوثيق لفترات معناها دقيقة من تاريخ تونس وديما تخرج بعين مبدع سواء في الأعمال المسرحية ولا الأعمال الدرامية واليوم نلقاوها زادة في الرواية هذه باغ الباروت لأنه بالفعل هي توثيق لفترة دقيقة جدا من تاريخ تونس جت بعين المبدعة بكثير ردومة يعني غوص في في في تفاصيل تاريخية بأسلوب سلس جدا جمع بين الإمتاع والإقناع وهذا مش غرابة عليك ماهوش بغريب طبعا عليك أستاذ. أنا طلعت على بعض ما كتب يعني على الرواية هذه لأن الحقيقة ما قريتهاش الرواية إن شاء الله إن شاء الله في الأيام القادمة نقراها ونطلع عليها لكن شفت من كتب على هذه الرواية يعني ما كتب حول هذه الرواية.
1: هي رواية بغل برغوث معناها تحكي في فترة السبعينيات وقت خرجنا من تجربة التعارض مع أحمد بن صالح الوزير أو صاحب الوزارات والتجربة هذه اللي أجهضت وفشلت وانتهت الرواية بأحداث قصة عام في جار في عام 80 المحاولة العسكرية اللي عملها المرغني وعز الدين الشريف للانقلاب على نظام بورقيبة معناها كانت في الأحداث الدور في الفترة هذه معناها في السبعينيات ولكن الانطلاق متاع الرواية هي ما تبعدش برشا على اللي كنا نحكو فيه
0: بالضبط
1: هو رأو أي شيء معناها يبدأ محلي محلي محلي محلي وبعد يكبر ولا شيء يمكن أن يكون معناها وطني أو دولي أو عالمي أو كوني إذا ما يكونش محلي
0: صحيح
1: بالحق معناها
0: صحيح.
1: فأنا في البداية رأو معناها كأني كنت نلعب معناها كنت مرة نحكي
0: هذاك على جيت بغفلة منك هي
1: جات لي غفلة كنت نحكي التطبيق على فعلا على البغل هذا معناها عام 73 شراء الوالد بغل من راجل كان يبيع في الأبغال في الأبغال والأحمرة والأشياء هذه والمواشي وكان شراها بالحق معناها كان يشري وقت للناس تفرط في المواشي متاعها بعد تجربة التعاضد تفرط فيها لأنهم يقولوا أن الحاكم والدولة باش يجوا يفكونا معناها كل ما نملك بلاش معناها ويرجعوه مشاع يعني فكانوا الناس يفرطوا في الأشياء هذه متاعهم بنصف ثمنها وأثمانها وحط بأسماء والرجل هذا كان يشري وكان يأخذ يعني في الأشياء هذه وكان ما فاز باللذة إلا الجسور يعني هو كان يشري ما يهموش معناها وبعد وقت الانتهاء التجربة لقى روحه ولا معناها رجل معناها عنده مئات الملايين معناها من الثروات فأنا نتذكر وقتها شرينا الوالد معناها بغل والبغل فعلا كان سكران فهمتني الرجل هذا ايش يعمل وقت حشاك البغل معناها اللي يبدأ ما يقبلش المحراث وما يقبلش العربة يعني الكريطة كان يخليه عطشان معناها ثلاثة أو أربع أيام وبعد تالي يسقيه الخمرة معناها يشري الخمرة قوالي الخمرة فيختلط معناها تولي له عنده لوثة الحيوان ذاك يولي عاقل فهو كان يبيع معناها بعد أربع خمس أيام معناها وقت اللي تطير الحكاية ذيك يرجع فإحنا كنا فهذه هي الحكاية بدأت بالطريقة ذيك معناها
0: جميل
1: بدأت من حكاية معناها بسيطة
0: ولكن دخلت
1: وانطلقت باش نحكو معناها على تجربة أحمد بن صالح ونحكو على المحاولة العسكرية اللي صارت في قصة عام 80 معناها
0: جيد جدا إن شاء الله هذه نرجع لها في استضافات أخرى على خطر أنا نعرف أنه فما الجديد إن شاء الله حتى كان على معناها نار هادي لكن إن شاء الله نرجع له في مساحته لأن مساحتنا هذه اليوم مخصصة لزوايا خاصة جدا في حياة المبدع بكثير دوما ونختم ديما بسؤال خطير جدا أجمل شيء في الحياة هو الحب فأول مرة قلت كلمة نحبك لشكون؟
1: اخي احنا نقوله في تونس نحبك ما هوش خلاطي
0: كلمة مفهوم عاد كلمة نحبك تختلف من شخص لشخص
1: لا والله ما نقولوهاش احنا نحشموا منها الكلمة هذه ما نقولوهاش احنا نعملوها ما ده مسلسلات هذه مصرية وتركية ما نقولوش احنا الكلام هذا يمكن يقولوه تو الشباب تو احنا الشيء زي ما انا يبان في العينين يبان في الوفاء يبان في اللهفة في النفس معناها يبان في الخوف يبان في خفقة قلب يبان في نبضة
0: وهذا كل وقت ايش صار استاذ
1: والله ما نعرفش
0: نذكرش
1: لا لا هو راوي يصير كل يوم راوي يزم يصير هو راوي يزمون الشيء هذا معناها تولي كارثة معناها يموت الإنسان
0: وهو كذلك ما فيه شك
1: ما يزمش يكون عنده معناها بداية ولا عنده نهاية طنك اللي إنسان حي معناها لابد أن يقول أمس حبيت واليوم نحب وغدوة باش نحب معناها بطريقتي الخاصة
0: وهو كذلك حوار كان جميل جدا شكرا أنك فتحت لنا قلبك اليوم وفتحت لنا كذلك صندوق ذكرياتك الجميلة جدا وشاركتنا فيها الليلة معك يعطيك ألف صحة وشكرا على قبول الدعوة أستاذ بوكثير دوما نورتني
1: ما أتقلناش على
0: لا بالعكس لا ولا بالعكس تفاصيل جميلة جدا إن شاء الله تفاصيل جميلة جدا أنا شخصيا استمتعت الليلة بالاستماع لها إن شاء الله نلتقي في مساحات إذاعية قادمة شكرا لك وإن شاء الله ليك زينة وكل النجاح والتوفيق والإبداع لك أستاذ شكرا وإلى اللقاء يعيشك شكرا لك إلى اللقاء وصلنا لنهاية حصتنا الليلة في نقطة أول السطر شكرا حسن محمدي من الجانب التقني ليلى باجيلة معكم من أمام الميكروفون ليلتكم زينة
2: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر
3: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
2: موجز الأخبار
4: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين أهلا بكم جرت اليوم بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية تصل غدا أولى رحلات عودة الحجيج الميمين على الساعة 7 صباحا وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي تحصل تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء الجمعة نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأحد بالعاصمة تظاهرة تنشيطية توعوية بالتزامن مع تظاهرات مماثلة بكامل مندوبيات شؤون المرأة والأسرة بكامل أنحاء البلاد احتفاء بعيد الأمهات الموافق لآخر يوم أحد من كل شهر ماي من كل سنة دوليا حذر مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة من التداعيات الخطيرة والمتسارعة لأزمة تعطل المولدات الكهربائية التي دخلت مرحلة بالغة الخطورة بعد خروج المولد الرابع في المستشفى عن الخدمة ما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الطبية المنقذة لحياة المرضى قال الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز لوسائل إعلام رسمية اليوم الأحد أن إيران استأنفت إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية بحقل بارس الجنوبي للغاز بعد توقفه إثر هجمات إسرائيلية عطلت قدرة المعالجة في بعض المنشآت البرية نهاية الموجز في أمان الله

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. ملاعب وأهداف.
1: الرضا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الاستوديو الخارجي مباشرة من الملعب الأولمبي برادس. اليوم النهائي الكبير، النهائي المنتظر والنهائي الموعود، لقاء يختم من خلاله أو تختتم من خلاله كرة القدم موسم 2025-26، نهائي بألوان صفراء تطغى على برادس. مباراة الترجيين، ترجي العاصمة وترجي الجنوب، أو بالأحرى ترجي الجنوب وترجي العاصمة، مباراة في أجواء احتفالية كبرى

0: حبايب الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى ملاعب وأهداف 31 مايو 2026، النهائي الكبير واختتام الموسم الرياضي لكرة القدم التونسية موسم 2025-2026، مباراة بألوان صفراء وحمراء خالصة بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة، مباراة النهائي ومن سيتوج بالأميرة، هل ستكون الأميرة رقم 17 لفريق الترجي الرياضي التونسي أم سيكون التتويج الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي؟ مباراة انطلاقا من الساعة 4 في أجواء احتفالية كبرى مع اختتام موسم في ملعب رادس. المباراة هي مع نهاية موسم وتتويج لمجهودات الفريقين، لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، هذا الفريق اللي عمل موسم متميز جدا في البطولة وفي سباق الكاس، أزاح فرق عريقة وفرق عندها تقاليد في مسابقة الكاس على غرار الاتحاد الرياضي المنستيري، النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي، والترجي الرياضي التونسي يبحث عن لقب يختم بها الموسم بعد خسارة البطولة. مباراة في أجواء كبرى، جماهير شرجيس توافدت من كل مكان من كل أصقاع العالم لحضور هذا النهائي ولملاء العودة بالأميرة إلى شواطئ شرجيس بعد 21 سنة وسيناريو نهائي 2005 هنا في رادس، والانتصار أمام نفس المنافس الترجي الرياضي التونسي 2-0. مباراة تنطلق في حدود الساعة 4، سنكون في الوصف والتعليق صحبة الثنائي هادي السايري عادل الجرو، وفي التحليل الفني محمد نجيب خضر. مباشرة إلى هادي وعادل وأجواء ما قبل المباراة وأيضا الورقة الفنية للفريقين، إليك الكلمة هادي.
1: مساء الخير كريم لك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطوين، التحية تأتيكم هنا من أولمبي رادس بتونس العاصمة، مباراة نهائي الكأس، نهائي الكبير بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مباراة مسك الختام في موسم 2025-2026. قلت المباراة النهائية تدور أمام حضور جماهيري محترم العدد لحد الآن من الجانبين، سواء من جمهور ترجي العكارة أو من جمهور ترجي العاصمة. لحظات تقريبا نصف ساعة قبل انطلاق المباراة هنا في أولمبي رادس تحت طقس ربيعي معتدل نسبيا، درجة حرارة حوالي 27 درجة هنا في أولمبي رادس. إلى التشكيلتين، ونبدأ مع تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. قبل البداية تحية إلى الزميل عادل جاري يرافقني في نقل هذه المباراة هنا في استوديو خارجي مباشرة من أولمبي رادس. إلى التشكيلتين، ونبدأ بتشكيلة الترجي الرياضي التونسي. في المرمى اليوم أمان الله ميميش على اليمين، محمد بن علي على اليسار، نضال العيفي في وسط الدفاع، حمزة جلاسي وأسين مرياح في وسط الميدان، حسام دقاع، حمزة رفيعة وعبد الرحمن كونتي، والثلاثي الهجوم كسيل أبو علي العاد، جاك ديرا وفلوريان دانوم. على دكة البدلاء في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، محمد صدق الدبشي كحارس مرمى ثاني مع علاء الدين الدربالي، ونتشوك بيلو، خليل الكنيشي، معز الحاج علي، شياب جبالي، هيثم ضو، ينساسي، وأشرف الجبري. يدرب الفريق الفرنسي كريستان بريكوني. وإليك الكلمة زميل عادل جرو في استعراض تشكيلة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المباراة النهائية.
2: شكرا لك زميلي الهادي السياري على هذا التقديم المميز. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو ملعب حمادي العقربي برادس اللي باش يحتضن بعد قليل النهائي الكبير بين الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يستضيف اليوم الترجي الرياضي التونسي في نهائي الأميرة رقم 72. مباشرة للتشكيلة الأساسية للترجي الرياضي الجرجيسي، والسيف الدين الشرفي في حراس المرمى في رأس غومة طبعا كمحور دفاع، أيضا يسري الضفلاوي، دافيد نيونغير روي، دافيد روي الكاميروني، بابي ديالو السنغالي، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خليل القصاب، لمجد رجيلي قائد الفريق صاحب 33 ربيع، مؤمن الرحماني، وأشرف بن ضياف 11 الأساسي لمنصف مشارك قائد السفينة الجرجيسية اليوم، مع حمزة الغانمي كحارس مرمى ثاني في دكة الاحتياط، أديبو جو النيجيري المهاجم المميز، جاسم بالكيلاني، أمير التجوري، محمد مختار زيد، محمد ياسين العريض، ادم قرب، صديق يعقوب اصغر لاعب على الميدان 19 سنه فقط النيجيري، والهادي جرتيلا ابن اكاديميه الترجي الرياضي الجرجيسي. طبعا طاقم تحكيم المباراه هادي نضال الطيف كحكم رئيسي، الحكم المساعد الاول السيد خليل الحساني، الحكم المساعد الثاني احمد الضويوي، والحكم الرابع هو سيف الدين الورتاني، الحكم الاحتياطي امان الله الحجري، الحكم الرئيسي بالنسبه لغرفه الفار مجدي بلاغه، والحكم المساعد الافار اللي هو السيد حسني النايلي اللي هو مساعد اول اكيد، والمساعد الثاني هو عمر بريده، ماجد رحومه وسامي دربال ثنائي طبعا يراقبان المباراه. طبعا تقريبا هادي، وبالمناسبه تحيه طبعا لزميلي عبد الكريم في الاستوديو الخارجي من ملعب طبعا حمادي العقربي برادس، صحبه طبعا المحلل الفني السيد نجيب خضر اكيد باش يعطينا فكره وقراءه اوليه على تشكيله زوز فرق في هذا النهائي الكبير.

0: شكرا هادي السياري, شكرا عادل جرو. بالتأكيد مباراة باش نتبعها فنيا مع صديقنا سيد محمد نجيب خذر محللنا الفني, كان حاضر معنا في ملعب سوسة الأولمبي أمس, واليوم حاضر معنا في مباراة الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. هذه الظروف المباشر يعني في وضعية صعبة على مستوى الالتقاءات, إن شاء الله نحاول أنه نجتهدوا لتقديم المعلومة كاملة للسادة المستمعين. سي محمد نجيب خضر ياخذ مكانه وباش يكون حاضر معنا في التحليل الفني للمباراة. سي محمد نجيب يعني مباراة بين زوج فرق يعرفوا بعضهم جيدا, عندهم نهائي 2005 بذكريات 2005 وانتصار الترجي الجرجيسي اليوم بين منصف مشارك اللي كان في دكة الاحتياط في الوقت هذاك, وأيمن منافق أيضا مدرب مساعد كان لاعب مع الترجي الرياضي الجرجيسي. جماهير جرجيس تنتظر الفرحة في المقابل الترجي الرياضي التونسي من أجل إنقاذ الموسم. كيفاش تشوف المباراة؟
1: المقابلة اليوم مقابلة تبعنا فهمتي حتى الحصص فهمتي الأحمائية للفريقين, الفريقين تحس وأن جاهزين للنهائي هذايا باش نشوفوا عرس كروي ممتاز, باش نشوفوا مستوى فني راقي. هذا اللي شفناه لأن كريستيان براكوني شفناه مدرب مكون افكاره فهمتي تري سامبل في طريقه التعامل مع اللاعبين, في وضع اسلوب اللعب, في التصرف خاصه مع شبان الفريق منصف مشارك وايمن منافق ومحمد الجيزاني. هالثلاثي هذايا منذ قدومهم اعطى روح جديده للفريق. شفنا فهمتي كنا الترجي الجرجيسي خاصه المقابلات الاخيره كلها كانت مقابلات رائعه وممتازه جدا. على كل حسب التشكيلة الفريقين نشوفوا كمان معتها سيف الدين الشرفي حارس مرمى ممتاز يقابل أمان الله مميز من الشيرة الأخرى, على كل فراس غومة ومع يسري الدقلاوي الدفلاوي مع دافيد نيونغ باب ديالو غسان المحسي وكوني خلف وخلف القصاب لمجد رجيلي مومن الرحماني أشرب ومضيف. نشوفوا فورماسيون تاع الترجي الجرجيسي فورماسيون كاملة. الاسبي نتاع الملعبية يوحي كون فما دو فاز, لا فاز ديفونسيف فيها 5-4-1 ولا فاز اوفونسيف يشوفوا 3-5-2, بالتالي معناتها يسري الدفلاوي والخليل القصاب هذوما دو زارير اللي ربما يعاونوا فهمتي فريق الترجي الجرجيسي من الناحيه الهجوميه وقت في الترانزيسيون اوفونسيف. هنا نجح فيها ياسر مع منصف مشارك مع ايمن منافق مع محمد الجيزاني الترجي الجرجيسي في المقابله الاخيره, خاصه مع نادي رادي سفاقسي عمل مقابله طيبه جدا, وحتى الطريقه نشوفوها رجعت 3-5-2 اللي عرفناها مع اسمه على كل بتاع نادي السفاقسي المدرب اللي كان معاهم خذا عليه فهمتي المشعل ايمن منصف مشارك, وبالتالي شفنا فريق يقوم فهمتي باسلوب بتاع كروي تحس الملعبيه الكل فهمتي معناتها قادرين يطبقوه. خليل القصاب لمجد الرجيلي مومن الرحماني أشرف بن ضياف, فما خاصة في الترانزيسيون فونسيف نشوفوا هالرباعي هذوما أو الخماسي فهمتي فما انسجام كبير بيناتهم, وحتى من الشيرة الأخرى إذا كانت نمشي نتنقل الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي غني تعريف وقت نشوف حمزة جلاصي وياسين مرياح في اللاك سنترال تاع فريق الترجي الرياضي التونسي وما نشوف شتوغاي هنا, بالتالي اعتمد فهمتي كريستيان براكوني اعتمد على طريقة 4-3-3. شو نشوفه كما اسمه كسيل أبو عالية على اليمين, جاك ديارا على اليسار, فلوريون دانو معناتها افونسونت راس حربة, حمزة رفيع, حسام ثقا, عبد الرحمن كوناتي, ثلاثي وسط الميدان قام فهمتي هذه نعرفوها عندهم فما أنطونت كبيرة بيناتهم, خاصة وقت اللي حمزة رفيع رجع الفورمة متاع العادة وبالتالي معناتها لا خوف فهمتي على ياسين مراح وحمزة جلاصي نعرفه من قبل فما انتونت بيناتهم كبيرة ياسر. نضال العيفي رجع الفورمة نتاعه محمد بن علي غني عن التعريف في الشيرة اليمنى وبالتالي ديما الإضافة موجودة من طرف هاللاعب هذا. على كل شاء الله نشوف مقابلة طيبة اليوم ما بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجزيزي. كل شيء يوحي الجو فهمتي تاع الجمهور جو الملعب الكل الملعبية فهمتي حاضرين جاهزين يوحي كونه باش يكون فهمتي نهائي ممتاز وعرس كروي فهمتي يتمتع به الناس كل. هذا اللي نجم نقوله.

0: حذر في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي وقت اللي يكون لمجد الرجيلي كمدافع ثالث صحبة باب ديالو وكذلك اللعب يعني على مستوى التشكيلة لعب فراس غومة. أما أنه سنجيب يعني فراس غومة باب ديالو وكذلك لمجد الأرجيلي. لمجد ممكن نشوفوه ظهير أيمن, ممكن نشوفوه كلاعب في المحور, يعني بين حذر منصف مشارك وبين إمكانية التغيير أنك يكون عندك لاعب يحذق يكون مدافع محوري ويكون ظهير أيمن. هذا يحسب للترجي الرياضي الجرجيسي اللي نتصور أنه يعني إمكانية الدفاع المكثف والهجمة المعقدة هي السلاح اللي باش يتلق به ترجي الرياضي الجرجيسي, بل النظر إلى قوة ترجي الرياضي التونسي جاك ديارا دانو كذلك كسيلة بوعليا.
1: أكيد أخويا كريم تعرف المقابلة تكتيكية بحتة, فهمتي خطر نهائي, كل الفرق الزوز يحبوا يفوزوا. وقت تشوف تشكيلة الترجي الرياضي التونسي تشوف تكون التشكيلة معناتها عندها اسبي اوفنسيف صبغه هجوميه, وبالتالي كسيل ابو علي على اليمين, جاك ديارا, فلوجون دانو مع حمزه رفيعه, فهمتي كما قلنا فهمتي فورما مع حسام بقاع عبد الرحمن كوناتي, هذوما نقولوا احنا الصبغه الهجوميه مع هالسداسي هذيا فهمتي, خاصه في ترانزيسيون اوفنسيف صبغه فهمتي هجوميه تعمل كيف, وبالتالي معناتها تحس كونه فما انيماسيون فهمتي التنشيط فهمتي الهجومي تنشيط فيه تحس فيه روح فيه انسجام مع ملعبية صناعية اليوم باش نشوفوا منهم. علاش قلت ربما عرس كروي اليوم باش يكون ممتاز ويتمتعوا به الناس كل المتفرجين, لان حتى الترجي الجرجيسي وقت نشوف البلوك ديفونسيف نتاع نشوف متكون من خمسه فهمتي مدافعين فهمتي عندهم صلابه دفاعيه كبيره ياسر, هنا نقول باش يلقى مشاكل فهمتي الترجي الرياضي التونسي خاصه في الاتاك بلاسي, وبالتالي ربما الهجمه لا ترانزيسيون رابيد تاع

0: وحديث حول نهائي بين زوز فرق يعرفوا بعضهم جيدا في البطولة وعندهم ذكريات في الكأس.
1: مرحبا كريم ومرحبا بكل متابعي إذاعة تطاوين. هي إذاعة عزيزة على قلبي، أنا بنت الجنوب وبنت تطاوين ومن وتحديدا من نكريب. على كل حال هو النهائي هذايا النهائي ماهوش الأول ولا الأخر. النهائي أنا حضرت في 2005 وحضرت النهائي، وهذايا النهائي الثاني نحضره ما بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة. ترجي الجنوب توا يعيش في فترة حلوة برجوع منصف مشارك، فريق متميز، فريق منظم، فريق عنده خبرة وعنده إمكانيات برشا ملاعبية خارقين العادة. وترجي الرياضي التونسي يحب ينقذ الموسم بتاعه بكاس بعد ما خسر البطولة. على كل حال إن شاء الله نشوفه نهائي متميز، نهائي فيه الروح رياضية، واللي يلعب خير واللي يتحكم في أعصابه خير واللي بأقل أخطاء يربح. ما فيها بيس، هي كلها ترجي، ترجي تونس والألوان هي حمراء وصفراء، ترجي تونس ولا ترجي العاصمة، احنا كلنا فرحانين.
2: وشك
1: لا صعيب ياسر، صعيب ياسر، لا نهائي هذية ومقابلة كاس ما تنجمش تكهن بها، مقابلة واحدة وذيك هو يلعب خير. هني قلت لك ان شاء الله يربح.
2: انت في 90 ولا باش يمر الخط الاضافي؟
1: لا لا ان شاء الله في 90 وخلينا نروح علاش نكملوا. انا نتمنى ركلات الترجيحيه تتنحى، ما عادش نحبها بالحق. عصاب، انت شفت البارح البي اس جي وارسنال، معناتها ارسنال تلعب بي اس جي تربح في الاخر والكاس ظلم، ظلم فيها ركلات الترجيحيه، فيها برشا ظلم للفرق وللمنتخبات زاد.
0: شكرا يا صفاء، يعطيك الصحه. كنت سعيد جدا انك كنت ضيفتي، وملتقانا إن شاء الله معاك إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة بالتأكيد. عادل هاتي الأرقام موجودة، أرقام الأنهيات موجودة عندكم، من خلالها نتعرفوا على برشا أرقام وبرشا أحصائيات تهم كأس تونس كالمريكة. عادل تفضل.
3: يعطيك الصحة عبد الكريم، تحية من جديد أكيد لكل مستمعي العروس من درة المتوسط، ملعب حمد العقربي برادس للحقيقة يشهد حضور جماهيري محترم جدا، ماهوش في قمة النهائي الحقيقة. يمكن شفنا حتى عدد طبعا التذاكر اللي تعطات لزوز فرق، لكن الحقيقة ثم عدد محترم من الجانبين من الترجي الرياضي التونسي، وأيضا جمهور كبير برشا هادي وكريم، وكل مستمعين في تطاوين وفي الجنوب الشرق أكيد برشا جمهور، وجمهور كبير برشا تحول من جرجيس ليلة الأمس عبر كل الوسائل النقل الطائرات والحافلات والسيارات الخاصة أكيد، من أجل طبعا جمهور الترجي الرياضي اليوم، من أجل الأميرة الثانية اللي يطمح جمهور جرجيس، لأن طبعا تنام الليلة في شاطئ أميرة بجرجيس، فيما يطمح جمهور الترجي التونسي أكيد طبعا البقاء هنا في تونس وفي باب السويق أكيد. هذه طبعا تقريبا مازال عندنا يمكن 12 دقيقة على انطلاق المباراة والنهائي الكبير بين الترجي الرياضي التونسي ضيف الترجي الجرجيسي في المباراة هذه.
4: طبعا عادل، وحسب التنظيم من الجامعة التونسية لكرة القدم، الترجي الجرجيسي بعد عملية القرعة اللي صارت في الاجتماع الفني، الترجي الجرجيسي هو الذي يستقبل هنا في أولمبي رادس فريق الترجي الرياضي التونسي في النهائي الرقم 69 بعد الاستقلال. طبعا هناك بعض النهائيات قبل الاستقلال، ولكن الرسمي هو بعد الاستقلال، هذا النهائي الرقم 69 في تاريخ كرة القدم التونسية. قبل انطلاق المباراة حوالي بعشر دقائق أو أكثر بقليل، حبيت ان ناكد قبل ما نرجع لكريم، قلت 12 دقيقه لعب قبل انطلاق المباراه، ومعنا الزميل كريم حمدي مره اخرى في بعض التصريحات.
5: شكرا لك. هادي نواصل مع راد الاصدقاء والزملاء الصحفيين هنا في منصه الصحافه في ملعب رادس، الصديق العزيز هيكل بحلو.

0: بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا في الحديث حول نهائي كأس تونس. حاضر ديما وجاهز في كل المباريات باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في رأيه الفني حول مباراة الترجي الرياضي الجرجسي والترجي الرياضي التونسي. سياكل مرحبا بك عبر موجات إذاعة تطاوين. نهائي أصفر وأحمر خالص بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة. كيفاش تشوف هذه المباراة؟
1: اهلا وسهلا مرحبا بك، مرحبا بأوفياء الرياضة على موجات إذاعة تطاوين وأهالينا في الجنوب. هي مباراة نهائي بين كما قلت زوج ألوان، لون موحد بين زوج فرق أحمر وأصفر، ترجي الجنوب ترجي العاصمة. بعد 21 سنة تقريبا 21 سنة بالضبط يعاودوا يتقابلوا زوج فرق. دور نهائي بتعرف مباريات الكأس لا تخضع للأحكام المسبقة، لا تخضع لشكون القوي شكون الأكبر شكون الأصغر شكون الأول شكون الثاني. هي مباراة كأس 90 دقيقة مع نص ساعة وقت إضافي مع سبع ضربات جزاء. المهم أن نشوف مباراة ممتازة بين زوج فرق ما عودونا في المباريات الرياض كل ما يتقابل ترجي الجنوب ترجي العاصمة إلا وتكون ثم ريتم وثم كرة قدم ممتاز.
0: كنت حاضر في 2005 هيك؟
1: كنت حاضر كنت حاضر في 2005. والله شيء ذكريات كما قلت لك. أنا بالنسبة لي أنا حضرت العديد من النهائيات يعني، وكانوا فيها أطراف بعض الأحيان فرق من الصف الأول كما نقولوا إحنا المراتب الأولى والثانية، ومثم فرق اللي لعبت النهائيات ضدهم من الصف الثاني يعني من وسط الترتيب ولا من آخر الترتيب. كما قلت لك مباراة الكأس عمرها ما تخضع لأحكام مسبقة. في الوقت ذاك في 2005 تقريبا 90% كانت الناس كل تجمعت على كون ترجي الرياضي التونسي سيكون في طريق مفتوح امام ترجي الجرجسي في اول نهائي ليه، لكن ترجي الرياضي الجرجسي انا ذاك كذب التكهنات هذه وكانت اول كاس قدام ترجي الرياضي التونسي.
0: شكرا لك صديق والزميل هيك البحلوس. رش جمال فريعه حاضر معنا. جمال، حب ترجي الرياضي التونسي واليوم مع ترجي الجرجسي؟
2: والله شوف، هو اولا مع ترجي العكارة لانه حقيقة جوا طيبة جوا ممتازة جدا اليوم الحالي لترجي الجنوب، وتقريبا كما قلت الجمهور الكبير هذايا مباراة مهمة كبيرة. 2005 و 2025 21 سنة تغير كثير فريق ترجي العكارة واصبح فريق كبير، واليوم قادر ان يفوز بالكاس الثانية في تاريخه ويهديها للجنوب الشرقي بإذن الله.
0: شمال، فنيا نتابع في مباراة ترجي الجرجيس، ثم ربما نقاط القوة اللي باش يعتمد عليهم مصطفى مشارك اليوم؟
2: أكيد مصطفى مشارك يلعب ديما الطريقة الدفاعية وأيضا الهجومية مع الاحتياط دائما، خاصة أنه فريق ترجي اليوم يلعب ديما الهجوم وأيضا الدفاع احتياط دائما. والخطة التكتيكية تاع مصطفى مشارك أنه تغيرت كما مش كما خطة اسم جلبان، لكن مصطفى خطة ممتازة جدا تقريبا أنه باش ينجح بها مع النادي الشرقي، نجح بها وسينجح بها اليوم أمام الترجي هنا في ملعب رجل.
0: شكرا لك، شكرا جمال فريعة. سنرجع للزملاء هاتي عادل إذا تم أرقام، تفضل يا هاتي.
3: شكرا لك كريم، وكذلك شكر والموصول لكل السادة المستمعين مشاهدي ذات تتوين. دقائق قبل انطلاق مباراة الدور النهائي بين الترجي التونسي والترجي الجرجيسي، قلت النهائي الثاني بين الفريقين بعد النهائي الأول اللي كان عام 2005 22 ماي 2005 في أولمبي رادس، وانذاك انتصر الترجي الجرجيسي على الترجي التونسي بهدفين مقابل صفر أهداف كل من بوسميتا والغرياني، وهو النهائي الأول التتويج الأول في تاريخ ترجي العكارة، وينتظر اليوم من أجل الانتصار الثاني أو التتويج الثاني في تاريخ الترجي الرياضي الجرجيسي. في المقابلة الترجي الرياضي التونسي أرقام عديدة، هذا هو النهائي الرقم 28 في تاريخ ترجي العاصمة، كذلك عنده 16 لقب 16 كأس تونس، ويسعى طبعا للقب رقم 17 في تاريخ الأحمر والأصفر. هو في الحقيقة يعني مباراة دربي الألوان بين ترجي العاصمة وترجي العكارة، دربي الألوان الحمراء والصفراء حاضرة بكثافة هنا في أولمبي رادس قبل دقائق، قلت قبل حوالي 7 دقائق من انطلاق المباراة. بعض الأرقام اللي مدنا لها مشكور قلت زميل كريم حمدي، كذلك الشكر موصول السيد المنظر العوني اللي قال قلت النهائي الرقم 69 في تاريخ كرة القدم التونسية بعد الاستقلال. أتحدث على أرقام عديدة. الأكثر تتويج قلنا هو الترجي الرياضي التونسي ب 16 مرة، أكثر وصافة النجم الرياضي الساحلي وصل 15 مرة لنهائي كأس تونس، أكثر من لعب النهائيات هو فريق الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي قطب 27، واليوم النهائي رقم 28 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. أكثر لاعب سجل في المباريات النهائية هو بغداد بونجيح اللاعب الجزائري في تشكيلة الإطوال، 4 أهداف في نهائي 2013-2014 وكذلك نهائي 2014-2015. وأسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية كان بإمضاء عبد الوهاب الطرابلسي موسم 1970-1971 في الدقيقة الأولى منذ انطلاق المباراة. تابعون على موجات إذاعة تطاوين، مازالوا برشا أرقام إن شاء الله نكتشفوهم في قادم يعني خلال المباراة. قلت الغيابات على مستوى الغيابات في تشكيلة ترجي العكارة، يغيب معتز شوشان لأسباب صحية، بينما في ترجي العاصمة غيابات كيما بشير بن سعيد حارس المرمى لأسباب صحية، كذلك نشوف كذلك غياب الظهير الأيمن الياس بوزيان في تشكيلة ترجي العاصمة. أرقام عديدة، ترجي الرياضي التونسي كمل في المرتبة الثانية، كمل الموسم نتاعو في المرتبة الثانية ب 63 نقطة ب 18 انتصار 9 تعادلات وثلاثة هزائم، سجل 45 هدف وقبل 11 هدف. ترجي العقارة كمل الترتيب في المرتبة السادسة ب 41 نقطة، 11 انتصار 8 تعادلات و11 هزيمة، سجل 30 هدف وقبل 28 هدف. نشوف في دخول الملاعبية لأرضية الميدان وبعد حين النشيد الرسمي التونسي.

كان هذا النشيد الوطني التونسي بعد تحية العلم وبعض الأسوار التذكارية. سيكون الموعد بعد أقل من 4 دقائق مع انطلاقة المباراة النهائية. هذه السيارة عادل الجرو في التحليل الفني للمباراة في أجواء كبيرة يعني مع دخل لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يستضيف هنا في رادس الترجي الرياضي التونسي حسب القرعة التي تم إجراءها في الجامعة التونسية لكرة القدم. بعض الصور التذكارية وستنطلق المباراة في ملعب رادس. أعيد وأذكر بسرعة قبل الأذان بتشكيلتي الفريقين الترجي الرياضي التونسي: أمل الله مميش، محمد بن علي، حمزة جلاس، ياسين مرياح، نضال العيفي، حسام تقاع، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتيك، وسيل أبو عالية، جاك دياراوة، فلوريون دناو. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي: سيف الدين الشرفي، فراس غومة، يسري الذفلاوي، دافيد نيونغ، باب ديالو، غسان المحرسي، يكوني خلفة، خليل قصاب، لمجد أرجيلي، مؤمن الرحماني، وأشرف بن ضياف. موعد أذن صلاة العصر موجزة لساعة 4، ثم ننطلق في الوصف والتعليق مع هادي وعادل لنهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. والكلمة ليك يا فتحي.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انتظمت مؤخرا بمعتمدية إرمادة جلسة خصصت للنظر في عدد من المسائل المتعلقة بشركة الأهلية المحلية للإنتاج الفلاحي برمادة، وتم خلال الجلسة التطرق إلى متابعة ملف التسوية العقارية للأرض المخصصة للمشروع. توفي حاج في صفوف حجيج ولاية مدين وهو أصيل معتمدية أجيم جربة، وكان الفقيد قد أدى مناسك الحج رفقة زوجته، وسيتم دفنه في البقاع المقدسة وفق ما أكده المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر. وينتظر أن تصل غدا أولى رحلات عودة الحجيج الميامين على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول غدا وبعد غد. دوليا، أعلى جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسية اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة الكيان الصهيوني على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. نهاية الموجز، والآن مع النشر البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة: على شمال تونس الريح من قطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ، الطقس ذباب خفيف ومحلي والرؤية جيدة لمنخفضة. على شرق تونس الريح شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، الطقس ذباب خفيف ومحلي والرؤية جيدة لمنخفضة. على خليج جابس الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلية من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطاقة سحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم الغد، على شمال تونس الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح محليا متموج، الطقس ذباب خفيف ومحلي في الصباح ثم سحب قليلة والرؤية منخفضة إلى جيدة. على شرق تونس الريح شمالية غربية اتجاه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة، البحر هادئ فمحليا قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس ذباب خفيف ومحلي في الصباح ثم سحب قليلة والرؤية منخفضة إلى جيدة. على خليج جابس الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، أعتقد سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
1: ملاعب وأهداف.
5: نعود لملاعب وأهداف ومتابعة نهائي كأس تونس لكرة القدم، انطلاقة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. الوصف والتعليق لهذه السياري وعادل الجرو، كلمة ليك يا عادل، تفضل.
6: كان ليك كريم، تحية ليك ولكل المستمعين من جديد. 4 دقائق و50 ثانية منذ انطلاق النهائي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مع زوز في طبعا فرص خطيرة برشا كانت لهجوم الترجي الجرجيسي في الدقيقة الأولى عن طريق يسري الدفلاوي اللي كان استغل وكاد يستغل هفوة جلاصي، وتصويبته كانت جانبية وفي محاولة ثانية أشرف بن ذياف يتدخل أمامه طبعا حمزة جلاسي تقريبا على مستوى نقطة ضربة الجزاء، وبالتالي النتيجة ما زالت أصفار بين الترجيين الجرجيسي والتونسي. الكرة للترجي العاصمة عن طريق طبعا خليل أو خليل الجنيشي، بالفعل خليل الجنيشي وغسان المحرسي يتحصل على رمية تماس هنا من طبعا من أمام تقريبا بنك احتياط الترجي الجنيسي. لمجد رجيلي بيشتولى يرجع الكرة بتماس يعطيه الحكم نضال الطيف في شارة التنفيذ. لمجد رجيلي يلعب على الجهة اليسرى، يعني بما معناه ثلاثة مدافعين على ما أظن في هذه الحالة، وبالتالي طبعا المنصف مشارك يلعب زوز ملعبية في الهجوم لكن على مستوى الأروقة ويمكن بدون رأس حربة صريح. وباش ناخذ أكيد رأي المحلل الفني طبعا المباراة في قادم اللحظة. ذكورة لنضال العيف على الجهة اليسرى للترجي الرياضي، جاك ديارا المالي، جاك ديارا يحاول يتجاوز يكون يسر الذفلاوي، الكرة اللي تقى العيفي من جديد، الكرة دور من لعبي الترجي الجرجيسي العيفي طول كورته في اتجاه دانو محاصر من بابي ديالو، واحد اثنين مقطوعة ما زالت الكرة، جاك ديارا يتدخل والحكم طبعا يعطي مخالفة للترجي الجرجيسي. ذكورة أشرف بن ذياف يحاول يتجاوز كسيل أبو عالية ولكن الحكم نضال الطيف يأمر طبعا اللاعب الترجي الجنيسي بلعب الكرة من مكانها. بالفعل باب ديالو المدافع المحوري للترجي الجنيسي السنغالي بشتولى يرجع الكرة للعب باب ديالو يعطيه نضال الإشارة، باب ديالو بشيطول أكيد تجاوز خط وسط الميدان مباشرة لشكون لحمزة الجلاسي رأسيته مباشرة في طبعا رجل طبعا أشرف بن ذياف. أشرف الكرة ما زالت للترجي الرياضي التونسي لأشرف بن ذياف من جديد ترجع ليه مقطوعة من جاك ديارا ويتحصل على تماس يقول الحكم المساعد الثاني أحمد الذويوي. الكرة لنضال العيفي طويلة الكرة لدانو لكن مقطوعة ما زالت لكوناتي الكرة للمجد رجيلي يرجع الكرة للعب ثم رأسية ياسين مرياح القائد على مستوى الدائرة المركزية كوناتي ويأخذ مكانته. نلعب هذه في 8 دقائق منذ انطلاق المباراة والنهائي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي التونسي والنتيجة ما زالت على حالها أصفار بين زوز فرق.
7: شكرا لك عادل. وصلنا للدقيقة 9 في هذه المباراة في هذا الشوط الأول، مباراة النهائي الكبير بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. الترجيان يتوجهان في ختام الموسم الرياضي من أجل الظفر بكأس تونس. من سيتوج بالأميرة بين فريق باب السويقة وفريق العكارة في مباراة الختام هذا الموسم 2025-2026؟ المباراة بدأت بسيطرة طفيفة لفريق الترجي الجرجيسي وما زالت السيطرة متواصلة، الترجي الجرجيسي يهاجم والترجي الرياضي التونسي يدافع بطريقة قد تكون يعني منظمة الحقيقة من دفاع الترجي أو الترجي الرياضي الجرجيسي. لمن فاته الاستماع تذكير بالتشكيلتين، الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي في المرمى من الله مميش مع محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريح قائد فريق، نضال العيفي، حسام دقا، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كولاتي، كوسيل أبو عالية، جاك ديارا، وفلوريان دانو. تشكيلة الترجي العكاري اليوم في المرمى سيف الدين الشرفي. هذه كرة الترجي على مستوى الجيل من العرضية تصطدم بالحكم والمباراة، الحكم يوقف اللعب الحكم داخل مناطق الجزاء باعتبار فما لاعب من الترجي العكارة أصيب على مستوى الجهة اليمنى. اللاعب رقم 17 دافيد اليونغ، سلامات ألف سلامة للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي. قلت تذكير بتشكيل الترجي الجرجيسي في المرمى سيف الدين الشرفي مع فراس غوما، يوسف الثفلاوي، دافيد اليونغ، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خليل قصاب، لمجد رجيلي قائد فريق، مؤمن الرحماني، وأشرف بن ذياف. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي نضال الطيف وهو حكم دولي من ربيطة صفاقس، المساعد الأول خليل الحساني، المساعد الثاني أحمد الضويوي، الحكم الرابع سيف الدين الورتاني، والحكم الاحتياطي آمن الله الحجري. في غرفة الفار مجدي بلاغة، وهو كذلك حكم دولي، وهذه المباراة رقم 28 لهذا الموسم في غرفة الفار، يساعد كل من حسني نالي وعمر بريدة يراقب هذه المباراة. الثنائي سامي دربال ومجدي حومة قلت وصلنا للدقيقة 11 في هذا الشوط الأول، ولا زال تعادل 0-0 بين الفريقين. كريم لعب متوقف إلى حد الآن، قلت فما لاعب وسيم الترجي جرجيس ويرافق بالطبيعة في التحليل الفني الزميل نجيب خضر. سينجيب إلى حد الآن بداية سيطرة طفيفة للترجي جرجيس مع بداية هذا الشوط الأول.
8: صحيح السيطرة كانت بصراحة لصالح ترجي جرجيس، بالتالي معناتها فاجأنا ترجي جرجيس بالدخلة القوية اللي عملها في بداية المقابلة، وسنحت له زوز فرص فانت كان ربما يعطي بها الفارق. هذا ما يمنعش كون مثلا الأسلوب الهجومي للترجي الرياضي التونسي ما شفناش عطاء فهمت النجاعة متاعة من بداية المقابلة.
7: شكرا لك سي نجيب. قلت وصلنا دقيقة 12 هذا الشوط الأول، سالت عادل 0-0 عادل لحد الآن. ترجي رجيس متحكم في مستوى اللعب على مستوى وسط الميدان، والترجي طبعا يسعى للتهديف مع بداية المباراة.
6: شكرا لك هادي. نلعب في 12 دقيقة منذ انطلاق المباراة، وشوطها الأول جاك ديرا في هجوم من جديد للترجي الرئيسي، حاول يتجاوز لمجد الرجيلة ويسر ديفلاوي، كورتو خارج الميدان. جاك ديرا نشيط حركي على الجهة اليسرى لهجوم الترجي، ولكن توزيعته في شكل تصويبه في شكل توزيعه كانت خارج الميدان. على كل سيف الدين الشرفي حارس عرينة الترجي الجرجيسي والمتميز في زوز أدوار الحقيقة، طبعا الدور اللي ترشحت فيها الترجي الجرجيسي بركلات الترجيح، واللي هو ضد أمام المنسير في ثمانيائي الكاس، وقبلها في الدور 16 أمام نادي قربة 4-3 ضد نادي قربة، واتحاد المنسير كان ترشح الترجي الجرجيسي 3-1 أكيد، والفضل الكبير يرجع لتميز طبعا الحارس سيف الدين الشرفي. هذا هجوم جديد للترجي الرياضي التونسي، كسيل أبو علي، فلوران دانو يقرب له دا بابي ديالو، مقطوع الكرة مباشرة في التماس، يدخل لمجد رجيلي الكابيتانو في الترجي الجرجيسي ويحط الكرة في التماس. أكيد 13 دقيقة لعب، جماهير تزايد العدد من هنا وهناك، جمهور الترجي الرياضي التونسي حاضر بكثافة الحقيقة. على يمين طبعا المتواجدون هنا في منصة الصحافة في ملعب حمد العقربي برادس، وأيضا جماهير الأحمر أصفر عاصمة الزيتي، جمهور الترجي الجليسي اللي تحول كما حكينا منذ انطلاق المباراة بأعداد كبيرة، ومتواجد في منطقة الفراج ومنطقة البيلوز، وأيضا طبعا المنطقة طبعا لونسان تنفريير موجودة بحذانا منها على يسار المتجدين هنا في منصة الصحافة، جمهور كبير الحقيقة ولا يهدأ لهم بال. أكيد الحلم هو الكأس 17 لترجي العاصمة والأميرة الثانية لترجي الجنوب بعد 2005، واليوم أكيد مباراة ريفونج ثأر رياضي الحقيقة بين الزوز فرق بعد ما أقصى وحرم الترجي الجرجيسي ترجي العاصمة من الكأس سنة 2005 بثنائية نتذكرها جيدا للغزير الأسمر محمد علي الغرياني، وطبعا بوزميتا. الكرة ما زالت للترجي الجرجي تونسي، الركنية هي الأولى، محاولة خطيرة برشا، كوناتي وديارا يشكلوا في خطر كبير برشا هادي على مستوى طبعا الجهة اليسرى لهجوم الترجي، ولا حكم مكيد الحكم نشوف الحقيقة في نشوف في كابتن الترجي الجرجيسي يؤمر بنك الاحتياط بالتغيير. على كل إن شاء الله لاباس، على ما أظن هو الكاميروني دافيد روي إصابة، حتى طبيب الفريق الحقيقة الدكتور أبو حافة طبعا يؤمر الإطار الفني بالتغيير. إن شاء الله لباس لدافيد روي، أكيد إصابة يمكن عضلية باش تحرمه أكيد من مواصلة اللعب. وشوفوا تدخل طبعا السيارة طبعا أو خلينا نقولوا الناقلة لأرضية الميدان لنقل اللاعب المصاب دافيد روي على ما أظن. دافيد روي بالفعل الكاميروني متوسط ميدان الترجي رياضي الجريسي اللي حمله خارج الميدان، والبديل هذه فقط باش نعطيك الكلمة هذه، البديل هو أدي بوجو النيجيري المهاجم النشيط صاحب طبعا 23 سنة فقط باش ياخذ مكانه في دقيقة 15 ودقيقة 16 حاليا 0-0 بين الترجي الريسي والترجي الرياضي التونسي.
7: شكرا لك عادل، ألف سلامة للكاميروني دافيد نيونغ. تقريبا التأخير قادم بعد لحظات لأنه بالفعل الحكم نزال الضيف يطلب التأخير، إصابة قد تكون خطيرة. ولكنت ملاو ألف سلامة للكاميروني دافيد نيونغ لعب الترجي الجرجيسي. ونشوف على قبل التماس النيجيريا دي بوجي الويزان يستعد للدخول بعد لحظات، كذلك كاميرا التاجوري على الخط التماس. ما نعرفوش إذا كان فما تغيير أو زوز، ربما قد يكون تغيير اضطراري ويأتي بعده تغيير تكتيكي من المدرب منصف المشارك الذي ساهم في أول كأس سنة 2005 وكان أنذاك المساعد المدرب لأسعد معمر. والتغيير الأول بفعل يغادر دافيد نيونغ الكاميروني ويدخل مكانه النيجيري أدي بوجي الويسان بعد حين قلت تغيير اضطراري. تغيير اضطراري في صفوف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. ألف سلامة مرة أخرى للاعب الكاميروني يخاطر إذن على نقلة الإسعاف هنا في أولمبي رادس وصلنا لحدود دقيقة 18. وكذلك نشوفه في أمير التجوري. أمير التجوري يدخل إلى أرضية الميدان حتى نشوفه تغيير مكان من، لأنه يعني الحقيقة زوز ملعبية دخلوا رينا لوحة على التغيير الأول، التغيير الثاني مازال بانتظار لوحة الحكم الرابع. بالفعل باش يرفع الحكم اللوحة في قادم اللحظات. تغيير ثانية، الضربة الركنية تفرط الترجي الرياضي التونسي، لكن ترجع من دفاع العكارة موجود دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي والكرة ترجع في مناطق الترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن كوناتي، يرجع بالكرة على مستوى دارت وسط الميدان. الكرة من جديد للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى يمشي بالكرة عبد الرحمن كوناتي إلى تيارا، جاك تيارا ومسيرة الكرة على مستوى الجهة اليسرى. التغيير الثاني هو خروج يسري الظفلاوي، ودخول أمير التاجوري. زوز تغييرات في تشكيل الترجي الجرجيس. ترجع كرة وستحتي دجاجات من المدرب الفرنسي براكوني في مدرب الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة حمزة رفيع، حسام دقا يرجع كرة ورائية إلى حمزة الجلاسي، على اليمين محمد بن علي يستقبل الكرة، بن علي يرجع وسط الميدان لحمزة رفيع، يراوغ في منطقة الترجي الجرجيس. ممتاز تغطية من الترجي الجرجيس والهجوم يتعكس لفريق الترجي الجرجيس والكرة في التماس. رمية التماس لترجي الجرجيسي على الجهة اليسرى. رمية التماس لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. بتفيض رمية التماس لمجد رجيلي قائد الفريق، لمجد رجيلي ينفذ رمية التماس في منطقة الترجي الرياضي التونسي. ترجع من جديد حمزة سلاسي بالرأس، لكن يستقبل الكرة الرقم 6 الكوني خلفه، من جديد كرة مستوى وسط الميدان في معركة على مستوى وسط الميدان. وقد تكون المعركة اليوم هنا في مباراة النهائي أكثر منها على مستوى وسط الميدان. طبعا كل فريق يسعى للمبادرة بالتسجيل في هذه المباراة إلى حدود الدقيقة 20 في هذا الشوط الأول، ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين.
6: الكرة ما زالت لنضال العيفي على الجهة اليسرى للترجي الرياضي التونسي. كما حكينا زوز تغييرات على ما أظن اضطرارية بالنسبة لدافيد روي الكاميروني، تغيير اضطراري ومعرفناش الحقيقة سر خروج يسري الظفلاوي. هذه كرة من دافيد أو دانو، لكن الكرة يرجع الحكم نضال الطيف ليعلن عن طبعا مخالفة للترجي الرياضي التونسي، وهجومه تبع تقريبا 25 متر على مرمى سيف الدين الشرفي. دونك هذه بالنسبة أمير التجوري خذا مكان يسري الذفلاوي تقريبا مركز بمركز على مستوى الظهير الأيمن. بالنسبة لأديبو جو أكيد باش ياخذ مكان عوض دافيد روي، لكن مش باش ياخذ مكان لأنه أديبو جو في الأصل هو مهاجم ولاعب رواق. أكيد خليل القصاب أو أشرف بن ذياف باش يوخروا شوية، وباش ناخذوا أكيد أكثر تفاصيل بعد شوية مع محلل الفني للاستوديو الخارجي هنا في مركب في ملعب حمادي العقل ببرز مع صديقنا نجيب خضر. هذه مخالفة، تابع المخالفة تجي في الدقيقة 20، كسيلة بوعالية وحمزة رفيع الثنائية لا تفيد. نضال الطيف يعطيها الإشارة ويقول له حط الكرة في المكان المناسب. كسيلة بوعالية الجزائري، اللاعب الجزائري كسيلة بوعالية وحمزة رفيعة. كسيلة بشتولة تنفيذ والركنية، الركنية هي الثانية للترجي الرياضي التونسي منذ انطلاق المباراة وشوطها الأول. كسيلة بنفسه الجزائري باش يلعب كرة ثنائية مع رفيعة، حمزة رفيعة يجي حمزة رفيعة، ولكن أكيد يتريث أو لا طبعا رفيعة باش يحاول طبعا ينفذ ما في شكل ثنائي أكيد مع كسيلة بو عالية. الكرة مباشرة لمحمد بن علي، محمد بن علي والكرة الدفاع الترجي الجليسي يتدخل، ما زالت الكرة في هجوم للترجي الجليسي. أشرف بن ذياف، خليل القصاب، الكرة ما زالت تراجع شوية الحقيقة الترجي الجليسي مقارنة بالبداية المباراة، حيث سجلنا زوز محاولات لترجي الجنوب عن طريق يسر الدفلاوي اللي غادر، وهذه كرة ما زالت لأديبو جو يحاول، أديبو جو النيجيري، والكرة مباشرة في التماس للترجي الرياضي الجرجيسي. الحقيقة شوفوا في احتجاج كبير برشا من براكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي، وأيضا من منصف مشارك ومعاونيه طبعا بالنسبة للإطار الفني للترجي الجرجيسي. نضال الطيف نشوفوه يؤمر منصف مشارك بالتهدئة، بتهدئة الأمور أكيد. أيضا براكوني نشوفوه مازال يواصل احتجاجاته. الحقيقة أكيد كل مدرب يحاول يظفر بالأميرة هذه رقم 18 بشكول الترجي أو الثانية لترجي الجنوب. الكرة نلعب في 23 دقيقة، ما زالت لحمزة جلاسي، حمزة جلاسي، حمزة رفيعة دانو، لكن الكرة مباشرة لسيف الدين الشرفي، والكرة زوز ملعبية، زوز اللعبية موجودين على أرضية الميدان. لعب من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي ان شاء الله لاباس، ومحمد بن علي من جانب الترجي الرياضي التونسي هو استلام على مستوى الراس على ما اظن محمد بن علي من جانب الترجي الجرجيسي، وايضا ثبت فقط في احد لاعبي الترجي الجرجيسي. ان شاء الله لاباس اكيد، ان شاء الله يقوموا لاباس اكيد لاستئناف اللعب. الكره ما زالت باش تلعب اكيد، لننتظر فقط حمل لاعب الترجي الجرجيسي على خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الميدان أكيد في انتظار طبعا نستغلوا شوية يمكن طبعا إيقاف اللعب باش ناخذوا سينجيب خضر باش يحكي لنا على ال 20-23 دقيقة الأولى من زمن المباراة هذه.
8: والله بون بداية نتاع ال 20-23 كنا فهمتي قرينا حسابنا كون المقابله باش تكون قويه من طرفين، من طرف كسوة الترجي الجزيزي او الترجي الرياضي التونسي، وكان الامر كذلك فهمتي، كان اللعب قوي في وسط الميدان، كان زرزيز حاضر وجاهز بصراحه، صلابه دفاعيه كبيره ياسر، ثلاثه فهمتي في المحور لمجد اسمه غوما وديالو فهمتي، هذوما معناتها اسمه وزاد شو اسمه لا باب ديالو، لا باب ديالو احنا فهمتي، غوما اللي على اليسار شو اسمه
6: غسان المحرسي،
8: المحرسي على اليسار شفناه فريمون، ثلاثه فهمتي قاعدين يقوموا بدور دفاع كبير ياسر. ناهيك وان يدرا ديرا تمكن مره او اثنين من اجتياز فهمتي للمنطقه سيرتو على اليسار، وبالتالي حتى ابو عاليا ما كانش فهمتي ما قدرش يتجاوز النقطه اليمين، التغطيه كانت موجوده. برافو الدفاع تاع رجل الجزيز.
6: هذا هجوم للترجي الرياضي الجليسي لكن مقطوع من كوناتي. جاك ديرا جاك ديرا كرة لجاك ديرا يخلط ما يخلطش يخلط يخلط ما يخلطش ما يخلطش جاك ديرا والكرة مباشرة في التماس تماس لصالح الترجي الجليسي في الجهة المقابلة هنا في طبعا مركب وملعب حمادي العقربي برادس. نلعب هذه في 25 دقيقة من زمن المباراة والشوط الأول والنتيجة ما زالت أصفار بين الترجي الجليسي والترجي الذي توس.
7: شكرا لك عادل. قلت كما قلت 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول مباراة لم لا تزال يعني في التعادل. قلت أصفار دون أهداف لحد الآن لم تبوح بإصراره لحد الآن. مباراة النهائي بين الترجي العكارة والترجي العاصمة كيف سيتصرف المدرب منصف مشارك مع التغييرين اللي قام بهم التغيير اضطراري والثاني قد يكون تكتيكي بحت. قد خروج يسري فيفلاوي دخول أمير التاجوري والتغيير الاضطراري هو دافيد نيونغ خرج وخلى مكانه للنيجيري أديبوجي. كرة ترجي على مستوى الدفاع وتعود الكرة إلى حمزة جلاسي. حمزة جلاسي في وسط الدفاع كرة على مستوى وسط الميدان إلى حسام دقاء. حسام دقاء اليمين محمد بن علي دائما الكرة مازالت في منطقة ترجي. عبد الرحمن كوناتي كوناتي مقطع ممتاز تدخل من اللاعب اللي دخل منذ حين ديبوجي في الافتكاك على مستوى وسط الميدان ولكن يترك الموقف حمزة رفيعة. حمزة رفيعة يحط كرة على اليمين إلى حمزة الأجلاسي. أجلاسي يمشي بكرة يربح بعض الأمتار يقترب من منتصف الميدان لكن يعطي كرة على اليمين لمحمد بن علي كوسيل أبو علي أبو علي والكرة مخطة خارج أرضية الميدان. رمية تماس لترجي الشرشيسي. رمية تماس تتنفذ من اللاعب رقم 33 قاسم المحرسي. المحرسي لكن مقطع مقطوع الكرة من جديد الترجي العكارة وإلى اللاعب كوني خلفه. كوني خلفه من جديد الكرة وراء مقطع لكن الترجي لاتونس يمشي بكرة كوسيل أبو علي أبو علي لدنو دنو دفاع الترجي الشرشيسي موجود ويقف كما يلزم. ترجي العكارة إلى حدود هذه اللحظات ديبوجي مع أشرف بن ثياف. أشرف بن ثياف على مستوى الميدان والحكم يصفر مخالفة. حكم نزال بلطاي في صفر مخالفة لفريق الترجي الجرجيسي. ضربة مخالفة يعنى عليها الحكم نزال الطيف في هذه المباراة. 28 مايو 2039 الترجي يتوج بأول لقب كأس تونس في تاريخه ضد النجم الرياضي الساحلي ب4-1 اهداف كل من قاسم بن سعيد أحمد العياري أو حمادي العياري ودوبليلي مبروك. في المقابل 22 مايو يعني 21 سنة 22 مايو 2005 الترجي الجرجيسي يتوج بأول لقب كأس تونس في تاريخه ضد الترجي الرياضي التونسي. نفس منافس اليوم بهدفين مقابل صفر ثنائية بوزوميتا والخرياني. ترجع كرة تسديدة التسديدة من مؤمن الرحماني والكرة تمشي على يمين الحارس من الأماميش. ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي. ضربة مرمى
1: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعد ينسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
7: 30 دقيقة لعبة في هذا الشوط الأول هنا في أولمبيرادس ولا زال تعادل أصفار بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. رمية تماس للترجي الرياضي التونسي تتنفذ من كوسيل أبو علي. أبو علي يلعب الكرة مع محمد بن علي كوسيل أبو علي من جديد حسام دقا ورايا حسام دقا على المستوى الدفاعي. حمزة جلاسي ياسين مريح ياسين مريح يبدا الكرة على اليمين لفريق الترجي يمشي بالكرة على الجهة اليسرى ظل العيفي جاكت يراي رجع كرة وسط الميدان حسام أتقى أتقى يعطي كرة على اليمين إلى كوسيل بوعالي بوعالي لمحمد بن علي على مستوى الجهة اليمنى حاول يرفع الكرة الحكم يصفر مخالفة ضربة مخالفة للترجي التونسي على الجهة اليمنى قريبة من زاوية الركنية ضربة مخالفة للترجي التونسي جيبها كوسيل بوعالي هدف الفريق الترجي التونسي بثمانية أهداف في المقابل مؤمن الرحماني كذلك هم هدف الترجي الزرجيسي بثمانية أهداف إلى حدود دقيقة 31 في هذا الشوط الأول ولا زال التعادل 0-0 بين الترجي التونسي والترجي الزرجيسي.
6: نصف ساعة أولى هذه بين الترجي الجريسي والترجي التونسي نصف ساعة الحقيقة متوازن بداية قوية للترجي الجريسي ثم تلتها طبعا عودة الترجي خاصة على مستوى الجهة اليسرى والآن الجهة اليمنى أيضا تتحرك مع صعود محمد بن علي الظهير الأيمن بين الفينة والأخرى زوج تغييرات كما حكينا اضطرارية في من جانب الترجي الجرجيسي خروج يسري الضفلاوي ودافيد روي ودخول أمير التجوري والنيجيريا ديبوجو الكرة للترجي التونسي مخالفة على مستوى طبعا التقريب القريب الرمية الخط التماس أكيد على يسار الحارس سيف الدين الشرفي طبعا خليل الجنيشي أو خليل طبعا 24 حمزة رفيعة وكسيلة أبو عالية حمزة رفيعة وكسيلة كسيلة طويلة الكرة ويخلط عليها ما يخلطش يخلط طبعا يخلط نضال العيفي المرمى الفارغ باش يحاول يوزع الكرة وخارج الميدان الحقيقة خروج خطأ لحارس مرمى الترجي الجرجيسي سيف الدين الشرفي يكمل طبعا خروجه الخطأ بتصويره وإخراج الكرة بصورة الحقيقة ماهيش ولا بد ويحاول طبعا نضال العيفي رفع الكرة بالحارس لكن في الأخير خارج الميدان الكرة ورمية 550 للترجي الرياضي الجرجيسي وحارسه سيف الدين الشرفي ابن النادي الإفريقي أكيد سيف الدين الشرفي الحقيقة المتألق من الموسم هذا مع الترجي الرياضي الجرجيسي كما حكينا منذ البداية وطبعا هذه كرة لكسيل أبو عالية يأخذ كرة ما زالت لدانو يأخذ الكرة والحكم يؤمر بمواصلة اللعب ما زالت لباب ديالو يضغط عليه دانو يأخذ الكرة لمجد رجيني بشي خرج كرة أكيد لمجد رجيني ما زالت لأديبوجو القصاب الكرة لفراس سغوم على مستوى خرج طبعا المحور الدفاع ما زالت الكرة يأخذ الكرة ياسين مرياح نضال العيفي جلاسي على مستوى محور الدفاع إلى محمد بن علي يجي أشرف بن ذياف يرجع لشكون لحمزة رفيعة دينامو وسط الميدان حمزة رفيعة كرة ما زالت ليه حمزة رفيعة ثم ياسين مرياح القائد رويد يتقدم إلى نضال العيفي على مستوى وسط الميدان إلى كوناتي إلى حسام تقى حسام ترجع الكرة لحمزة الجلاسي محمد بن علي شفنا الحقيقة مدرب الترجي الرياضي التونسي لا يهدأ له بال على مستوى المنطقة الفنية المخصصة ليه أيضا المنصف مشارك طبعا لكي ما حكينا يعرف جيدا الملعب هذايا أكيد وخاصا من خلال تواجده كمساعد للسعد معمر طبعا اللي قاد السفينة الجرجيسية والعكارية في 2005 هذه كرة محاولة مباشرة 5.50 متر ما يخلصش عليها نضال العيفي الكرة باش ترجع ب 5.50 متر لي طبعا الترجي الجرجيسي في 34 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت أصفار بين الترجي الجرجيسي وضيفه طبعا الترجي التونسي
7: اشترجع كرة بضربة مرمى لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في تنفيذ ضربة المرمى سيف الدين الشرفي هو أغلى حال يعني أغلى لاعب في تشكيلة العكارة كقيمة تسويقية 500,000 أورو أغلى لاعب في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي بينما يانا ساسي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي ب 1.7 مليون أورو هذا على المستوى الشخصي على مستوى الفريق ترجي العكارة قيمته التسويقية ب 4.4 مليون يورو والترجي الرياضي التونسي ب 20.25 مليون يورو. هذه كره الترجي الرياضي الجرجسي لكن ترجع من دفاع الترجي الرياضي التونسي من جديد الى الترجي العكاره. لمشي ترجيلي قائد الفريق يحط الكره على اليسار، مازالت الكره لمؤمن الرحماني. ترجي العكاره بو معك سيل ابو عاليا ياخذ كورته ويرجع كره لمحمد بن علي. ترجع كره للترجي الجرجسي مره اخرى، كره مست وسط دايره وسط الميدان. الكره للترجي الرياضي الجرجسي، عاليه الكره في دفاع الترجي الرياضي التونسي مباشره الى ياسين مريح. ياسين مريح يحط الكره على اليسار عبد الرحمن كوناتي. كوناتي يمشي بالكره، يمشي بالكره عبد الرحمن كوناتي على اليسار. تشك ديارا ديارا ديارا يبحث على الموسيرده يلقاه مع كوناتي من جديد. كوناتي راوغ زول الثاني الثالث يرجع كره على اليمين او لحمزه رفيعه. رفيعه لمحمد بن علي بده كره على اليمين. بن علي بن علي يقترب من خط ال 18. بن علي على كره مع دانو. دانو داخل منطقه الجزاء. دانو العرضيه ولكن تصطدم بالدفاع وتمشي ضربه ركنيه. ضربه ركنيه والحكم يقول ضربه مخالفه او تسلل لدفاع الترجي الرياضي الجرجسي. تسلل لفريق الترجي الرياضي الجرجسي. اشترش على الكره او ضربه مرمى يقول الحكم الكره خرجت تجاوزت الخط النهائي الى المرمى او الخط النهائي الى الميدان. ضربه المرمى باش ينفذها سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي المنصف مشارك على خط التماس لايادا لوبيل طبعا من اجل تتويج بالاميره الثانيه له كشخصي لانه كان هو المساهم في الاميره الاولى عام 2005 كمدرب مساعد مع لسعد معمر. ترجع كره للترجي الرياضي الجرجسي. اديبوجي على كره على اليمين ورايا الكوري لاشرف بن كوني خلفه. كوني خلفه ورايا رايا الكوري لمجد رجيلي. لمجد رجيلي على مستوى خط وسط الميدان يحط الكره على اليسار في اتجاه غسان المحرسي. محرسي بخش كورته محمد بن علي موجود والحكم يصفر ضربه مخالفه لدفاع الترجي الرياضي التونسي او الحكم يقول تسلل. علامه التسلل لدفاع الترجي الرياضي التونسي بتنفيذ الكرة يمشي للحارس من الأماميش. 10 كلين شيت هذا الموسم من 11 مباراة لأمان الأماميش مع فريق الترجي الرياضي التونسي. قد يكون استغل غياب البشير بن سعيد اللي غاب منذ جولات لأسباب صحية. نتمنى له ألف سلامة والعودة قريبا إلى الميادين. شأن شأن كذلك معتز شوشان لاعب الترجي الجرجسي اللي غيب عن هذه المباراة هي لأسباب صحية. ترجع كرة للترجي الرياضي التونسي. حمزة جلاسي يحط كرة على اليسار إلى العيفي. عبد الرحمن كوناتي. كوناتي يحط كرة داخل المنطقة الجزائية. يا ديارا ديارا الكرة عرضية. عرضية كرة مازالت للترجي الرياضي التونسي. حسام تقاوى لكن موجود دفاع الترجي الرياضي الجرجسي. يتدخل بكل امتياز دفاع الترجي الجرجسي عن طريق اللاعب الرقم 20 بابا ديالو. والحكم يصفر ضربة مخالفة لفريق الترجي الرياضي الجرجسي باش ينفذ الكرة. الحارس سيف الدين الشرفي. اخر المباريات خمسه مباريات خمسه مواجهات بين الترجي العكاره والترجي العاصمه هذا الموسم في البطوله. التعادل ذهاب واياب. الذهاب وفي 0-0 في جرجيس والاياب 2-2 كذلك هنا في اولمبي رادس. اخر انتصار للترجي الرياضي التونسي كان في كاس تونس 18 مايو 2025 الموسم الفارط بثلاث اهداف مقابل هدف هنا في اولمبي رادس. واخر انتصار للترجي العكاره كان يوم 20 اكتوبر 2024 في ملعب جرجيس قد في الرابطه المحترف الاولى بهدف مقابل 0 وصلنا الدقيقة 39 عادل في هذا الشوط الاول ونزل التعادل اصفار في قمه نهائي الترجي والترجي جرجيس.
6: متبقي 6 دقائق. هذه كرة اللي جاك ديارا في هجوم جيد كما حكينا الجهة اليسرى نشيطة للترجي الرياضي التونسي عكس الجهة طبعا اليمنى اللي الحقيقة شفنا فيها يمكن صعود وحيد لمحمد بن علي. لكن هذه كرة مازالت للترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة لأميرة التاجوري حاول يتجاوز يوزع الكرة لشكون؟ لياسين مرياح. الكرة لحسام تقاع على مستوى الدائرة المركزية وسط الميدان. يرجع القائد فريقه ياسين مرياح. نضال اللاعفي. اللاعفي حمزة رفيعة. حمزة رفيعة إلى حسام تقاع. حسام تقاع. الجمهور أكيد ومدربه يأمره بالتسريع في التسريع في تمرير الكرة. هذه كرة لمحمد بن علي. محمد بن علي كسيل ابو عالية يخلط عليها دي بوجو ما يخلطش يخلط عليها الكرة مازالت لأشرف بن ذياف ولكن مقطوعة من ياسين مرياح. الكرة ليك عبد الرحمن كوناتي المالي. عبد الرحمن كسيل ابو عالية. ابو عالية لحمزة رفيعة. حمزة رفيعة اللي كوناتي دور الكرة بين ملعبي الترجي التونسي. جاك ديارا، جاك ديارا باش يصوب، ممتازة برشا تصويبة ديارا، والامتياز أيضا لسيف الدين الشرفي اللي سدد هجوم من جديد للترجي الرياضي الجرجيسي. هجوم لمؤمن الرحماني والمخالفة والإنذار، المخالفة والإنذار الأول لعبد الرحمن كونتي يجي في الدقيقة 40. أولى الإنذارات الموزعة من قاضي المباراة، أكيد نضال الطيف مخالفة الحقيقة في صورة طبعا اللقطة. زوز ملعبية مؤمن وأشرف بن ذياف مع ياسين مرياح وحمزة جلاسي، ولكن في الأخير يخلط كونتي ويمسك اللاعب مؤمن الرحماني من قميصه، وبالتالي مخالفة وإنذار لعبد الرحمن كونتي هو الأول. هذه كرة للترجي الرياضي الجرجيسي، أشرف بن ذياف اختصاصي الضربات الحرة، المخالفات الحرة، ونتذكر طبعا مخالفة تقريبا مباراة مهمة كانت أمام اتحاد المنسير، كان متأخر فيها الترجي الجرجيسي، وهدف ممتاز لأشرف بن ذياف. هذه كرة بدون عنوان الحقيقة بالنسبة لكرة أشرف بن ذياف، الكرة مباشرة للترجي الرياضي التونسي باش أكيد ترجع بسرعة من أمان الله مميش اللي خذا مكان وأكيد واستغل الظرف الصحي لبشير بن سعيد. شال لاباس أكيد للحارس الدولي البشير بن سعيد، وآخر الأخبار تقول لي باش يغادر الفريق بعد هذه المباراة مباشرة والانطلاق نحو الدوري القطري. على كل للتثبت من هذه المعلومات، يضغط طبعا أشرف بن ذياف وحده، يعطي الكرة لنضال العيفي، نضال يجيه ديارا أو كوناتي، كوناتي يخلط يأخذ الكرة فلوريون دانو، يحاول يدخل من القل باش يصوب، باش يصوب، ممتازة برشا التصويبة والامتياز كالعادة. الحقيقة حوار ثنائي بين فلوريون دانو وسيف الدين الشرفي حارس عرين الترجي الجريسي، الحقيقة تقريبا في زوز محاولات، تصويبة ممتازة من دانو والامتياز لسيف الدين الشرفي. طبعا هادي نكمل معك 30 ثانية ونعطيك الزوز دقائق الأخيرة في الوقت الأصلي. أكيد هذا هجوم للترجي التونسي، حمزة رفيعة، حمزة رفيعة ياخذ الكرة، ولكن مازالت في دفاعات الترجي الرياضي التونسي. 43 دقيقة هذه، مازالوا زوز دقائق على نهاية الوقت الأصلي هنا في رادس، أصفار بين الترجي الجرجيسي وترجي الجنوب.
7: دقيقتين قبل انتهاء الوقت القانوني والرسمي فضل الشوط الاول هنا في اولمبي رادس، التعادل اصفار بين الترجي العكارة وترجي باب سويقة من اجل الظفر بالاميرة في هذه المباراة النهائية والختامية للموسم الكروي 2025-2026. ترجع كورة للترجي العاصمة، محمد بن علي، بن علي لعب كورة مع تقام شديد، محمد بن علي كسيري معالية على الجهة اليمنى، محمد بن علي الكورة مباشرة العرضية، والحارس سيف الدين الشرفي موجود بكل امتياز.

0: ما حكيناش على محمد أمين بن حميدة الموجود مع المنتخب التونسي وسافر رسميا إلى النمسا لملاقاة المنتخب النمساوي في استعدادات المنتخب التونسي في مباراة ودية استعداد القوت لنهاية كأس العالم في كندا أمريكا ولا مكسيك. دارش الكرة إذن الحكم
1: كذلك هادي محمد أمين توغاي أكيد الجزائري المتواجد مع الخضر لطبعا استعدادا لكأس العالم.
0: وكذلك عادل تارشاكور إذا نشوفه في حارس سيفتين الشرفي ملقى على أرضية الميدان تمناول ألف سلامة. سينجيب سينجيب إلى حد الآن قلت دقيقة قبل انتلاء أو انتهاء الشوط الأول مريناش حقيقة برشا كورة ولكن الترجي الجرجيسي تقريبا ماسك بزمام الأمور والترجي يسعى إلى التهديف خلال هذه اللحظات.
2: أكيد شفنا معناتها الخطورة من طرف الترجي الجزيسي معناتها كان يبادر فهمتي كانت الخطورة فهمتي والسواديزون الروح متاع الانتصارية توجدت وال البريسينغ فهمتي خاصة في الميلوتران فهمتي من طرف أبناء فهمتي الجزيسي شفناه فهمتي قاعدين يقوموا ب ب ب, ب, ب حصار وديزون أماركاج فهمتي استريك فهمتي على بعض الملاعبية خاصة ما خلوش الكرة تخرج من رفيعة كيف كيف كيلكو فهمتي شفنا كبعض خاصة تشير اليمنى اللي فيها بن محمد وقاب وعالية ما كانتش معتها ولا بد التسكير كان موجود باستثناء شوية بركة فهمتي الشيرة اليسرى اللي فيها ديارا وكوناتي والليفي عملت شوية خطورة لكن نقوله خلينا نقوله راه الترجي الجرجيسي أخطر باستثناء الكورتين متاع دانو صدى لهم الشرفي معتها المقابلة في صالح الترجي الجرجيسي أكثر منها في الترجي الرياضي التونسي.
0: شكرا لك سي نجيب. نعود من جديد ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي انذار للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي يبدو الحكم نضال طيف انظر اللاعب الذي تدخل على اللاعب الترجي هو بابا ديالو اللي تدخل مع فلوريان تانو يعني انذار بانذار انذار لعبد الرحمن كوناتي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي وانذار لترجي العكار لبابا ديالو بعد التدخل الاخير على فلوريان دالو على مستوى الجهة اليسرى والحكم يصفر ضربة مخالفة. الوقت القانوني انتهى ما زلنا في انتظار لوحة الحكم الرابعة للاعلان على الوقت البديل في هذا الشوط الاول. ما زلنا في انتظار لوحة الحكم الرابعة للاعلان على الوقت البديل ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي على مستوى الجهة اليسرى وعلى يمين الحارس سيف الدين الشرفي. ننتظر تنفيذ ضربة المخالفة باش ينفذ ضربة المخالفة حمزة رفيعة في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيعة يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة ينفذ المخالفة داخل منطقة الجزاء بالراس حمزة الجلاسي ما تنساش الكرة مازال اختار دفاع الترجي التسديد من جاك ديرا مازالت الكرة من جديد كوسيلي معالية بوعالية موجود دفاع الترجي الجرجيسي من جديد حمزة الجلاسي بلقطة فنية لعب كرة مع كوسيلي بوعالية كوسيلي بوعالية ورأي الكرة من جديد لعبد الرحمن كوناتي يلعب الكرة مع حمزة رفيعة داخل منطقة الجزاء كرة كوسيلي بوعالية سدد والكرة سهلة في يد الحارس سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي رجع الكرة اللعب والكرة على مستوى وسط الميدان إلى أشرف بن ذيف كرة على اليمين داخل منطقة الجزاء للترجي الرياضي الجرجيسي والدفاع موجود بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. لعب كرة من جديد على مستوى وسط الميدان إلى خليل قصاب ورايا خليل قصاب دائما في دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي إلى فراس خوما على مستوى الجهة اليمنى حتى كرة على مستوى وسط الدفاع إلى بابا ديالو حتى كرة على اليمين باهية ما توصلش الكرة لأشرف بن ذياف ومؤمن الرحماني والكرة في التماس رمي التماس لفريق الترجي الرياضي التونسي.
1: هو في الحقيقة هذه المعذرة فقط أن الحكم طبعا المساعد الحكم الرابع ينتظر إشارة الحكم باش يعطي الوقت البديل لأنه الحقيقة شفناه يتواصل معاه حتى على مستوى الليزوريات لكن يمكن طبعا نسق اللعب ما خلاش الحكم يعطي الإشارة على كل ما رفعتش ما تمش أربع دقائق الآن أربعة أو ستة دقائق يشير لزميلي طبعا الهادي السياري وعبد الكريم حمدي ستة دقائق ننتظر أكيد والصافرة ستكون لي والحكم طبعا

0: على الطيف، هذه كرة لكسيل أبو عالية، أبو عالية ما زالت الكرة عنده، باش يرجع لي حمزة جلاصي، ياسين مرياح جلاصي ثنائي المحور الدفاع، ياسين مرياح وطبعا حمزة جلاصي العيفي، يجي جاك ديارا يحاول يدخل وحده، ديارا لتقى الكرة أبو عالية بن علي يضغط عليه المحرسي المحرسي وهو ابن الترجي اكيد، يخلط فلوريون دانو، الكره لشكون؟ للترجي الذي التونسي في هجوم لابو عالية ومقطوعه من فراس غوما، ممتاز برشا، سهولة وبرودة دم كبيرة برشا، وهذا هجوم للترجي الجرجيسي، مؤمن الرحماني مازالت الكرة عنده، يخلط حمزة رفيعة والكرة مباشرة في التماس للترجي الرياضي الجرجيسي بسرعة، فراس غومة، فراس يدخل عليه حسام تقى اكيد، نلعب في اخر الدقائق، هذه كرة لبو عالية ولكن طويلة على أبو عالية، ونرفز أكيد من براكوني على لاعبه حسام تقى أكيد، نلعب في آخر اللحظات، خليك تكمل لنهاية الشوط الأول هادي أكيد في انتظار صفيرة الحكم نضال الطيف.
1: طبعا عاد هي الدقيقة الأخيرة تقريبا في الوقت البديل باعتبار الحكم كان أضاف 6 دقائق وقت بديل في انتظار صافرة الحكم نضال الطيف، لحد أن تعادل أصفار بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي، كور على الجهة اليسرى إلى تيالو أو تشاك تيارا يمشي بالكورة، يلقى المساعدة مع نضال العيفي يرفع كورة عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس ديال دانو، ما يخلطش على كورة موجود في بامتياز الحارس سيف الدين الشرفي، يرجع كورة مؤمن الرحماني هجوم عاكس لفريق الترجي الجرجيسي، تليق مؤمن الرحماني مع 3 4 جوال ملاعبية من فريق الترجي ديال التونسي، مازال مؤمن الرحماني كرة يحاول يرفع بالكرة الحارس من لا مميش، ممتاز التسديد ورفع كرة بالحارس من مؤمن الرحماني، وأمان الله مميش تتدخل، وفي هذه اللحظات بالذات صفرة الحكم نضال الطيف تعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، عودة للزميل كريم حمدي في التحليل الفني برفقة المحلل نجيب خضر.
2: شكرا هادي، شكرا عادل، نهاية الفترة الأولى من مباراة الكأس والنهائي المنتظر 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، شوط أول يعني شاهدنا فيه سنجيب شاهدنا فيه تقريبا كفة متعادلة بين الفريقين، فرص من هذا الفريق وذاك، يعني ثم خوف واضح من الترجي الرياضي التونسي من الترجي الجرجيسي.
3: صحيح كلامك صحيح خويا كريم، الشجاعة شفناها فهمتي عند الترجي الرياضي الجرجيسي، والفما شيئا ما من ريتريسيسمون نقولوا كل رجوع فهمتي الى ما فماش كل انطلاقه كل مبادره كل الروح كل قوه فهمتي نقول بلان كونفيونس الثقة هذيك ثقة زي ما وجدناهاش عند ملاعبي الترجي، وجدناها أكثر عند ملاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي. على كل بعض الهجمات شكلت خطورة بالنسبة للترجي، كسوسوا فهمتي على الشيرة اليمنى أو اليسرى كانت أكثر من طرف تيارا، لكن الشرفي كان بالمرصاد، برافو للشرفي، الزوز فهمتي تسديدات من دانو كان لهم بالمرصاد، التحولات السريعة من لمجد الرجليلي من البوب ديالو كانت قريب تعطي أكلها على الرحماني وعلى بن ضياف أشرف، كادوا فهمتي يسجلوا خاصة في آخر فهمتي لحظة في الشوط الأول. عموما الشوط ممتاز للترجي الرياضي الجرجيسي، خاصة من ناحية الدفاعية والتحولات السريعة بالنسبة لفريق ترجي الجرجيسي عن طريق ديالو وعن طريق قلت رجيلي، ديما يشرف بروفوندور، خلينا بن ضياف والرحماني شفناه اون ديكالاج، نشوفوا إذا كان شفنا الرحماني اون بوينت نشوفوا بن ضياف وراه، وإذا كان شفنا بن ضياف اون بوينت نشوفوا فهمتي الرحماني وراه، كانت تنظيم فهمتي تكتيكي خارق العادة وانضباط تكتيكي من طرف الترجي الرياضي الجرجيسي هو اللي عمل الفارق في الشوط الأول بالنسبة للمقابلة هذه.
2: مش نسألك سينجيب يعني التغييرات الاضطرارية بالنسبة لمصطفى مشارك ممكن تبعثر أوراقه، ممكن كان عنده سيناريو ما يكونش في الشوط الثاني.
3: شوف الملعبية كلها جاهزة، شفت مقابلة كأس الملعبية كلها جاهزة، تبقى تقول لي ربما خسر تغييرين بكري شوية، هنا نقول لك ربما على خاطر تقع فيها الحصص الإضافية، الحصص الإضافية هنا تولي هنا يأثروا التغييرين الاضطراريين اللي توجدوا توا، لكن باك الاندفاع وباك الحماس الموجودة فهمتي في ملعبية الرجل الجزيزي ما نظنش كان يأثر عليهم حتى شيء، ما يأثر عليهم إلا إذا كان استفاق الرجل التونسي، وربما فهمتي على قطر شفنا بعض الكونتراتاك اللي توجدت كسوسوا عن طريق ديارة أو بوعالية، لكن ما كان مش فهمتي بخطورة كبيرة ياسر، كانوا الدفاع كان متماسك متاع الرجل الجزيزي، الشرفي الحارس المرمى كان ممتاز حاضر للكل الكرة الكل على كل، خلينا إذا كان نعطوا شوية سبورسونتاج ولا نعطوا رقم، نعطي رقم فهمتي 7 أو 8/10 للترجي الرياضي الجزيزي أكثر منهم متى معدل فهمتي للترجي التونسي اللي هو يكون أقل شوية، وبالتالي على طول تردهات الشوط الأول الترجي الجزيزي كان فايق أكثر، الروح متاعها فهمتي روح اندفاعية أكثر
2: اندفاعي على مستوى الاندفاع البدني كان حاضر مع الترجي الجرجيسي أكثر ربما بالنسبة لبراكوني ولا الترجي التونسي، يعني على مستوى هجومي شاهدناش معناتها كل تنوع على مستوى الهجومي، شاهدنا اجتهادات فردية من بوعالي ومن حسام الطقاع
3: ولا من دنا او دنا او ديارة ديارة دنا وفهمتي بوعالية هذوما اللي شفناهم، علاش شفناه فهمتي براكوني بصراحة كنتك مدرب إلام لسامبليسيتي نقولوا احنا يحبك التواضع يحبك الحاجة السهلة فهمتي، علاش تعمل مع طريقة لوكاتروا تروا، شفنا ديارة على اليسار كفهمتي إلي جوش، وشفنا بوعالي على اليمين كالي دروا، ودانو افون سنتر مع ثلاثة هنا مع زاد رفيعة شفناه فهمتي سنتينيل قدام الدفونس اللي كور كلما خرجت مليح ما خلوش ترجي الزريسي يعرفوا هذاك اللي صورة دوبانون تخرج من غادي، وبالتالي شفنا يا رجيلي يا الرحيمي الرحماني هما يعني. اللي كانوا معتها بصراحة موقفين الكور فهمتي اللي هي تخرج من تالي الكونستركسيون دجو متاع الترجي الرياضي التونسي هنا هذه ما تنقولوا احنا فكرة بالنسبة للمشارك وطبقها ونجحت، وبالتالي ربما زاد نشوفوا حاجة أخرى في الشوط الثاني.
2: السؤال الأخير سنجيب قبل ما نمشي للموجز ونغم ترتاح ثم نعود، فقط السؤال الأخير يعني على مستوى الكرات الثابتة ما ثماش استغلال الكرات الثابتة، شفنا خاصة ترجي الرياضي الجرجيسي كانت عنده كرة نجم كان يستغلها عن طريق أشرف بنضياف، ولكن التسديد كان أو التوزيع كانت سيئة جدا، يعني استغلال الكرات الثابتة من ركنيات ومخلفات ما كانش بالشكل الجيد من الزوز فرق
3: صحيح
2: في الشوط الأول.
3: صحيح خطر هنا يدل لك اللي الفريقين الاثنين حاضرين جاهزين خاصة في منطقة 18 متر لو ماركاج فهمتي صحيح انديفيدويال، وبالتالي ما فما حتى ملاعب تشوفها ليبر في منطقة 18 متر، هاك علاش يصعب استغلال الكرة الثابتة. البرمي بوتو تلقى فيه زوز بصوت الملعبية حصرين الملعبية اللي موجودين نتاع ليكيب ادفيرس، وكيف كيف لاكس فهمتي والدوزيام بوتو هنا وقت اللي انت تيسور فهمتي الماركاج على طول المساحة أمام حارس مرمى، هنا الفاعلية والخطورة متاع الكرات الثابتة تنقص، وبالتالي هذاك اللي توجد قلنا مباراة تكتيكية خاصة من مشارك بامتياز من مشارك برافو، ولا أن براكوني حب يلعب قلت لك افيك اون تكتيك سامبل اللي هي الكاتر وتروا، لكن لحد الآن ما نجحوش فهمتي خاصة لدو جولي متاع ما
2: نجحوش. شكرا سي نجيب خضر يعطيك العافية على كل هذه التحاليل الكافية والظافية، نعود مع انطلاقة الفترة الثانية والكلمة ليك فتحي في استديوهاتنا المركزية، ثم بالطبيعة مع انطلاقة الشوط الثاني نكون على موعد مع بعض في وصف وتعليق وتحليل لمباراة نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. تفضل فتح.
4: إشهار
5: مع
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار.
7: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. جرت اليوم بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال لونيفي بأنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا، واصفا هذه الأرقام بالكارثية. تنطلق رحلات عودة الحجيج التونسيين بداية من 1 إلى 14 من جوان القادم، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. دوليا، أعلن الجيش الصهيوني صباح اليوم الأحد إحكام سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع حاكم يشرف على نهر الليطاني وديسلوقي، في خطوة تعكس تحولا ميدانيا لافتا في مسار العمليات جنوب لبنان. ذكرت وكالة رويترز أن إيران أعلنت اليوم الأحد استئناف إنتاج الغاز من 3 منصات بحرية في حقل بارس الجنوبي، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، بعد توقف جزئي ناجم عن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطوير.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ملاعب وأهداف ونقل لنهائي كأس الثلاثي لكرة القدم شوط المتعادل سلبيا بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي 50-50 إلى حد الآن، مع أفضلية تقريبا نوعية حسب اعتقادي أنا في الشوط الأول على مستوى هجومي للترجي الرياضي الجرجيسي من خلال الفرص الواضحة لهذا الفريق. انطلاقة للشوط الثاني ومباشرة ودون إطالة إلى ثنائي التعليق هادي السياري وعادل الجرو، الكلمة ليك هادي تفضل.
1: شكرا لك كريم. نعود متابعينا ومستمعينا لموجة إذاعة تطوين إلى الشوط الثاني من مباراة الترجي التونسي والترجي الجرجيسي في إطار الدور النهائي من كأس تونس. تركنا الشوط الأول متعادل 0-0، انذار لترجي التونسي عبد الرحمن كولاتي، انذار لباب ديالو من ترجي الرياضي الجرجيسي، ثلاثة ركنيات لترجي الرياضي التونسي وركنية وحيدة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. سبقية طفيفة نوعا ما نسبيا لفريق الترجي الجرجيسي، الأكثر من محاولة تهديف، وكذلك فريق الترجي الرياضي التونسي والتألق للحارس سيف الدين الشرفي حارس الترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم الترجي الرياضي التونسي يلعب بالألوان الزرقاء مع الأرقام الفضية أو الأرقام تقريبا شبه ذهبية، وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي بألوانه التقليدية الحمراء والصفراء مع الأوراق أو الأرقام السوداء. الآن أصبح الترجي يلعب على جهة اليمنى من جهة المدرج الرئيسية، وفريق الترجي الجرجيسي يلعب على اليسار من جهة المدرج الرئيسية. تذكير بسرعة بتشكيلة الفريقين، تشكيلة الترجي التونسي في المرمى من اللاعب ميش مع محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريح قائد فريق، نضال العيفي، حسام تقا، حمزة رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل بوعاليا، جاك ديرا وفلوريان دالو. معك تشكيلة الترجي الجرجيسي عادل فاصل.
2: وهو كذلك هذه تحية ليك ولكل المستمعين عبر موجات إذاعة تطوين. التحقوا لنا بالاستماع. الآن نلعب في دقيقة أولى من انطلاق شوط المباراة الثاني، ما زالت أصفار بين الفريقين، والبداية مباشرة طبعا بالتشكيل الأساسي للترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الدين الشرفي في حرس المرمى، في رأس غومة يسري الدفلاوي كان غادر بداعي الإصابة واخذ مكانه أمير التجوري، دافيد روي أيضا كان غادر بسبب الإصابة واخذ مكانه أدي بوجوا النيجيري، أيضا باب ديالو السنغالي كان تحصن لورقة صفراء مع نهاية الشوط المباراة الأول. غسان المحرسي يكون خلفه خليل القصابة، الكابتن لمجد رجيلي، مؤمن الرحماني صاحب أخطر محاولة بعد محاولته رفع الكرة طبعا أمان الله مميش في الدقيقة قبل الأخيرة من وقت البديل، وأشرف بن ضياف اللاعبون الاحتياطيون، حمزة طبعا هذه كرة محاولة للترجي الرياضي التونسي ومقطوعة من دفاعات الترجي الجليسي، والرمية تتماس وسط مباشرة طبعا في التشكيل الاحتياطي للترجي الرياضي الجرجيسي. حمزة الغنمي في كحارس مرمى ثاني، أدي بوجو كما حكينا خذ مكان اللاعب يسري الذفلاوي، أيضا جاسم بالكيلاني أمير التجوري كان خذ أيضا مكان اللاعب دافيد روي الكاميروني، محمد مختار الزيدي، محمد ياسين العريض، آدم قرب، الصديق يعقوب، والهادي جرتيلة أكبر لاعب على مستوى طبعا هو حمزة جلاسي على مستوى أرضية الميدان، وأصغر لاعب هو من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي الصديق يعقوب النيجيري. هذه كرة للترجي الرياضي التونسي، عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيعة ياخذ الكرة، ياخذ كورته، مازالت الكرة لمحمد بن علي، مازالت لكوسيل أبو عالية على الجهة المقابلة، كوسيل أبو عالية، فلورون دانو بشي يدور ويصاوب والكرة في الركنية، أولى الركنيات لترجي العاصمة في هذا الشوط الثاني. فلوريون دانو الحقيقة يشكل خطر كبير برشا على دفاعات الترجي الجرجيسي. في المقابل مؤمن الرحمن الحقيقة أيضا كمهاجم أول أيضا يشكل خطر كل وين يأخذ الكرة، وهذه كرة رأسية فلوريون دانو مرة أخرى، والكرة 5 متر و50. زوز ملعبية متواجدين على أرضية الميدان، فلوريون دانو من جانب الترجي الرياضي التونسي، واللاعب ننتظر باب ديالو أو أحد اللاعبين، وديبوجو لا موجود على ما أظن. باب ديالو متواجد على أرضية الميدان، يدخل الإطار الشبه الطبي للترجي الجرجيسي، وللترجي التونسي يقوم دانو لباس اكيد. دانو يحاول يمكن ياثر الحكم لانه بابي ديالو عنده ورقه صفراء ويمكن حتى طبعا يحاول يدفع طبعا بنضال الطيف للعوده للفار للتثبت من اللقطه. على كل 4 دقائق طبعا منذ انطلاق شوط المباراه الثاني ما زالت النتيجه اصفار بين الترجي الجرجيسي وضيف اليوم في رادس الترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا لك عادل. في 51 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة العرس الختامي لكأس تونس كرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي، وما زلنا في انتظار الأهداف التعادل الأصفار بين الفريقين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كل فما لاعب ملقى على أرضية الميدان ألف سلامة الحقيقة كل اللاعبين يعني مخاطين باللاعب، ما عرفناش الحقيقة شكون اللاعب المصاب ولكن ألف سلامة.
2: باب ديالو على ما أظن
1: باب ديالو كما قلت عادل يبدو لي من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، والحكم نضال الطيف باش يخول قرار نتاعو ضربة مخالفة لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. نضال الطيف حكم هذه المباراة، تذكير قلت بطاقم التحكيم نزال طيب حكم رئيسي، المساعد الأول خليل حساني، المساعد الثاني أحمد الضويوي، الحكم الرابع سيف الدين الورتاني، والحكم الاحتياطي من الحجري في غرفة الفار. في غرفة الفار مجدي بلاغة يساعد كل من حسني نيلي وعمر بريد كحا مساعد ثاني في غرفة الفار، ويرقب المباراة سامي دربيل مع مجدي حومة في التنسيق الإعلامي. الحقيقة فريق يعني لا بأس به، لحبيب المحرسي، حاتم بن عمار، محمود الفرشيشي، على كل كذلك عماد الزويري ما ننسوش، تحية ليها الحقيقة في تأمين هذه المباراة على المستوى التنسيق الإعلامي، وكذلك تحية إلى نشيب خضر في التحليل الفني وبالطبيعة زميل كريم حمدي في الاستوديو التحليلي. ترجع كورة في 52 دقيقة لعب من مباراة الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، ولا زال التعادل 0-0 بين الفريقين. الكرة على مستوى وسط الميدان إلى جاك تيارا، يرجع كورة ورايا إلى حمزة الرفيعة على مستوى وسط الميدان، يلعب كورة مع ياسين مريح. ياسين مريح قاد الترجي، يرجع كورة من جديد حمزة الرفيعة على مستوى الجهة اليسرى، يظل العيفي، العيفي يمشي بكورة جاك تيارا، تيارا يمر جاك تيارا يقترب من خط ال 18، يحاول يسدد يرفع كورة عرضي بالراس ولا ممتاز جدا، ممتاز جدا سيف الدين الشرفي، ممتاز جدا سيف الدين الشرفي ينحي كورة من خط النهائي للمرمى بتسديدة فلوريان دانو، فلوريان دانو بالراس والتألق كان لسيف الدين الشرفي. الكورة الحكم يعطي ضربة أو تسلل، الحقيقة كانت تسديدة رأسية ممتازة من فلوريان دانو، التألق كان لسيف الدين الشرفي ولكن الحكم صفر تسلل لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. يثبت مرة أخرى الحارس سيف الدين الشرفي يعني قيمته الفنية في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع كورة على مستوى الجهة اليسرى لفريق الترجي، عبد الرحمن كوناتي ورائية لحمزة رفيعة، رفيعة مع نزال العيفي، نزال العيفي على مستوى الجهة اليسرى يبدل الكورة حمزة رفيعة على اليمين إلى محمد بن علي، بن علي بن علي يمشي بالكورة يدخل وسط الميدان ولا يسقط أرضية الميدان، الحكم يطلب اللعب. هجوم لفرقة الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى الجهة اليسرى، يمشي بالكورة غسل محرسي، المحرسي المحرسي لوش على المساندة، 2-4 3-4 في هجوم فرقة الترجي الرياضي الجرجيسي، يساعد هذا للتسديد مؤمن الرحماني، بدل الكورة على اليمين هدي بوجي، هدي بوجي سدد ولا جول، كانت قريبة جدا، قال الكرة كادت وخالت الحارس من الأماميش، الحقيقة تسديدة ممتازة ممتازة جدا من مؤمن الرحماني، مرت محاذي القام الأيسر للحارس من الأماميش، كان قريب جدا من افتتاح النتيجة دي بوشي لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي بتوقيت 54 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة، ولازال التعادل أصفار بين الفريقين.
2: دي بوجو الكرة للترجي الجرجيسي، دي بوجو الحقيقة كما حكيت هذه تصويبته كانت بعض السنتيمترات على القائم الأيسر للحارس من الله مميش، هذه كرة من جديد للترجي الرياضي التونسي عن طريق محور الدفاع المتكون من الثنائي حمزة جلاسي وياسين مرياح. جلاسي التغيير قادم في الترجي الرياضي التونسي، 3 ملعبية ينسى سي أيضا شفت ينساسي شهاب الجبالي وأيضا أقبلوا النيجيري ثلاثي باش يدفع بهم المدرب براكوني الفرنسي. دي كرة لحمزة رفيعة إلى حسام تقا, حسام تقا, حسام لكسيلة, كسيلة الغائب الحقيقة على مباراة اليوم أيضا مع حسام تقا, أيضا بوعالية وتقا وكذلك ديرا لا يهدأ طبعا له بال. منصف مشارك على الجذي كرة, أمير التجوري, ممتاز التجوري ياخذ كرة, ما زالت كرة للعيفي, ممتاز التجوري, ممتاز برشا التجوري, يقطع الكرة ويحط الكرة في الركنية. ثلاثة تغييرات دفعة واحدة. براكوني الفرنسي يلعب أوراقه دفعة واحدة, ثلاثة على من خمسة أكيد, ثلاثة من خمسة. أقبلوا النيجيري شهاب الجبالي وطبعا ينساسي اللي بشكون وكيد آخر مباراة حسب ما أظن, آخر مباراة طبعا بعد ما الحديث والحقيقة نشوف في لقطة مباشرة هي إصابة أحد المصورين طبعا بمقذوفة, ما نعرفش من جت الحقيقة إصابة أحد المصورين الكاميرا الحقيقة الرئيسية اللي مقابلة طبعا في وسط الميدان, إصابة أحد المصورين إن شاء الله لباس الحقيقة. شفنا حتى الدم يسيل من رأسه, هو متواجد الآن في طبعا متواجد الآن على مستوى بنك احتياط الترجي التونسي ويخضع للتداوي. إن شاء الله لباس لمصور على ما أظن التلفزة الوطنية أكيد. هذه كرة في ركنية لجاك ديارا, جاك ديارا, ديارا, ديارا الكرة مباشرة في دين الحارس سيف الدين الشرفي المتألق الحقيقة, المتألق سيف الدين الشرفي, ولكن كورتو ما ياخذهاش أشرف بن ذياف. نلعب في 56 دقيقة, 57 هادي والنتيجة ما زالت أصفار. فقط هادي باش تعطينا أكيد التغييرات اللي صاروا في الترجي الرياضي التونسي منذ لحظات.
1: 58 دقيقة لعب نمر مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في نهائي كأس تونس, ولا زال التعادل أصفار بين الفريقين. الترجي الجرجيسي كان أول من قام بالتغييرات في الشوط الأول الاضطراري, خروج دافيد ليونغ ودخول هادي بوجي ناجيري, والتغيير الثاني كذلك في الشوط الأول خروج يسري الذفلاوي ودخول أمير التجوري. في الشوط الثاني ثلاثة تغييرات دفعة واحدة من المدرب الفرنسي كريستيان براكوني مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي, خروج حسام تقاع ودخول شهاب الجبالي, خروج عبد الرحمن الكوناتي الإيفواري ودخول أونسيو بيلو النيجيري, وكسيلة بوعالية الجزائري وغادر ويدخل مكانه البرازيلي ينساسي. قلت ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة لفريق الترجي, ياسين مريح حط الكرة على اليمين, هذه هجوم الترجي على مستوى الجهة اليمنى, الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء, ترجع من دفاع الترجي العكارة والكرة ما زالت الخطر لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي تسديدة, التسديدة والكرة تمر ضربة ركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي. في هذا الشوط الثاني تتنفذ ضربة ركنية جاك ديارا مع حسام تقا, كرة على الكرة عرضية في دفاع الترجي الرياضي التونسي, ترجع من جديد لفريق الترجي الرياضي التونسي. قد كان موجود دفاع الترجي العكارة حامز رفيعة, رفيعة يلعب كرة مع حامز الأجلاسي, أجلاسي يبدأ كرة على اليسار لحسام ياسين مريح, مريح حامز الأجلاسي ورايا إلى اللعب لصالح العيفي الظهير الايسر في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. الكره ما زالت متواصله لفريق الترجي الرياضي التونسي على مستوى الجهه اليمنى في منطقة الترجي العكارة, الكره لنثال الاول محمد بن علي, بن علي يمر على مستوى الجهه اليمنى, هذه كره الترجي الرياضي التونسي, محمد بن علي حاول يقطع الكره قبل ما تخرج للركنيه, والكره مباشره الى الحارس سيف الدين الشرفي. وصلنا تقريبا ل 59 دقيقه او 60 دقيقه لعب في هذه المباراه. نحب نسال ونرجع الكلمه للمحلل الفني السيد نجيب خضر.
3: بون نشوفوا بصراحه براكوني فهمتي التغييرات اكيد عملها فهمتي منه ربما باش يمشي هجوميا اكثر من اللي كان فهمتي في الشوط الاول. انا تشوف اوغبيلو عند اللمسه فهمتي خاصه في الميليتارا ويخرج فهمتي للمهاجمين نتاعها فهمتي في منطقه 18 متر يخرجهم في نقولوا احنا في بوزيسيون فهمتي سانحه للتهديف. جبالي كيف كيف على شيرة اليسرى او شيرة اليمنى. ها عندك فرصة عن طريق دانو
1: هذه كورة فرصة لفريق الترجي الرياضي التونسي والتعلق للحارس سيف الدين الشرفي كان بامتياز لتسديدة فلوريان دانو. التسديدة كانت ممتازة والتعلق والأروع كان للحارس سيف الدين الشرفي يخرج كورة بامتياز. الحقيقة علامة الامتياز إلى حد الآن لحارس العكارة الحارس سيف الدين الشرفي خرج كورته بكل امتياز. تبع ركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي عرض الكرة داخل منطقة الجزاء يرفع شعب الكرة يرجع بكلتا يدي الحارس سيف الدين الشرفي لتسديدة مرة أخرى الهدف الأول لفريق الترجي الرياضي التونسي هدف حمزة رفيعة ممتاز. التسديدة كانت تقوية جول لحمزة رفيعة كورة راجعة بالركنية من سيف الدين الشرفي لما أصيب على ما أظن يرجع كورة خارج منطقة الجزاء والتسديدة من حمزة رفيعة يعلن تأجيله هو لأهداف الترجي في على مستوى دقيقة 61 1-0 للترجي إلى حد الآن بإمضاء اللاعب رفيعة قلت اللاعب حمزة رفيعة كانت تراجع كورة من دفاع الترجي الجرجيسي ومن الحارس سيف الدين الشرفي وبتسديدة قوية برشا يحط الكورة في مرمى الحارس سيف الدين الشرفي اللي كان في وقت مش نقل الصورة كما هي للسادة المستمعين بعد ما رجع الكورة بالضربة يعني بكلتا يديه الحارس سيف الدين الشرفي قعد ملقى على أرضية الميدان. رجعت الكورة خارج 18 بتسديدة من حمزة رفيعة يحط الكورة في الشباك ويعلن أولى الأهداف لفريق الترجي التونسي. نعود إليك عادل لكن ننتظر ما هو القرار الذي سيتخذه الحكم نزل الطيف خلال هذه الدقائق القادمة مع الأولى هدف الترجي التونسي.
2: أكيد الهدف احتسب بالنسبة لنزل الطيف من خلال الإشارة لكن ما هو مؤكد. بنك احتياط الترجي الجريسي وجمهور الترجي الجريسي يحتاج بشدة لأنه شفنا الحقيقة يمكن ثم مخالفة على سيف الدين الشرفي وقت اللي خرج الكرة وكان ضايق أحد مدافع الترجي. على كل الحكم سيكون للحكم نضال الطيف وغرفة الفار بقيادة مجدي بلغة. ننتظر فقط تثبيت الهدف أو إلغاءه بالعودة للفار. ما هو مؤكد هذه هو أنه نضال الطيف بش يتشاور مع غرفة الفار وطبعا مجدي بلغة ومعاونيه الزوز اللي هما حسني النايلي وعمر بريدة. لكن ما هو مؤكد الآن هو إسعاف في مرحلة أولى سيف الدين الشرفي. نشوفه حتى في الحارس الثاني حمزة الغانمي يقوم بالحركات الإحمائية مع حارس المدرب الحراس السيد وسيم الهرقلي. على كل الحكم يحتجم لعبية الترجي الجريسي يحكي معاه لمجد الرجيلي. بالنسبة لنضال الطيف أكيد سيتثبت يثبت الهدف نضال الطيف يثبت الهدف بالتشاور حسب إشارته مع الفار. على كل ما تثبت ما هو مؤكد الآن هو احتساب الهدف يا هادي في 61 دقيقة لعب حمزة رفيعة يمضي أول هدف المباراة والنهائي للترجي الرياضي التونسي واحد بلاش للترجي العاصمة أمام ترجي جرجيس.
1: وهو كذلك عاد 1-0 قلت للترجي الرياضي التونسي بإمضاء حمزة رفيعة على مستوى دقيقة 62 أول أهداف الترجي الرياضي التونسي من حمزة رفيعة بعد تسديدة من خارج المرمى. قلت التقدم للترجي الرياضي التونسي. نحب نرجع لمحللنا الفني السيد نجيب خضر. نحب ناخذ رايك سي نجيب في اولى اهداف الترجي مع مطلع الدقيقه 62 من اللاعب حمزة رفيعة.
3: اكيد تعرف براكوني الشوط الثاني حب فهمتي يبادر بتسجيل، يبادر بمباغتة الترجي الجرزيسي، الترجي الجرزيسي اللي يدفع اللي يلعب دفاع متكتل، خلينا نقوله البيتوني فهمتي دوبلور في الكوبراتور ما كانتش إمكانية باش تكونوا الأطراف، شفنا البروفوندور هو اللي تخلق ودخول أوكبيلو وجبالي ويانساس، بالتالي هذه باش يعطي نقوله احنا التسريع في التمريرات، خاطر الرابيديتي فهمتي في التمريرات فهمتي السرعه في التمريرات هي سلاح باش تخرج من الدفاع المتكتل دفاع المنطقه، وهذا اللي وقع. وشفنا كره راجعه من منطقه 18 متر، التسديدات من برا 18 متر كانت تسديده جابت هدف، وبالتالي برافو للترجي الرياضي التونسي.
2: ورقة حمراء هنا في رادس، ورقة حمراء لإما أيمن منافق أو طبعا واحد من الإطار الشبه الطبي للترجي الجرجيسي. على كل احتجاج كبير برشا يهدي على صفيرة نضال الطيف،
1: طبعا احتجاجات كبيرة مع خروج يبدو لي اضطراري للحارس سيف الدين الشرفي لوصيب في عملية الهدف لفريق الترجي الرياضي التونسي، وغضب كبير من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي. كذلك شوف في حمزة جلاسي فما بعض المناوشات بين لاعبي الفريقين، نتمنى أن الأمور تهدى وتعود للإصابة في النهاية. هي مباراة كرة قدم عرس ختامي للموسم الرياضي 2025-2026، نتمنى أكثر كذلك بصراحة بصدق أنه حكم دولي كيم رضا الطيف أنه يتحكم في زمام الأمور، نقعدوا شك يعني في كل مباراة في كل جولة يكثر الحديث مع التحكيم، حتى الحكم زاد لازم يكون قوي شخصية يفرض رأيه يعني ما يكون حتى ولو يعني في بعض الأحيان. على كل فما زورق حمراء، فما زورق حمراء ببنك احتياط فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، فما ورقة حمراء زاد من بنك الترجي الرياضي التونسي، فما ورقة حمراء كذلك لأحد مرافقي الترجي الرياضي التونسي أو مرافقي الترجي الرياضي الجرجيسي. ننتظر لأنه الحقيقة كما قلت حكم دولي وقت اللي يرفع ورقة حمراء لازم يعيط على الشخص اللاعب أو مرافق أحد الفريقين باش يوجه له ورقة حمراء حتى نعرف شكون صاحب الورقة الحمراء. حكم دولي المفروض أن تكون الأمور يعني واضحة، مش نرفع ورقة حمراء في كوكبة من اللاعبين والمرافقين والمسيرين إلى غير ذلك من اللاعبين داخل الميدان في هذه المباراة. على كل التأخير باش يتم رسميا دخول الحارس الثاني حمزة الغانمي مكان الحارس الأساسي سيف الدين الشرفي اللي غادر على نقالة الإسعاف بسبب الإصابة. نتمنوا ألف سلامة للحارس سيف الدين الشرفي اللي غادر ويدخل مكانه حمزة الغانمي المتكون في فريق الترجي التونسي، ما ننساوش كذلك غسان المحرسي ومؤمن الرحماني اللي لعبوا في فريق الترجي الرياضي التونسي. على كل شوف كذلك في التغيير باش يتم في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، جاسم بالكيلاني سيتم اقحامه في التشكيله بعد حين، وبالفعل يغادر
2: مكان القائد
1: يغادر لمجد رجيلي قائد الفريق ويدخل مكانه جاسم بالكيلاني. ثلاثة تأخيرات في كل فريق إلى حد الآن مع توقف اللعب لأكثر من 6 دقائق تقريبا.
2: هو فقط هذه المعذرة فقط مش نعطوا لكل حق أيضا،
1: هو فقط سمحني عادل فقط مشكور زميل كريم حمدي لأنه هذا التغيير الرابع، التغيير الرابع خروج سيف الدين الشرفي ودخول حمزة الغانمي، خروج يوسف الضيفلاء ودخول أمير التجوري، خروج دافيد نيانغ ودخول أدي بوجي، والتغيير الأخير خروج لمجد رشيلي ودخول جاسم بالكيلاني في توقيت 69 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. 1-0 التقدم للترجي التونسي.
2: هو أنت ركزت يا هادي على الحقيقة على التغييرات، إن شاء الله لاباس لسيف الدين الشرفي نشوف فيه يتوجع ويغادر الآن سيف الدين الشرفي، لكن أنا ركزت على ورق الحمر، يظهر لي ثم ورقة حمراء أخرى شفنا مسؤول ومرافق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي هو عدنان جرتيلة اللي هو تم إقصاؤه مع طبعا أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق ومسؤول من بنك احتياط الترجي على ما أظن حتى هو مرافق. هذه كرة مجالت للترجي الرياضي التونسي لكن مقطوعة من أمير التجوري، أمير التجوري والحكم نضال الطيف يعطي ورقة ومخالفة طبعا للترجي الرياضي الجرجسي. الحقيقة احتجاج كبير بارشا من جمهور الترجي الجرجسي على صفرة نضال الطيف. شفنا نضال الطيف الحقيقة في لقطة للأمانة الإعلامية في لقطة كما هذه أبسط الحالات أنه يرجع وحده بنفسه يثبت في الفار، لأنه تشاور يمكن في دقيقة دقيقتين مع مجدي بلاغة وكان ثبت الهدف. على كل الشيء اللي خلى يمكن جمهور الترجي الجرجسي في الفيراج وفي لونسين تنفرير بحذا طبعا وراء بنكة سيادة الترجي الجرجسي يحتاج بقوة. على كل خروج كما حكينا سيف الدين الشرفي ودخول حمد الغانمي وكما حكينا ابن الترجي الرياضي التونسي ومتكون في الترجي. هذه كرة لفراس غومة من جانب الترجي الرياضي الجرجسي، ما زالت الكرة في التماس، في التماس الكرة من أمير التجوري، الكرة مباشرة في التماس. نلعب في 70 دقيقة لعب الآن، ما زلت النتيجة واحدة بلاش للترجي الرياضي التونسي. هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 62، الكرة لبابي ديالو على مستوى محور دفاع الترجي الجرجسي. خليل القصاب إلى أشرف بن ذياف، يعني الحقيقة ما شفناهش اليوم أشرف، أشرف اليوم ما شفناهش برشا في على مجمل المباراة. كرة لحمزة رفيعة صاحب الهدف الوحيد إلى جاك ديارا، يمر جاك ديارا بسرعة المعهودة، جاك ديارا يدخل متر 16.50، يخلط ما يخلطش عليه، يخرج الكرة ويخلط عليه في راس غومة مباشرة في الركنية، ركنية للترجي الرياضي التونسي. وجاك ديارا بشوال بنفسه تنفيذ طبعا الركنية. جاك ديارا يعطيه الحكم إشارة التنفيذ. ديارا نلعب في 71 دقيقة، واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الجرجسي. الكرة ننتظر فقط الركنية، ركنية جاك ديارا باش تولى، رجع الكرة عن طريق ركنية مقطوعة من عدي بوجو، هجوم معاكس والحكم ما يعلن حتى على شيء، يعطي مخالفة ورقة صفراء بالفعل، ورقة صفراء لمحمد بن علي طبعا على مستوى خط وسط الميدان. ورقة صفراء لمحمد أو نضال العيفي، نضال بالفعل، نضال العيفي هو اللي اخذ ورقة صفراء في 72 دقيقة طبعا. هادي واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجسي.
1: 1-0 للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجسي. هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 62 من هذه المباراة. ترجع الكرة بضربة مخالفة لترجي العكارة داخل المناطق أو داخل الدائرة المركزية لوسط الميدان. أشوف اللاعب الرقم 17 هيثم ضو يستعد للدخول لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي خلال اللحظات القادمة. موجود على بنك على خط التماس هيثم ذو في انتظار استكمال التغيير الرابع في تشكيلة كريستيان براكوني المدرب الفرنسي للترجي الرياضي التونسي. هيثم ذو الحكم مازال بالتشاور، متوقف اللعب، ننتظر التغيير في تشكيلة للترجي الرياضي التونسي. الكرة موجودة على مستوى دائرة وسط الميدان بضربة مخالفة للترجي الجرجسي، تتنفذ الكرة على الجهة اليسرى داخل مدخل الجزاء، مسات الكرة الترجي الرياضي الجرجسي والكرة في التماس، رمي التماس للترجي الرياضي التونسي.
2: فقط ملاحظة، هيثم ذو البديل هذه هو ابن أكاديمية الترجي الرياضي الجرجسي.
1: نعم بالفعل يتم تأخير خروج جاك ديارا ودخول هيثم ذو. هيثم ضو في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، هذا هو التغيير الرابع. يغادر جاك ديارا مريناشو برشا الحقيقة اليوم، مثل كوسيل أبو عاليا في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. باش ترجع كرة برمية التماس للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى في مناطقه، باش ينفذ رمية التماس الظهير الأيمن محمد بن علي يلعب على التماس مع حمزة جلاسي ورأي الكرة. حمزة جلاسي يشكل ثنائي محور دفاع اليوم مع سين مرياح في غياب الدولي الجزائري من توكاي اللي سيكون مع المنتخب الجزائري الشقيق في كأس العالم القادمة في أمريكا كندا والمكسيك. هذه كرة نزلايف على اليسار من جهة الترجي التونسي لاسين مريح، حتى كرة طويلة لهيثم ثوم، ما تنسوش الكرة يرجع من دفاع أمير التجوري في دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي موتو موجود وممتاز التجوري في التدخل الأخير. الكرة اللي خسر المحرسي، المحرسي ثوم كورته على الجهة اليسرى لأشرف بن ثياف، أشرف بن ثياف تفتك الكرة من جديد للترجي الرياضي التونسي. حمزة الرفيعة إلى الأوكبيلو، أوكبيلو يلعب كرة على ورائية لوسط دفاع الترجي إذا العيفي، إذا العيفي مع محمد الرحمن يحاول فك الكرة لكن تتنفذ الكرة تمشي لهيثم ثو، هيثم ثو يخول الكرة على الجهة اليسرى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة والكرة في التماس، رمي التماس للترجي الرياضي التونسي، رمي التماس على مستوى الأرقام أكثر اللاعبين تتويجا بلقب كأس تونس هو الحارس الأسطورة للنادي الافريقي والمنتخب التونسي صادق ساسي بثمانية كؤوس، ويلي كل من طاهر الشايبي مع النادي الافريقي كذلك سبع مناسبات، وعلي ارتيما وتوفيق القليبي كلها مع فريق النادي الافريقي بسبع القاب. وعلى مستوى المدربين يبقى مختار تليلي كأكثر مدربين تتويج بثلاث القاب، زوز مع الافريقي وواحدة مع فريق النادي الرياضي البنزرتي. اشترجع كورة بضربة مخارفة لدفاع الترجي الجرجي تتنفذ الكورة تمشي للاعب فراس غومة، فراس غومة كورة مستوى دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي إلى أشرف بن ثياف، أشرف بن ثياف على مستوى وسط الميدان مع زوز لاعبية تتفك الكورة والحكم يعطي مخالفة، يعطي مخالفة الحكم لأشرف بن ثياف في توقيت 76 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة. لازال التقدم للترجي التونسي بهدف مقابل صفر، هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 62 ربع ساعة أخيرة. فضل عادل لك الكلمة.
2: شكرا لك هادي. أكيد ربع ساعة أخير باش يكون ساخن بين زوز فرق الترجي الرياضي التونسي من أجل التدعيم وترجي الجرجيسي من أجل التعديل في مرحلة أولى. هذه كرة لفراس غومة، فراس إلاج طبعا لشكون مباشرة في دين الحارس أمان الله مميش، كرته ما تخلطش لآدي بوجو الحقيقة طاح شوية الريد بالنسبة للترجي الجرجيسي خاصة بعد ما خروج طبعا سيف الدين الشرفي وتسجيل الهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. الكرة لياسين مرياح، حمزة رفيعة صاحب الهدف، العيفي، العيفي اللي كانت له تجربة مع الترجي الجرجيسي، أكيد العيفي كانت له تجربة مع الترجي الجرجيسي وهو ابن أولمبيك سيدي بوزيد. هذه كرة ليوكبيلو، أوكبيلو العيفي، العيفي مباشرة طبعا للتماس، تماس بشتولة يرجعوا للعب طبعا، أوكبيلو يخلي الكرة للعيفي، العيفي طبعا يربح بعد الثواني الحقيقة، أكيد فريق منتصر يحاول يربح بعد الثواني. يجيها شهاب جبالي بالفعل، كرة لجبالي لهيثم ضو، هيثم ذو كما حكينا وهو ابن الترجي الجرجيسي والمتكون في فريق وأكاديمية الترجي الرياضي الجرجيسي. هيثم طبعا صاحب طبعا اللاعب صغير السن، أكيد هيثم ذو طبعا في سن 21 سنة. دانو، دانو الحقيقة شكل عبء كبير برشا اليوم على دفاعات الترجي الجرجيسي، كنا حكينا منذ انطلاق الشوط الثاني. الكرة ما زالت ياسين مرياح، أوكبيلو على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، حمزة جلاسي، جلاسي لشكون؟ لشهاب جبالي، أيضا شهاب جبالي كانت له تجربة في الرابطة المحترفة الأولى سنة 2018 مع الترجي الجرجيسي قبل الاحتراف في الدوري السعودي. هذه الكرة ممتازة برشا الحقيقة، كرة من طبعا حمزة رفيعة، لقطة فنية نتذكر برشا لقطة طبعا محمد الجديد لاعب السابق للترجي الرياضي التونسي، اللقطة المشهورة بها كان عاودها اليوم حمزة رفيعة ولكن كورته كانت خارج الميدان. ما زالت الكرة لحمزة جلاسي، حمزة الجلاسي أكيد 78 دقيقة 79 دقيقة لعب من زمان المباراة، مازال 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي أكيد في انتظار الوقت البديل، ولكن في انتظار إسعاف أحد اللاعبين أكيد باش نعطي الكلمة لمحللنا الفني السيد نجيب خضر من أجل طبعا أعطينا رأيه في اللحظات اللي مروا.
3: والله صحيح تعرف براكوني البريود يعني عداها مع ترجي الرياضي التونسي كانت بريود وردية يلزم يواصل البريود هذه, وبالتالي فعلا شفناه في الشوط الثاني بدخول أقبيلو وجبالي ويانساس, شفناه عطا حركية معها فهمتي الفورمة اللي فيها رفيعة, عطا حركية كبيرة ياسر وسط الميدان, وشفنا خلينا نقوله

0: دقائق أخيرة طبعا بشكون حماسية بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. ننتظر البديل التغيير الموالي الهادي جرتيلا أيضا اللاعب السابق للنجم الساحلي ومستقبل المرسى وهو أيضا ابن الترجي الجرجيسي طبعا باش ياخذ مكان ولا الآن أكيد سيكون مكان إما مؤمن الرحماني أو خليل القصاب. هذا الثنائي اللي يمكن ينجموا يغادروا طبعا في ظل الوضع طبعا اللي نشوفه فيه والرسم التكتيكي المعتمد من المنصف مشارك. هذه كرة نضال العيفي لنضال العيفي هيثم ضو هيثم ضو باش يعطي كرة لشكون حمزة رفيعة رفيعة كرة ما زالت الدور بين نضال وحمزة والممتاز لأمير التجوري. أمير التجوري مباشرة في التماس تماس للترجي الرياضي التونسي بشوال يرجع على كرة 10-15 أدي بوجو أدي بوجو كانت خل مكان طبعا المصاب دافيد روي وغادر الآن. أدي بوجو يغادر طبعا بعد ما خذ مكانه في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول. على كل قراءة منصف مشارك هذه كرة لترجي الجرجيسي كوني خلفه كوني خلفه الهادي جرتيلا الهادي جرتيلا ومقطوع الكرة ما زال الترجي الجرجيسي إلى لشكون لحمزة رفيعة وشهاب الجبالي شهاب مقطوع الكرة ما زالت يمر شهاب يحاول يتقدم رويدن رويدن يعطي الكرة لمحمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي شهاب الجبالي شهاب الجبالي نلعب في 82 هادي دقيقة لعب من زمن المباراة أكيد إلا 8 دقائق لنهاية المباراة أكيد الوقت الأصلي والنتيجة مازالت 1-0 لترجي العاصمة أمام ترجي جرجيس.
1: شكرا لك عادل. قلنا 8 دقائق قبل أن تنتهي المباراة كيف ستكون ردة فعل المدرب المنصف مشارك في قادم اللحظات والعودة في المباراة وتأخر قلت بهدف مقابل صفر في نهائي كأس تونس بين الترجي التونسي وترجي الجرجيسي والتقدم لترجي العاصمة بهدف مقابل صفر هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 62 من هذه المباراة. هذه كورة لحمزة ومؤمن الرحماني والكورة في التماس رمي التماس للترجي الرياضي الجرجيسي على الجهة اليمنى قريب الكورة من زاوية ركنية تتلفت مع أمير التجوري التجوري يلعب الكورة مع اللعب رقم 13 هذا ما قرب في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي هذا ما قرب اللي دخل مضحي هذه هجوم فريق الترجي الرياضي التونسي فلوريان دانو فلوريان دانو على مستوى الجهة اليمنى يدخل منطقة الجزاء والكورة في الركنية ممتاز جدا تدخل بابا ديالو يحط الكورة في الركنية ضربة ركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي على كل ضربة ركنية لفرقة الترجي الرياضي التونسي ادخل منذ حين الهادي جرتيلا هادي جرتيلا كتعويض ثم كان ادي بوجي التغيير الرابع في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي قلت ادي بوجي كان غادر وادخل مكانه الهادي جرتيلا على كل نثبته في التغييرات اللي قام بها من المدرب المنصف المشارك اللي يشوف كذلك ادم قرب موجود في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي آدم قرب دخل مكان خليل قصاب ننتظر على كل هذه كرة لفريق الترجي التونسي من حمزة رفيعة حمزة رفيعة دينامو الفريق الحقيقة على مستوى وسط الميدان كنت ننتظر أنه حمزة رفيعة يمشي كأس العالم ولكن للمدرب صبري لاموشي أنشيلوتي رأي آخر في استدعاء للقائمة الرسمية للمنتخب التونسي ترجع الكرة برمية تماس وضربة مخالفة يقول الحكم نضال الطيف ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي على مستوى الجهة اليسرى ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي يعني شوف حمزة رفيعة ملقى لأرضية الميدان برشا مناوشات والأنظار الأنظار من الحكم لحمزة جلاسي الانظار من نضال الطيف لحمزة جلاسي في العملية الأخيرة الكرة قريبة من زاوية الركنية على مستوى الجهة اليسرى برشا مناوشات حمزة جلاسي بعد ما تم رفع في وجه الورقة الصفراء وكان يريد الورقة الحمراء حمزة جلاسي لأن احتجاجات زائدة الحقيقة في هذه اللحظات على كل نتمنى الأمور تعود إلى نصابة وتهدأ الأمور غضب كبير من حمزة جلاسي ما عرفناش السبب الحقيقة

0: قد يكون على التدخل الأخير على اللاعب حمزة رفيعة من لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي، يقول أنه تدخل يعني كانت عرقلة من الورا من لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي على حمزة رفيعة. على كل تعود الأمور إلى نصابها، 5 دقائق لعب قبل انتهاء الوقت القانوني والرسمي في هذه المباراة التنهائية لكأس تونس بين الترجي العكارة والترجي العاصمة، والترجي متقدم بهدف مقابل صفر، هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 62 من هذه المباراة. وأنظار لكل لاعب، أنظار لشهاب الجبالي، وأنظار يبدو لي للاعب الرقم 6 في تشكيلة العكارة،
1: غسان المحرسي
0: أو غسان المحرسي،
1: غسان المحرسي 33،
0: غسان المحرسي طبعا. انظار لحمزة جلاسي، وكذلك اللاعب غسان المحرسي، انظار لكل لاعب. تعود الكرة إذن بضربة مخالفة لفريق الترجي الرياضي التونسي في تنفيذ ضربة المخالفة، يبدو لي هيثم ضو ينفذ كرة بالفعل، هيثم ضو ينفذ كرة داخل منطقة الأشرسية، وحمزة الخالمي موجود ياخذ كورته بكل سهولة، ياخذ كورته اللاعب حمزة الخالمي، راجع الكرة اللاعب طويلة الكرة على المستوى هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي، لكن فما لاعب يسقط محمد بن علي، الحكم يطلب اللاعب يقوم سلامات، الكرة الترجي الرياضي الجرجيسي والهجوم على مستوى الجهة اليسرى، وضربة مخالفة، ضربة مخالفة، شوف لاعب من الترجي الجرجيسي يسقط أرضية الميدان، والحكم نضال طيف يعطي مخالفة لدفاع الترجي الرياضي التونسي. باش نوصلوا الصورة للسادة المستمعين كما هي الصورة الإذاعية، ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي، برشا احتجاجات على الحكم نضال الطيف في هذه المباراة تقريبا من الجانبين حتى من بنك الاحتياط للفريقين، والحكم نضال طيف يثبت بالسماع الخاصة متاعه مع غرفة الفار حول العملية الأخيرة في توقيت 88 دقيقة لعب في هذه المباراة، ولا زال التقدم للترجي العاصمة بهدف قبل صفر، هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 62.
1: تغييرات تأكيد بالجملة هذه من هنا وهناك، أكيد للعب آخر الأوراق الترجي الرياضي الجليسي من أجل التعديل في آخر الدقائق، والترجي العاصمة من أجل طبعا المحافظة على النتيجة واللقب الثمن طبعا 18 إن انتهت المباراة على هكذا شكل. هذه كرة وإنذار لشكون لمحمد بن علي، انذار لمحمد بن علي من جانب الترجي الرياضي التونسي ايضا، محمد بن علي بسبب طبعا تعمده إضاعة الوقت. الكرة لحمزة جلاسي، حمزة جلاسي الحقيقة اللي عمل برشا الحقيقة احتجاجات ومشاكل مع بنك احتياط الترجي الجريسي من رشنو وصار بالضبط، لكن ما هو مؤكد أن دخل في حوار كبير برشا مع مساعد مدرب الترجي الرياضي التونسي، الترجي الجريسي عفوا، أيمن أمنافك اللي هو كان لاعب أكيد سابق للترجي الرياضي التونسي، وكان من بين طبعا المتواجدين على أرضية الميدان، وهو الوحيد مع المدرب منصف مشارك اللي كانوا متواجدين على أرضية الميدان، على طبعا على أرضية الميدان وعلى دكة الاحتياط في نهاية 2005. الكرة لغسان المحرسي طويلة الكرة لشكون لحمزة رفيعة، رفيعة لأشرف بن ذياف، أشرف بن ذياف خليل القصاب إلى أمير التجوري، أمير التجوري، أمير بش يحاول يتجاوز، أمير بش يحاول يتجاوز، أمير بش يحاول يتجاوز، أمير ما زالت الكرة، لكن المخالفة، المخالفة يعلن عليها الحكم نضال الطيف ومساعده الأول خليل الحساني للترجي الجريسي، مخالفة تقريبا تأتي على مستوى نقطة الركنية، بعض طبعا السنتيمترات على نقطة الركنية، مخالفة تجي على يسار الحارس، طبعا الحارس أمان الله مميش آخر طبعا اللحظات، ننتظر فقط يثبت معايا الهادي أكيد في الحكم الرابع اللي بيشرف على الآن الوقت البديل 8 دقائق، 8 دقائق طبعا دخلنا في الدقيقة الأولى بالنسبة لل طبعا الحكم نضال الطيف 8 دقائق كان أعلن عليهم الحكم من أجل طبعا كوقت بديل. هذه كرة خليل القصاب، خليل القصاب مش ولا تنفيذ الا مخالفه. يعطي الحكم نضال الطيف، نضال الطيف اكيد اشاره التنفيذ. قصاب ما زلت الكره لشكون، ما زلت الكره مقطوعه ومقاسيه في راس هما مباشره. تاتي طبعا 5 متر و50 للترجي الجريسي ولحارس مرماه امان الله مميش. دقيقه اولى طبعا هذه مرت من زمن طبعا، ثمانية دقائق اللي كان اعلن عليهم الحكم نضال الطيف، وتبقى نتيجه واحده بلاش للترجي. هدف دقيقه 62 عن طريق حمزه رفيعه.
0: 1-0 للترجي لحدود 90+1 هنا في اولمبيرادس نهائي كاس تونس بين ترجي العاصمه وترجي العكاره. التقدم لترجي العاصمه 1-0، ولكن ثمانية دقائق قد تبوح باخر اسراره في هذه المباراه. هذه كره ترجي الجرسيسي مؤمن الرحماني دخل منطقه الجزاء والاسبق بالراس. ياسين مرياح يرجع كوره، يخرج كوره ياسين مرياح، لكن مازالت كوره للترجي الرياضي الجرسيسي. كره عرضيه داخل منطقه الجزاء والاسبق الحارس امن الله مميش ياخو كورته بكل امتياز. الحارس امن الله مميش حارس الترجي الرياضي التونسي. يعود مميش الى حراسه عارين الترجي الرياضي التونسي. يطول كورته مميش على الجهه اليمنى، ما توصلش الكره ليان ساسي. من جديد فلوريان دانو، دانو يعطي كره لي على الجهه اليمنى شيبه الجبالي، شيبه الجبالي على مستوى الجهه اليمنى يمر شيبه الجبالي يقدر من خط 18 يعطي كره لفلوريان دانو. دانو يرجع كره عرضيه، ولكن الكره ضربه ركنيه، ضربه ركنيه للترجي الرياضي التونسي على اليمين وعلى يسار الحارس حمزه الخامي حارس الترجي الجرجيسي، اللي دخل مكان بديل للحارس سيف الدين الشرفي اللي خرج بسبب الاصابه. ألف سلامة لسيف الدين الشرفي. ضربة ركنية باش تتنفذ للترجي الرياضي الجرجيسي أو الترجي الرياضي التونسي عفوا. ضربة ركنية للترجي الرياضي التونسي قبل 6 دقائق من انتهاء المباراة. 90+2 والحكم قلت تضاف 8 دقائق وقت بديل. تنفيذ ضربة ركنية للترجي الرياضي التونسي. تتنفذ من شياب الجبالي في القائم الأول. ترجمة دفاع الترجي الجرجيسي، تسديدة ممتازة جدا، تسديدة كانت خطيرة جدا على مرمى الحارس حمزة الغانمي وتمر بجانب القائم الأيمن لحمزة الغانمي، ويبقى تقدم 1-0 للترجي الرياضي التونسي. ضربة المرمى باش يرجعها حمزة الغانمي. حمزة الغانمي يطول الكورة تتجاوز وسط الميدان في الاعتذار قبيله بالراس، لكن موجود دفاع الترجي الجرجيس والكورة في التماس. تماس للترجي الرياضي الجرجيسي تتنفذ من أشرف بن ثياف، يلعب الكرة ورائية لفراس خومة مباشرة لحارس مرمى حمزة الخانمي مش راجع الكرة اللعب يربح بعض الأمتار. حمزة الخانمي تو الكرة على الجهة اليسرى لهجوم للترجي الجرجيس بالراس، تمشي الكرة لنضال وعفوا لاعب الرقم 12 في تشكيلة العكارة جاسم بالكلاني، والكرة في التماس. رمي التماس للترجي الرياضي الجرجيسي تتنفذ بسرعه، موجود حمزه رفيعه في التغطيه الدفاعيه ويراجع الكره، يراجع الكره في استقبال دفاع الترجي الجرجيس. مره اخرى السيطره في هذه الاونه لفرقه الترجي الرياضي الجرجيسي، موجود في الدفاع هيثم ضو في التغطيه، كذلك فلورين تانو تتفك له كره باهي من اشرف بن ثياب، موجود لامير التجوري ما توصلش الكره مختا، وفي الاعتراف لثال العيفي من جديد لدفاع لفرقه الترجي الجرجيسي، والحكم يسافر ضربه مخالفه، ضربة مخالفة لترجي العكارة في اللحظات الأخيرة في الخمسة دقائق الأخيرة. ضربة مخالفة في منطقة الترجي الرياضي الجرجيسي في 90+5 هنا في أولمبيرادس. 90+5 ضربة مخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي في تنفيذ ضربة المخالفة. أشرف بن ثياب داخل منطقة الجزاء يخرج أمل الله مميش، يخرج الكرة يراجع من جديد لهجوم الترجي الرياضي التونسي، لكن موجود دفاع الترجي، لكن ياساسي والحكم يعطي ضربة مخالفة مرة أخرى لانفتاع دفاع الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في توقيت 90+5 تقريبا 3 دقائق عادل قبل نهاية المباراة.
1: وهو كذلك هذه 3 دقائق قبل نهاية العرس هنا النهائي في رادس ملعب حماد العقربي برادس. ما زالت الكرة للترجي الجرجيسي والضغط في اللحظات الأخيرة. قصاب باش يصاوب والكرة يتصدى لها أمان الله مميج، تمشي الكرة ركنية بسرعة. مؤمن الرحماني باش ولا يرجع على الكرة، يلعب بسرعة باش يوزع الكرة. أمير التجوري ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ سقط احد لاعبي الترجي الجرجيسي على طبعا ارضيه الميدان. الكره للترجي الجرجيسي ما زالت والتماس ينتظر طبعا نضال الطيف باش يتثبت ويتشاور مع الفار. ماذا يوجد؟ سقط لاعب بالترجي الرياضي الجرجيسي. ننتظر فقط من ماذا حصل، شنو صار بالضبط الحقيقة ما هو مؤكد الآن. أحد لاعبي الترجي الجرجيسي متواجد على أرضية الميدان. شال لباس قبل كل شيء، أكيد الحكم سيأمر الطاقم الإسعاف بالتدخل طبعا للمداوات والإسعاف، ثم طبعا التثبت مع غرفة الفار اللي فيها مجدي بلاغة، فيها حسني لاي كمساعد أول، وعمر بديدة كمساعد طبعا ثاني. ننتظر فقط الحقيقة هل سيعود يدخل إطار الشبه الطبي والطبي للترجي الجريسي. شال لباس لأحد اللاعبين، أيضا يؤمر الفريق طبعا النقالة وفريق الدفاع المدني لطبعا نقل اللاعب خارج الميدان. أكيد الكرة، ننتظر بنك احتياط الترجي الجريسي الحقيقة يدفع جماهيره للتشجيع والضغط على الحكم، لأنه يمكن يشوف أن اللقطة فيها مخالفة وبعض الشيء من هذا القبيل. لكن ننتظر شال لباس لأحد اللاعبين الترجي الجريسي، مؤمن الرحماني أم من متواجد على أرضية الميدان. ما هوش مؤمن الرحماني، مؤمن موجود، خليل القصاب أيضا موجود، يمكن آدم قرب. على كل إن شاء الله لباس تم حمله خارج الملعب. ننتظر قرار طبعا يؤمر بمواصلة اللعب، يؤمر بمواصلة اللعب والتماس. التماس باش يلعب للترجي الجرجيسي. طبعا تثبت حسب إشارة الحكم، طبعا نضال الطيف تثبت من طبعا اللقطة، وحسب تقديره لا يوجد أي مخالفة على أشرف بن ضياف. الكرة للترجي الجرجيسي، ما زالت الكرة. جاسم بالكيلاني، جاسم بالكيلاني مقطوعة من يانس السي، فلوريون دانو، فلوريون دانو والمخالفة، المخالفة مرتكبة تقريبا في آخر دقيقة. هذه يمكن باش تكون آخر دقيقة بالنسبة لي، آخر دقيقة باش تكون أكيد نتابعوها مع بعضنا. أكيد مخالفة أخيرة يمكن تكون للترجي الرياضي التونسي، باش يتولى إرجاحها للاعب حمزة جلاسي. حمزة جلاسي يؤمر زملائه بالتقدم. رويد
0: قد يكون عادل، قد يكون الوقت البديل، الوقت البديل لأنه يعني اللعبة توقف. في اعتقادي فما بزوز دقائق كأكثر تقدير كوقت بديل، الوقت البديل إلى حد الآن. والترجي الرياضي التونسي متقدم بهدف مقابل صفر، هدف حمزة رفيع في دقيقة 62. هذا هجوم من فرقة الترجي الرياضي الجرجيسي. يسقط اللاعب الحكم بصفر، ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لخليل القصاب مع الإنذار. إنذار يبدو لي، ولكن الحكم يكتفي بالإنذار الشفوي فقط ويستر مكان ضربة المخالفة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في آخر دقائق، في آخر اللحظات. الترجي من أجل الأميرة 17، والترجي الجرجيس من أجل الأميرة الثانية في تاريخه، ولكن لكرة القدم أسرارها. ننتظر اللحظات الأخيرة. ضربة جزاء أو ضربة مخالفة عفوا لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، تبعد تقريبا 40 متر عن مرمى الحارس سمن الأماميش. ضربة مخالفة في مكان الترجي الرياضي التونسي ومنطقة الترجي الرياضي التونسي. ضربة مخالفة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، تترفض مرة في داخل المنطقة الجزائية، يطلع بالرأس ياخذ كورته بكل امتياز الحارس من الأماميش. وتكاس الهجوم لفريق الترجي الرياضي التونسي. هيثم ضو، هيثم ضو، هيثم ضو، تولي الكورة يا ساسي، ساسي، فلوريان دانو، فلوريان دانو، فلوريان دانو، يخرج بيده الورقة الحمراء، الورقة الحمراء لحمزة الغانمي، الورقة الحمراء لحمزة الغانمي، لأنه كان هجوم معاكس لهجوم الترجي الرياضي التونسي. يخرج من مناطقه حمزة الغانمي ويلمس الكرة باليد، والورقة الحمراء من نضال الطيف للحكم حمزة الغانمي في أواخر هذه اللحظات. ورقة حمراء ويبقى منقوص العدد. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في 90+8+9 تقريبا، لأنه وصلنا للـ90+10 الحقيقة. الورقة الحمراء لحمزة الغانمي، تقريبا 90% حسمت الأمور عادل، تقريبا حسمت الأمور، والورقة الحمراء قد تكون يعني القطرة التي أفادت الكأس في فريق الترجي الرياضي للجرجيس.
1: وهو كذلك بالفعل أشرف بن ذياف سيكون على ما أظن هو الحارس البديل، أكيد ما ثمش حارس بديل على مستوى طبعا بنك الاحتياط. يعني حمزة الغانمي يغادر بالورقة الحمراء، وقبله سيف الدين الشرفي بالإصابة، وأشرف بن ذياف سيكون طبعا البديل، وباش يخرج أكيد أحد طبعا اللاعبين. ننتظر فقط أكيد حمزة الغانمي يغادر. أشرف بن ذياف هو الحارس الجديد أكيد. ونهاية المباراة مبروك للترجي الرياضي التونسي الكأس رقم 17، وحظ أوفر للترجي الرياضي الجرجيسي.
0: هنيئا عاد لفريق الترجي الرياضي التونسي بالكأس رقم 18 ورقم 17 في تاريخه، وحظ أوفر لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، لأنه الحقيقة على مستوى الأحصاء تقريبا نسبة امتلاك الكرة 65% للترجي الرياضي الجرجيسي و35% لفريق الترجي الرياضي التونسي، مع يعني الحقيقة كانت سيطرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، والكلمة الأخيرة كانت للترجي الرياضي التونسي. إذن هكذا تنتهي هذه المباريات. كل الشكر لرفيقي في التعليق عادل جرو، ونعود إلى الزميل كريم حمدي برفقة المحلل الفني نجيب قدر. تحياتي لهذه الساري وعادل جرو.
2: شكرا لكما. هذه السيارة عادل الجرو يعطيكم المساء على هذا التعليق. إذن نهاية المباراة ونهاية حلم الترجي الرياضي الجرجيسي، رغم أنه يعني عمل مستوى ممتاز جدا. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، وحظ أوفر للترجي الرياضي الجرجيسي. هكذا ننهي هذه المتابعة وهذا الاستوديو الخارجي من مباشر من ملعب رادس، بالحظ والتوفيق إن شاء الله لكل فرقنا وللمنتخب الوطني التونسي في التحضيرات وفي المشاركة المونديالية القادمة اللي تنطلق بداية شهر جوان المقبل. في أقل من دقيقة سنجيب النهائي، والترجي يفوز باللقب وينقذ الموسم.
3: شوف اللي عنده بنك كما ترجي فيه أوبيلو وفيه جبالي وفي فهمتي السيانساز، فهمتي هذه بنك قوية. التغييرات الاضطرارية هي زي ربما زاد عكرت فهمتي الفسد شوية على الترجي الرياضي الجرجيسي. الفريشور فيزيك اللياقة البدنية نتاع الترجي الرياضي التونسي كانت أحسن. هذوما دي ديتاي هما اللي حكموا في المقابلة، رغم الترجي الجرجيسي قام بمقابلة طيبة اليوم ويشكر عليها، وكان نهائي فهمتي نهائي خارق العادة.
2: ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي كما حكيت، وحظ أوفر إن شاء الله في قدم السنوات. برافو لجماهير العكارة، برافو لجماهير الترجي الجرجيسي التي قدمت من كل مكان لتشجيع فريقها والوقوف مع فريقها. يعتبر تتويج وصوله للنهائي في موسم كان فيه الرقم الصعب في البطولة التونسية. هكا نوصل لنهاية هذا الاستوديو. التحية لهذه السياري عادل الجرو، جمال فريعة، أحمد حلاوت، كنت معكم عبد الكريم سينجيب الفني نجيب خذر، كنت معكم عبد الكريم الحمدي إعدادا وتقديما. الشكر موصول لفتحي المقبلي في استديوهاتنا المركزية، حبيب الغرائز بغرفة الهاتف، وكل الفريق. نلتقي في موعد الذي قادم. شكرا وإلى اللقاء.
4: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
5: نشرة الأخبار.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطوين، والبداية بأبرز العناوين. وفاة حاج السياسي المطمدين جرب أجيم وتمدفنه في البقاع المقدسة. جرى قرعة التناوب العضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، ولأول مرة في مدين امرأة في رئاسة المجلس الجهوي لولاية مدين. تونس تحيي اليوم عن المجموعة الدولية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. وفي العالم فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. إلى تفاصيل الأخبار. توفي حاجة فيلسوف في حجيج ولاية المدينة وعصيل معتمدية جربة أجيم، وكان الفقيد قد أدى مناسك الحج رفقة زوجته. هذا وتم دفنه في البقاع المقدسة وفق ما أكده المدير الجهوي لشؤون الدينية بمدنين أيمن بن مرة. هذا وانتظر أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج المامين غدا الاثنين الأول من جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. جرت اليوم بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. في تطاوين انتظمت اليوم عملية القرعة، وآلت رئاسة المجلس الجهوي العلي الربعي عن المجلس المحلي بتطاوين الشمالية. المنسق والجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالتطاوين طاهر عويني يضيف
5: 17 عملية قرعة لتمثيل المجالس المحلية الثمانية بولاية تطاوين بالمجلس الجهوي بها، وكذلك عدد 8 قرعات لرئاسة المجالس المحلية المعنية وكذلك رئاسة المجلس الجهوي بتطاوين. أغلب الحالات كانت عن طريق التصريح المباشر باعتبار وجود المترشح الوحيد في عديد من الحالات، كذلك سنحت لنا الفرصة تنظيم عملية القرعة في حد ذاتها في عدد القليل من المناسبات. إذن كان التوافق هو الغالب على هذه الدورة العاشرة للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتطاوين.
6: وفي ولاية مدنين جرت اليوم بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات العملية الانتخابية، وآلت رئاسة المجلس الجهوي لأول مرة إلى أميرة بن خميس. المدير الجهوي لهيئة الانتخابات من مدنين علي زهمول يضيف
7: عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجلس الجهوي ورئاسة المجلس المحلية للمجلس المحلية 9 بولاية مدنين. القرعة هذه الدورية باش نعرفوا من خلالها الأعضاء 9 بتاع المجلس الجهوي والرئيس، وكذلك رئيس كل مجلس محلي للفترة النيابية 5 جوان 4 سبتمبر 26. المجالس المحلية 9 فيهم اللي استوفوا عملية التناوب على الرئاسة والمجلس الجهوي، وفيهم اللي مازال خاصة المجالس المحلية الكبيرة كما بن قردان وجرجيس وحمد السوق مازال معناها الدورية مش ملتهمش، أما المجالس المحلية الصغيرة كما أجيم وميدون وكذلك مدينة جنوبية سوف عملية التداول على الرئاسة والتناوب على العضوية. خلال عملية الاستيفاء التداول نرجع من الأول وجديد، معناها كل عملية القرعة كأنهم عناصر معناها جديدة وتشملهم القرعة، كذلك اللي ما يحبش يشارك يعبر على عدم الرغبة في الترشح عن طريق وثيقة يتم تضمينها في مقر الإدارة ويتنحى من عملية القرعة.
6: وفي جابس جرت بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات القرعة الدورية للتناوب، وقد فازت برئاسة المجلس الجهوي للنائب بالمجلس المحلي بجابس مدينة يسرى أدخيل، وفق ما صرح به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للمستقل الانتخابات بجابس علي الباسة.
8: عملية القرعة واللي تخص التداول على عضوية المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية من 5 جوان 2026 إلى غاية 4 سبتمبر 2026. العملية تمت بإذن الله بخير والخير، وكل لم يبدو أي اعتراض على نتائج القرعة، وفاز برئاسة المجلس الجهوي الأخت يسرى دخيل عن المجلس المحلي بجبس المدينة.
6: تحيي تونس مع سائر بلدان العالم اليوم 31 من مايو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهو مناسبة أقرتها المنظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتبغ، وحثت المدخنين على الإقلاع عنه لحماية صحتهم وحياة الأجيال القادمة. تقرير في الموضوع لزميلة هندرسك.
9: هو يوم أقرته جمعية الصحة العالمية في عام 87 و900 و1000، وأصبح يوما تحتفل به منظمة الصحة العالمية في سائر بلدان العالم من خلال إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات على صعيد عالمي، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم كل عام، ويزهق روح واحد من كل 10 بالغين في شتى أنحاء العالم وفق منظمة الصحة العالمية. ويهدف هذا اليوم إلى مكافحة النيكوتين والتصدي لأساليب التسويق الحديثة وإغراءات التبغ التي تستهدف الشباب. ثانيا، إلى التوعية الصحية بتسليط الضوء على كون التبغ سببا رئيسيا للأمراض القاتلة. ثالثا، دعم وتشجيع المدمنين على الإقلاع نهائيا عن التدخين، كل ذلك من أجل حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة والانعكاسات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطيها والتعرض لدخانه، وهو ما يعرف بالتدخين السلبي. هذا وأكدت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالج في تصريح للإذاعة التونسية أن أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خاصة في صفوف النساء والأطفال، وكانت الإحصائيات السنة الماضية تفيد أن نصف الرجال في تونس هم مدخنون. وفي هذا الإطار سيحتضن المستشفى الجامعي بجابس الأربعاء القادم اليوم الأول الصحي حول علم التدخين، دراسة هذه الظاهرة والآليات العلاجية للإقلاع عن التدخين تحت شعار مستشفى دون تبغى.
6: نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. مثل إحكام وتنسيق لنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد النفطي اليوم مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفطي زيارته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوزاري الإفريقي الكوري الهام فرصة استنح للاطلاع عن كثب عن سري عمل البحث وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أسماء الجابري اليوم زيارة إلى قسم طب النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس العاصمة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بعيد الأمهات بشعار أحب أمي أحب أسرتي. ويجدر التذكير بأن المندوبيات الجوية لشؤون المرأة والأسرة تنظم اليوم بسائر ولاية الجمهورية وبالتعاون مع إدارات الجوية للصحة زيارات معايدة الأمهات حديثات الولادة بأقسام التوليد لمشاركة الأمهات فرحة الأمور بمناسبة الاحتفاء مركزيا وجهويا بعيد الأمهات. في المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد شاب في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة جراء استهدافه من قبل قوات المحتل عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة. استشهد 11 لبنانيا وأصيب العشرات اليوم في غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في محافظة النابطية جنوبي لبنان، فيما أسفرت مجزرة دير زهراني عن 8 شهداء و16 جريحا وفق حصيلات نهائية. في المقابل أعلن المحتل الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخ أمس قال إنها تابعة لحزب الله واستهدفت قوة عسكرية صهيونية في جنوب لبنان. سياسيا، أعلن جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسية اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة الكيان الصهيوني على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وقال بارو في تصريحات له إن التوغل البري الصهيوني وتوسيع العملية العسكرية في لبنان خطأ فادح ومخالفة للقانون الدولي، مضيفا لا شيء يبرر تمديد العملية العسكرية في لبنان واحتلاله الأكثر تسعا للأراضي اللبنانية. ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم أن القوات البرية التابعة للحرس الثوري استهدفت مواقع جماعات انفصالية في شمال العراق دون حديث عن المواقع المتضررة. نقلت وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر خليفاف قوله اليوم إن بلاده لن تقبل باتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران لنظر فيها. وأشارت الصحيفة نقلا المصدر إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران للحصار عن مضيق هرمز. من جهتها أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا لنا سيلجؤون من جديد إلى وزارة الحرب وفق قولهم. بهذا وصلنا بل نختم بالرياضة مستمعين الكرام، حيث أحرز الترجي الرياضي اليوم لقب كأس تونس للمرة 17 في تاريخه والثانية توالي عقب الإطاحة بترجي جرجيس في النهائي الذي دار منذ قليل بهدف دون رد من أقدام اللاعب حمزة الرفيعة في الدقيقة 62. هذا تذكير بما ورد في النشرة بأبرز العناوين. وفاة حاج تونسي أصيل معتمدية جربة أجيم، إجراء قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجلس المحلية والجهوية ولأول مرة إمرأة في رئاسة المجلس الجهوي لولاية مدين. تونس تحيي اليوم المجموعة الدولية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. وفي العالم فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
10: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
11: بئر زمزم هو بئر تاريخي وديني يقع في مدينة مكة المكرمة ويعتبر من أبرز المعالم المقدسة في العالم الإسلامي، تعود أهميته إلى ارتباطه بقصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حيث أمر الله سبحانه وتعالى السيدة هاجر زوجة إبراهيم وأم إسماعيل بالبحث عن الماء في صحراء مكة عندما كانت مع ابنها إسماعيل، فظهر بئر زمزم بشكل إعجازي وبدأت المياه تتدفق من الأرض لتروي عطشهم. تعد مياه زمزم منبعا مباركا بفضل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى فضلها العظيم. ويعتبر المسلمون أن مياه زمزم ذات خصائص علاجية روحانية وفوائد صحية. وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير ماء زمزم لما شرب له، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه المياه تستجاب الدعوة عند شربها بنية معينة. وعلى مر العصور تعرض بئر زمزم للعديد من التطورات والترميمات، بما في ذلك الأعمال التي قامت بها الحكومة السعودية لتوفير مياه زمزم للحجاج والمعتمرين. وفي العصر الحديث تعد مياه زمزم واحدة من أكثر الموارد المائية شهرة في العالم، حيث يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة ويشربون من مياهها المباركة. بئر زمزم هو رمز تاريخي وديني يعكس إرثا عميقا من الإيمان والتوكل على الله، ويظل وجهة مهمة لجميع المسلمين الذين يزورون مكة المكرمة.
10: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعين الكرام للستة واربع وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تطاوين. مخر شوي على خاطر كما كنتوا تسمعوا نهائي كأس تونس ما بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي, ومبروك للترجي الرياضي الكاس في المقابل, إن شاء الله حظ أوفر للترجي الجرجيسي في بقية المحطات. معكم انطلقوا موعدنا من شبابيك حتى للثمانية إن شاء الله اليوم مع فتحي المقبلي في الجانب التقني, حسن أو حبيب الخراز كيف يواصل معكم, مرحبا بكم. البداية كما العادة اختيارتنا الموسيقية, ومن بعد نكون في أول فقرات الترند, خليكم معنا.

الستة وسبعة وعشرين دقيقة نبدو بأول فقراتنا، نبدو بالترند. واليوم يقابل زوز أحداث مهمة في إطار المتابعة الأرقام. نتحدثوا على اليوم، نتحدثوا على اليوم لعيد الأمهات، يوافق ديما كل أحد الأخير من شهر ماي. كانت مجموعة من الأنشطة اللي عملت عليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تنظيم سلسلة متاع تظاهرات توعوية وتنشيط مختلف في الولايات. كيف كيف اليوم تحدثوا على اليوم العالمي في علاقة بالامتناع عن التدخين. هذا واحد من الأيام اللي تصير فيها مجموعة من الأحداث. هو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، يقابل كل عام 31 ماي، مناسبة سنوية تنظمها المنظمة الصحة العالمية وللتوعية بمخاطر التبغ الصحية والاقتصادية والبيئية. معاكم ممكن ناخذ بعض التفاصيل في علاقة بتونس في الأرقام هذه، إن شاء الله ربي يهدي الجميع. تونس ما بين مصنفة ما بين عدد ونسبة التدخين العام تتراوح ما بين 19.5 إلى 25%. تقريبا تحدثوا على النسبة اللي متصدرة، معناتها مش في المراكز الأولى لكنها مجموعة في موجودة في المجموعة الأولى متاع أكثر الدول العربية فيها نسب التدخين. تنرجعوا لها بعد كيف كيف. فما أرقام تتحدث على بسبب التدخين في تونس وفيات أكثر من 13,000 شخص سنويا بشكل مباشر أو غير مباشر. مقارنة تونس تو بالدول العربية، ناخذوا الأرقام، تونس نلقوها في المركز السابع تقريبا، بينما القائمة خلينا نبدأ نكملوا الترتيب كما هو. تونس كما قلنا في المركز السابع تقريبا 19.5 نسبة المدخنين في تونس. الكويت تقريبا 20%، بعد اليمن المركز الخامس، الرابع الجزائر، مصر المركز الثالث، لبنان تقريبا 34% شعب لبناني يتكيف، والأردن هي أكثر دولة فيها نسبة تدخين تحدثوا على أكثر من 36%. بالمقارنة مع هذا تحدثوا القائمة، هذه مش القائمة العالمية، خطر في العالم نلقوا ميانمار مثلا تقريبا 42% من شعبها يتكيف، مع الإشارة لأنه أندونيسيا بجنبها الدولة المجاورة تسجل في رقم قياسي في تدخين الرجال بنسبة كيف كيف كبيرة برشا. فما مقدونيا الشمالية في القارة الأوروبية تقريبا 39.5%، تعتبر هي اللي تتصدر الدول الأوروبية. ذكروا اللي مع هذا نتحدثوا تعرفوا جديد السجائر الإلكترونية والتدخين واستخدامها على أساس كونها أقل تأثيرا، ولكن العملية هي نفسها ممكن حتى تحمل تأثيرات سلبية أخرى. إن شاء الله ربي يشفي، إن شاء الله ربي يهدي الجميع. ذكروكم كيف كيف في الترند، تعرفوا الباك على الأبواب ووزارة التربية التونسية بالتزامن مع الاقتراب متاع دورة 2026، مجموعة من القرارات، البلاغات التحذيرية بشأن العقوبات متاع الغش، حرمان التلامذة من في حالة معناتها وجود عملية الغش هذه أو محاولة الغش، ارتكاب الغش الفعلي، فما حكي 3 إلى 5 سنوات وغيرها من الإجراءات اللي في كل عام وزارة التربية تذكر بهم على أمل كون الناس تركز في الامتحانات متاعها، ما تقولش تلوج على حلول أخرى باش تنجح بطريقة مش صحيح. الدورة نذكروكم هذه اللي باش تنطلق على أبواب هي نهار 3 جوان تقريبا، معناتها نتحدثوا الأربعة الجاية النهار الأول مع انطلاق دورة الرسمية 3, 4, 5, 8, 9, و10 جوان كيف كيف. بالنسبة للاختبارات الكتابية الإعلان على النتائج باش يكون نهار 23 جوان يقابل نهار 3. بالنسبة للكنترول ما بين 29 و30 جوان و1 و2 جويلية، والإعلان باش يكون نهار 12
جويليا بالنسبة لدورة الكنترول. إن شاء الله ربي نجحكم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وقي التركيز ما نضغطوش عليهم برشا. مازالوا تقريبا 3 أيام أو نهارين ما بين التحضيرات الاستعدادات الخيرانية، وإن شاء الله ربي يوفقكم. مواصلين معاكم في شبابيك، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعين الكرام، واصلين معكم في شبابيك. فقرة متابعات اليوم الوجهة باش تكون مدنين، تحدثوا على المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، والحديث على الدورة 29 اللي كانت انطلقت أمس وباش تتواصل حتى 4 جوان مع زميلتنا هادي قاري، باش ناخذوا أكثر التفاصيل وعلى عين المكان. هادي مرحبا بك.
1: مساء النور عبد الله، تحيه ليك وتحيه لكل عشاق الا فن الرابع. طبعا نحن اليوم في شبابيكم طلع عليكم من فضاء المركز الثقافي بمدنين، وين قاعدين نواكبوا في انطلاق البروفة المسرحية 9. طبعا قبل ما ننطلقوا لتحديثنا على المسرحية، نذكرك شوية عبد الله اللي الدورة او النسخة 29 المهرجان الوطني المسرح التجريب كانت انطلقت يوم امس بعرض افتتاحي كان فيه ماجورات ودماء عملاقة، كان الحضور محترم نسبيا أكيد. وبعدها تم عرض مسرحية الهربات من إنتاج المسرح الوطني التونسي والأسطورة الإنتاج وفاء الطبوبي بقاعة المركب الثقافي بمدين. اليوم باش نواكبوا إن شاء الله مسرحية 9، على هذاك حاضر معنا هيثم مومني ممثل وكاتب نص المسرحية 9 اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل ربما عن المسرحيه هذه وعن انتاجها. مرحبا بك سي هيثم، شرفنا بحضورك على موجات اذاعه تطوير، وجودك هذا في مدين في المركب الثقافي بمدين.
2: عسلامه الناس الكل، عسلامه السادة المستمعين. انا فرحان برشا الحق لي في مهرجان مدين التجريبي، وفرحان برشا لينا في مدين.
1: اول مره في مدين؟
2: اي اول مره في مدنين واول مره في المهرجان.
1: كان عطيني ربما اكثر فكره على المهرجان هذي، كيفاش ربما الصدام تاع المهرجان هذي بالنسبه لكم؟
2: مهرجان مدينه تجريبي هو مهرجان عريق، يعني وكما قلت انت في دوره 29، يعني احنا كمسرحيين نفرحوا برشا كي تجينا دعوه من مهرجان مدينه تجريبي، لخاطر نعرفوا الامبلور نتاع المهرجان هذايا، القيمه نتاع العروض والقيمه نتاع النقاش لبعض العروض اللي يصير في المهرجان. يعني الناس الكل نكونوا متحمسين باش نجيو للمهرجان هذايا، نلتقيو بجمهور المهرجان اللي هو من ارقى الجماهير اللي نجموا نقابلوها في تونس او في الوطن العربي. يعني نبداو فرحانين حق ومونتون ستريسي انه باش نقدموا عرض قدام الجمهور هذايا اللي يفهم في المسرح واللي يواكب المسرح ويعرف قيمه المسرح كفن وكأداة وكوسيله لارتقاء المجتمعات.
1: صحيح، هو جمهور مدنين طبعا متعطش ديما للمسرح وديما للمواكب الحقيقه، وهو جمهور اليوم يعتبر المهرجان هذايا من حقه، ومهرجان هو أصبح معناها وطني، هو ملك للوطني ولكن ملك ضد الجمهور مدنين. على هذيك هما ديما تلقاهم متعطشين مثل المهرجانات هذية. على هذيك اليوم نرجع بيك للمسرحية اللي بشتعرض في حدود الساعة 8 تقريبا، واعطيني فكرة باش المستمعين اللي قاعدين يواكبوا فينا علاش لا يركبوا في كراهبهم ولا بسكريتاتهم ولا علاش تجيهم ويجوا يواكبوا المسرحية هذه.
2: مسرحية 9 هي إخراج أستاذي معاذ الكبير، نوجه له تحية كبيرة وتعذر عليه المجيء للمدنين لأسباب شخصية. هو نص مسرحية كتاب هيثم مومني لعبد الله، تمثيل هيثم مومني، مروان نساوي، مريم بن حميدة، إضاءة يزيد الهيدي، موسيقى دونتاك، وإنتاج الريو. المسرحية تعالج أو تناقش قضايا هي ساعة في الثلاثية، هي تنتمي إلى ثلاثية بدينا ب 11-14 ثم مررنا لمسرحية 9 في مشروع ثلاثية تمس ذات صنية وسيكولوجيا الإنسان. كانت مسرحية 11-14 تعالج الدبريسيون بوست تروماتيك، بعديك تعدينا المسرحية 9 اللي تعالج كذلك الخوف من الموت والحاجات الأسئلة الإكزيستنسيال الوجودية اللي يسألها الإنسان في ظل هالحقبة اللي نعيش فيها هي اللي هي فترة زمنية غريبة وغريبة جدا، فصعني أنا الأمر إنه نتسائل ونحط التساؤلات هذية في نص باش بعديك نبارتاجيه مع أستاذي معز الكبير اللي توا ظهر لي عنا 10-11 سنة نخدمه مع بعضنا، كونت عنده بديت عنده وبعديك مشيت المعز معنا رسام العناد العري في المطرحي وقعدنا نخدمه مع بعضنا حتى توا. وكما قلت لك المسرحية هذية تنتمي لثلاثية هذية إن شاء الله هو مشروع ثلاثية وفرحانين نحن كما قلت لك برشا لينا باش نقدموها اليوم في مهرجان لبنان التجريبي.
1: يعطيك الصحة اللي جعتتنا فكرة شافية وضافية، فقط نحب ناخذ منك أنت أجبت لمحالة على جزء من سؤالنا، ولكن كيفاش تتوحي الكتابات هذه منين تجيك من واقعنا من هي تحسها في الفيرتوال في الخيال وإلا ناخذ من اليوم متاعنا؟
2: هو الحق الكتابة عندي أنا هي إكزرسيس يومي ساعة قبل كل شيء، يعني قال آخر ماهيش فترة معينة، كانوا خدمتي متاع كل يوم أني نقوم الصباح نكتب، لكن الانسبيراشيون والإلهام الحق يجي من تجارب شخصية نعيشها، يعني تساؤلات شخصية كما أي كاتب أعتقد في العالم هذايا يستوحى كتاباته من مخاوفه ومن تساؤلاته ومن من من الأشياء اللي يعيشها هو كفرد في هالمجتمع هذا والمجتمع الكوني اللي يدور بينا. الحق مسرحية تسعة هي كما قلت لك نخاطب بها الخوف من الموت، على خاطر شفنا وعشنا يعني من 2020 يعني من فترة الكورونا إلى يومنا هذا بالحروبات، حرب الخائبة برشا اللي قاعدة تصير في فلسطين وديما نترحم على أخواتنا في شهداء فلسطين اللي أثبتوا بالحق إنه في كل مرة إنهم شعب من أقوى الشعوب اللي صمدت في وجه الاحتلال وفي وجه هال الوحشية الكبيرة هذية اللي نشوفوا فيها كل يوم. ف يعني ما تنجمش قال الاخر هالصبر هذايا اللي تعيشها كل يوم ما تفكتيكش كمواطن، حتى لو كان تكون ماكش كاتب او تنجم تكون مواطن عادي عندك خدمه اخرى وبتمسك في ذاتك في شخصيتك في افكارك وفي تفكيرك. وخدمه الكاتب انه يطرح التساؤلات هذايا هي كما قلت لك نحن ما عنديش حد شيء باش نقدمه اترافير هالنص هذايا، لكن هي تساؤلات على الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه، على خوف الانسان، على ذات الدخلانية قال آخر نحاول ندربش الداخل في سيكولوجية الإنسان ونحاول نخرج بهالتساؤلات هذية، والجمهور طبعا يخرج بالتساؤلات هذية بعد معنا وهذا هو
1: إن شاء الله نوصلوا نهار نلقوا أجوبة للتساؤلات هذية أكيد، وما يفوتنيش باش نوجه تحية للشعب الفلسطيني اللي قلوبنا كل يوم معهم، وأكيد حكاياتهم حكاياتك يجب تكتب كل يوم وتجب تعطينا سيناريوهات كل يوم. بس خلينا كلمة الختام، أعطيني كلمة للجمهور اللي قاعد يتبع فينا، شنو تشوقهم للمسرحية هذية باش تجيبهم في أسرع الأزيد؟
2: آخر كلمة نجم نقولها مرحبا بكم في مسرحية تسعة، مرحبا بكم في مهرجان لبنان التجريبي، ومرحبا بينا احنا معكم. خاطر حاجة باهية انه نبارتاجيو هالمومون هذايا، هو مومون باش يتعدى قال الاخر ينجم يتنساو او ينجم يتفكر واحد نهار من نهارات بالضبط. فنحاولوا ان شاء الله نتلقاو مع بعضنا وبعد المسرحية نحاولوا نمروا للدباب.

0: عندي انا المهرجانات هذوما هما اللي يحلوا عينين المشاهد. ومن غدويك تلقى عندك ممثل جديد او كاتب جديد جاي عمره 5 سنين او 6 سنين او 10 سنين جاي يتفرج في المسرحيه وعجبته المهنه هذيك فقرر انه يواصل فيها. ما غير المهرجانات هذيا ما نجموش نقربوا للجينيراسيون الجايه, ما نجموش يقربوا للمسرح او للفنون بصفه عامه, سواء مسرح سينما او موسيقى. لازمنا تكون الدوله تدعم اكثر المهرجانات هذوما ونقربوا اكثر للجمهور.
1: وفعلا تتم لكلامك, فما برشا كانوا هواة وكانوا يواكبوا في الدورات السابقة للمهرجان, واليوم نشوفوهم هما بيدهم ممثلين ومسرحيين متميزين وقاعدين يتحصوا على جوائز. احنا زادة سعداء برشا اللي كنت معنا على موجات إذاعة تطوليسة هيثم المومني, نتمنوكم كل التوفيق. وأكيد عبدالله مواصلين مواكبتنا في مهرجان
2: فقط نذكرهم هدي بالموعد الليلة وقتاش الانطلاق إن شاء الله متاع المسرحية.
1: إن شاء الله الانطلاق بشكون في حدود الساعة 8 مساء, والمسرحية هي مسرحية 9.
2: شكرا لك هدية, يعطيك صحة. شكرا لضيفك الكريم, شكرا لكم. نحن مازلنا مواصلين معاكم في شبابيك اختياراتنا الموسيقية, بعد شوية إن شاء الله نرجع, خليكم معنا.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جرت اليوم بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتنوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تنطلق رحلات عودة الحجيج التونسيين بداية من الأول إلى غاية 14 من جوان المقبل، حيث ستؤمن شركات الخطوط التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال عيد الأضحى 2026 أكثر من 560 تدخلا رقابيا وتحسيسيا بمختلف ولايات الجمهورية. تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مختلف أنحاء العالم يوم 31 من مايو من كل سنة باليوم العالمي للامتناع عن يعني التدخين، بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بضاعات التبغ والدعوة إلى اعتماد سياسات فعالة للحد من استهلاكها. دوليا استشهد 11 لبناني وأصيب العشرات اليوم في غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في محافظة النبطية جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن المحادثات وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. أكد مسؤول بالاتحاد الأفريقي اليوم أنه تم الإبلاغ عن 43 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس أيبولا، بالإضافة إلى وجود 263 حالة إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. الموجز في أمان الله.
0: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام. للسبعة وثمانية دقائق وصلنا لفقرة ميوزك تراند، والقائمة اللي متاع أكثر غنية سمعوها متونسة الأسبوع هذا. باش نبدو بالمركز الخامس، نلقو من جديد شيرين اللجمي، غنيتها شاه شاه، الغنية اللي عامل أكثر من 41 مليون مشاهدة عند قرابة العام، تو موجود معنا في المركز الخامس.

في المركز الرابع باش نلقوا غنية أمنة فاخر الجديدة، غنية اسمها حما، عاملة أكثر من زوز ملايين مشاهدة، عندها زوز أسابيع موجودة في المركز الرابع.

المركز الثالث باش نلقوا أغنية شيرين تباعا الأغنية عاملة أكثر من 23 مليون مشاهدة على اليوتيوب، نلقوها في المركز الثالث.

وفي المركز الاول باش نلقوا جول في اغنيه سيدور دامي، الاغنيه اللي عامله اكثر من 15 مليون مشاهده عند 13 يوم ملي هبطت على اليوتيوب، وكلاسي الاولى في تراند موسيقى بالنسبه للاسبوع هذا.

what I'm saying.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا معاكم الفقرة البوكس أوفيس كما العادة, جولتنا في أكثر الأفلام رواجا في قاعات السينما العالمية. باش نبدو من المركز الخامس, باش نلقوا فيلم اسمه مورتال كومبا. هذا الفيلم اللي عرفناه في شكل جو فيديو, لكن لقيناه في 8 مي هبط في شكل فيلم بين مغامرة ساينس فيكسيون, ساعة و 56 دقيقة. عطوه تقييم 6/7, 6.7/10 في الاي ام دي بي. نسمع شوية من البوندانونس. It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness. Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat. Then realizing you've had it in you this entire time. وفي المركز الرابع باش نلقوا فيلم The Sheep Detective, بطولة هيو جاكمان, ساعة و 49 دقيقة, 7.7/10 في الـ IMDb. نسمع شوية من البندر. Kindest creatures on earth. Sheep, I want you to meet my flock. When I wake up, well, I know I'm gonna be. I'm gonna keep them well fed, well groomed. And each day I read out loud to them mysteries, whodunits. I know who the killer was. I like to pretend that they follow along. وفي المركز الثالث باش نلقوا The Devil Wears Prada 2, جزء ثاني من السيري هذه. نلقوه في المركز الثالث بساعتين تقريبا طول الفيلم, 6.7 في

0: وفي المركز الثاني باش نلقوا مايكل، تحدث على قصة مايكل جاكسون، صعوده للنجم البوب والبدايات نتاعه من وقت اللي كان مع العائلة مع اخواته والانطلاق. ساعتين وسبعة دقائق، بيوغرافي، مسيرة فنية تاريخية، 7.7 على 10 في الـ IMDb.
1: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
2: No, sir.
1: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
1: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
2: Yes, sir.
3: Ready whenever you are, Michael.
4: Do you know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world?
1: We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning.
4: I need to think.
0: وفي المركز الأول باش نلقوا فيلم ستار وورز، هذا The Mandalorian and The Grogu. هذا الفيلم اللي هو جزء الثاني متاع Mandalorian، عطوه تقييم 7/10 في الام دي بي. مازال كهبط الفيلم عند الجمعة، تقريبا ساعتين واثناش دقيقة. هذا الجزء الثاني متاع Mandalorian، خيال علمي، حرب الفضاء، الفانتازيا متاع الفضاء وعلوم السيونس فيكسيون في علاقة بالمجرات الأخرى، قصة خيالية، ونلقوها كلاسي لولا في الترتيب متاع البوكس اوفيس الأسبوع هذا.
6: Before going into harm's way, check your armor first.
7: We're protecting everything the rebellion fought for.
8: Good luck. You're gonna need it.
9: Hey.
10: It's a
6: bad baby. Strap
0: in. هذه كانت جولتنا في البوكس اوفيس، موصلين معاكم في شبابيك.

تحية لكم مستمعينا الكرام، هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك. نتقابلوا إن شاء الله في محطة إذاعية لاحقا. شكرا لك فتحي حبيب وكل الفريق اللي كان معكم. إلى اللقاء.

0: الأشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم في هذا المواد الإخباري. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم إلى مدينة أريانا وفق مقطع فيديو نشرته الإذاعة التونسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما توقف رئيس الجمهورية وسط المدينة وتحدث مع عدد من المواطنين حول مشاغلهم وفق ما أكدته النائبة بمجلس نواب الشعب أسماء درويش لصحيفة الصباح نيوز. وقالت درويش أنها تحدثت مع رئيس الجمهورية مؤكدة أنه بصحة جيدة. ينتظر أن تصل صباح غد إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلة عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة، لتتواصل الرحلات إلى غاية 14 من شهر جوان المقبل، حيث ستؤمن الخطوط التونسية 22 رحلة عودة. أكد وزير البيئة حبيب عبيد اليوم أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل السواحل التونسية. تحيي تونس اليوم مع سائر بلدان العالم الموافق للحادي والثلاثين من ماي من كل عام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهو مناسبة أقرتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتبغى وحث المدخنين على الإقلاع عنه لحماية صحتهم وحماية الأجيال وحياة الأجيال القادمة. في الشأن الدولي، أصيب عدد من الأشخاص مساء اليوم جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان في بيت هلال التي تبعد 5 كيلومترات عن كرية شمونة بحسب ما وردت تقارير في الكيان الصهيوني، فيما أكدت إذاعة الجيش الصهيوني انفجار طائرة مسيرة مفخخة في منطقة عسكرية. استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون في غارة على بلدة العباسية بقضاء صور جنوب لبنان، فيما يجري البحث عن عدد من المفقودين. وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم بادعاء تنفيذه عملية دهس جنوب بيت لحم بين القدس والخليل في الضفة الغربية، وقد أصيب خلال هذه العملية 3 مستوطنين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب، رغم مؤشرة سابقة كانت توحي باقتراب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: تنفس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الطرب الأصيل سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
2: أصدقاء وصديقات الإذاعة التونسية من تطاوين، تحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بحضرتكم من جديد إلى سهرة موسيقية من سهرات منوعة الطرب الأصيل. في هذه السهرة نعود إلى أجواء الموسيقى المغربية وتحديدا إلى المغرب الأقصى والفنان الكبير عبد الهادي بالخياط. هذا الفنان اسمه بالكامل عبد الهادي الزكاغي الإدريسي، ولد بمدينة فاس سنة 1940، ثم سرعان ما انتقل إلى مدينة الدار البيضاء حيث التقى بالفنان عبد الوهاب الدوكالي، ومن ثم تشكل ما يعرف بالفترة الذهبية للأغنية المغربية. مع بداية السبعينيات انتقل عبد الهادي بالخياط إلى القاهرة، حيث جمعته صداقة كبيرة بالوسط الفني في القاهرة، وتعامل خصوصا مع الموسيقار بليغ حمدي وصباح وفريد الأطرش، وأيضا جمعته صداقة كبيرة أثمرت أعمال مع الشاعر المصري المعروف عبد الرحمن.

في رصيد الفنان عبد الهادي بالخياط مئات الأغاني والقصائد الشعرية المغنات، إضافة إلى تعامله تعامل مخصوص مع التراث المغربي أو مع الملحون المغربي الشعبي. أحيى الفنان عبد الهادي بالخياط العديد من الحفلات الحية مع الجيرية العربية بمسرح الأولمبيا في باريس، وعلى عديد المسارح بالعواصم العربية والعالمية في تونس وفي جرش وفي لبنان والكويت وغيرها. هذه الأسهر التي نقترحها على حضراتكم هي عبارة عن حفل فني استضاف فيها تلفزيون المغربي الفنان عبد الهادي بالخياط ليتحدث عن مسيرته الغنائية ويغني مع الجمهور في المباشر أشهر أغانيه. نرجو لحضراتكم جميعا قضاء سهرة موسيقية ممتعة معنا على موجات إذاعة تطاوين وفي ضيافة منوعة الطرب الأصيل. مع أجمل تحياتي أنا شكري العدودي في الأعداد والتقديم والانتقام والزميلة لطيفة من الجانب التقني. سهرة ممتعة لكم جميعا.

الفقرة الأخيرة في هذه المنوعة الموسيقية، تحيتنا لكم جميعا على حسن المتابعة ولطف العناية. نعود ونلتقي بحضراتكم إن شاء الله الأسبوع القادم على نفس هذه الموجات وفي مثل هذا التوقيت وسهرة أخرى من سهرات الطرب الأصيل. تصبحون على محبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة ليلا على موجة إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور أولي الجهة. وأكد رئيس الجمهورية في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة إلى مطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، إنما بحلول وطنية شاملة. أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الطيور اليوم تسجيل وتوثيق أول عملية تعشيش لطائري النحام الوردي في تاريخ بحيرة إشكل، ويتسم هذا الاكتشاف بأهمية علمية وبيئية هامة، إذ أن تعشيش وتزاوج النحام الوردي يعتبر نادرا بالبلاد التونسية وغير منتظم، ومؤشر علمي لحالة النظام الإيكولوجي عامة وفق ما أفادت به الجمعية. في شأن الدولي، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم عن مصدر مطلع قوله إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا، وذلك تعليقا على إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة بين طرفين. وأوضح المصدر أن تبادل الرسائل مستمر، وأن إيران أيضا من جهتها ستقوم بإجراء تعديلات على النص. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرا أنه يجب اغتنام الفرصة المتاحة حاليا، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة وقف التصعيد في لبنان. أعلن حزب الله مساء اليوم استهداف مواقع وتجمعات وآليات صهيونية في محيط قلعة أشقيفة التاريخية جنوب لبنان، ومنزل بمحيطها بمسيرات انقضاضية. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا اجتماعا طارئا بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الصهيوني على قلعة أشقيف التاريخية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله على رأس الساعة المقبلة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سلطينة.
1: قل خال على البعد سمعنا حس حس بيانه
2: سلطينة.
3: قالوا زيني عامل حالة ملا

0: نشرة أخبار الليلة تأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. مطار جربة جرجيس الدولي يستقبل الأربعاء المقبل أولى رحلات عودة حجيج الجنوب الشرقي من البقاع المقدسة، وتظاهرة صحية بمستشفى جابس بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. في العالم، الكيان الصهيوني وسع عملياته العسكرية باتجاه شمال نهر الليطاني ويحتل قلعة تاريخية جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الجمهورية في تصريح حصري لوكالة تونس إفريق للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، وأن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، إنما بحلول وطنية شاملة.
1: زيارة طبيعية بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، أعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة. ولأننا اخترنا هذه الطريق، اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيل بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. أن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
0: وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. وأكد أن كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمن والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقبل القريب ليحقق مطالبه، وفق ما جاء في تصريح رئيس الجمهورية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. جرت اليوم بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوية والتداول على رئاسة المجلس المحلية والجهوية للفترة الممتدة من 5 جوان 2026 إلى 4 سبتمبر 2026. وفي تطاوين، قالت رئاسة المجلس الجهوي لعلي الربحي عن المجلس المحلي بتطاوين الشمالية. وفي مدين، قالت رئاسة المجلس الجهوي ولأول مرة إلى أميرة بن خميس عن المجلس المحلي بميدون. أما في جبس، فقد فازت برئاسة المجلس الجهوي النائب المجلس المحلي بجبس المدينة يسرى دخيلة. ينتظر أن تصل صباح الغد إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة، لتتواصل الرحلات إلى 14 شهر جوان المقبل، حيث ستؤمن شركة الخطوط التونسية 22 رحلة عودة. وبالنسبة للجنوب الشرقي، تصل أولى رحلات العودة إلى مطار جرب جرجيس الدولي يوم الأربعاء 3 جوان المقبل، ويوم الخميس 4 شهر جوان إلى مطار جابس مطمطة الدولية. تحيي تونس اليوم مع سائر بلدان العالم الموافق للحادي والثلاثين من ماي من كل سنة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وهو مناسبة أقرتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتدخين. تقرير الزميلة هند رزق.
2: هو يوم أقرته جمعية الصحة العالمية في عام 87 وتسعمائة وألف، وأصبح يوما تحتفل به منظمة الصحة العالمية في سائر بلدان العالم من خلال إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه. ويعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات على صعيد عالمي، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم كل عام، ويزهق روح واحد من كل 10 بالغين في شتى أنحاء العالم وفق منظمة الصحة العالمية. ويهدف هذا اليوم إلى مكافحة النيكوتين والتصدي لأساليب التسويق الحديثة وإغراءات التبغ التي تستهدف الشباب. ثانيا، إلى التوعية الصحية بتسليط الضوء على كون التبغ سببا رئيسيا للأمراض القاتلة. ثالثا، دعم وتشجيع المدمنين على الإقلاع نهائيا عن التدخين، كل ذلك من أجل حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة والانعكاسات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطيها والتعرض لدخانه، وهو ما يعرف بالتدخين السلبي. هذا وأكدت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالج في تصريح للإذاعة التونسية أن أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل، خاصة في صفوف النساء والأطفال. وكانت الإحصائيات السنة الماضية تفيد أن نصف الرجال في تونس هم مدخنون. وفي هذا الإطار سيحتضن المستشفى الجامعي بجابس 4 القادم اليوم الأول الصحي حول علم التدخين، دراسة هذه الظاهرة والآليات العلاجية للإقلاع عن التدخين تحت شعار مستشفى دون تبغى.
0: وفي شأن دولي الآن، استشهد مساء اليوم فلسطينيان وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة إثر غارة شنها جيش الاحتلال على ميناء مدينة غزة. وفي لبنان، استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون في غارة على بلدة العباسية بقضاء صور جنوب لبنان، فيما يجري البحث عن عدد آخر من المفقودين في هذه الغارة. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال اليوم توسيع عملياته البرية جنوب لبنان متجاوزا نهر الليطاني في جنوب البلاد باتجاه مناطق شمال النهر في محاولة لفرض واقع ميداني جديد تزامنا مع إعلانه احتلال قلعة شقيف جنوب البلاد. وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم أن قوات إسرائيلية سيطرت على القلعة، عادا أنها عدت إلى شقيف أقوى من أي وقت مضى، ومشيرا إلى أن العملية تمثل جزءا من سياسة إسرائيلية أوسع لتوسيع العملية العسكرية داخل لبنان. وعلى إثر هذه التطورات الميدانية، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على ضرورة وقف التصعيد في لبنان وأن تصمت الأسلحة فيه بصورة نهائية، داعيا بالمناسبة إلى التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرا أنه يجب اغتنام الفرصة المتاحة حاليا. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الغد اجتماعا طارئا بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحربية في لبنان عقب استيلاء الاحتلال على هذه القلعة التاريخية. في إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزالان مستمرين، مشددا على أنه لا يمكن إصدار أحكام بشأن نتائج هذه الاتصالات قبل التوصل إلى نتيجة نهائية، معتبرا أن ما يقال حاليا مجرد تكهنات. ومن جهتها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا، وذلك تعليقا على إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين. وأوضح المصدر أن تبادل الرسائل مستمر وأن إيران أيضا ستقوم بإجراء تعديلاتها على النص، كما أشار إلى أن طهران تستعد بالكامل لظروف عدم التوصل إلى تفاهم، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول بعض بنود الاتفاق المطروحية بين الطرفين. يذكر أن تقارير إعلامية كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى طهران مقترحا جديدا أكثر تشددا بهدف إنهاء الحرب. وأشارت المصادر إلى أن التغييرات ركزت على ملفات حساسة من بينها البرنامج النووي الإيراني ومصير المواد النووية في إيران. نختم بالرياضة، حيث توج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس لكرة القدم إثر فوزه على الترجي الجرجسي بهدف دون رد في مباراة الدور النهائي التي أقيمت مساء اليوم بملعب حمد العقرب ببيرادس. وتعد هذه الكأس الكأس 17 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي والثانية على التوالي. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. شكرا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله تمام 11 ليلا في موجز لهم وآخر الأخبار. فيروز بعد قليل في جارة القمر. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. بئر زمزم هو بئر تاريخي وديني يقع في مدينة مكة المكرمة، ويعتبر من أبرز المعالم المقدسة في العالم الإسلامي. تعود أهميته إلى ارتباطه بقصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حيث أمر الله سبحانه وتعالى السيدة هاجر زوجة إبراهيم وأم إسماعيل بالبحث عن الماء في صحراء مكة عندما كانت مع ابنها إسماعيل. فظهر بئر زمزم بشكل إعجازي، وبدأت المياه تتدفق من الأرض لتروي عطشهم. تعد مياه زمزم منبعا مباركا بفضل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى فضلها العظيم. ويعتبر المسلمون أن مياه زمزم ذات خصائص علاجية روحانية وفوائد صحية. وقد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير ماء زمزم لما شرب له، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه المياه تستجاب الدعوة عند شربها بنية معينة. وعلى مر العصور تعرض بئر زمزم للعديد من التطورات والترميمات، بما في ذلك الأعمال التي قامت بها الحكومة السعودية لتوفير مياه زمزم للحجاج والمعتمرين. وفي العصر الحديث تعد مياه زمزم واحدة من أكثر الموارد المائية شهرة في العالم، حيث يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة ويشربون من مياهها المباركة. بئر زمزم هو رمز تاريخي وديني يعكس إرثا عميقا من الإيمان والتوكل على الله، ويظل وجهة مهمة لجميع المسلمين الذين يزورون مكة المكرمة. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: جارة القمر.

يا مساء النور، يا مساء الجمال على كل المتابعين الساهرين لهذا الوقت ومع هذا البث المباشر اللي نكونوا موجودين من خلال معكم مستمعين الكل اللي تسمعونا وتابعونا وتنتظروا في سهرة جارة القمر. طبعا المتابعين الأوفياء، المتابعين اللي ممكن أول مرة يسمعونا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نجتمع في سهرة الأحد، ننهي أسبوعا ونشارف على بداية أسبوع جديد، وإن شاء الله يا ربي حققت في هذا الأسبوع الكثير من الأمنيات، وإن شاء الله أيضا خططت لأسبوع جديد يكون مليء بالنجاحات بالتميز بالطاقة الإيجابية. يا مساء الخير على كل الزملاء اللي موجودين معي الليلة حتى نتشارك معا الكثير من المحبة، الكثير من العطاء، والكثير من المحتوى اللي أكيد ننثروه ما بين الكلمة وما بين اللحن والموسيقى والجمال، نبحث عنه، نتبع خطاه وثناياه ونذهب إليه حتى ولو كان في القمر، حتى لو كان مع النجوم وبين الكواكب. قالوا إذا رأيت القمر فاستغني عن النجوم، والكل يرى القمر من نافذته، والقمر لا يكتمل إلا بعد نقصان، ونحن الليلة نستضيء بنوره وهو البدر المنير، لنتحسس طرق المبدعين ونتبع خطواتهم. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: تنقل أيها القمر المنير، لقد خلق السرى لك والمسير، إذا لم تطوي منزلة لأخرى فما تجدي منازلك الكثير، تلتفت القلوب إليك شوقا فتهديها لموضعها الصدور، تظن العين أن قد غبت عنها وأنت بجفنها بصر ونور، وتلتفت القلوب إليك شوقا فتهديها لموضعها الصدور، ومثلك من يضيق الرحب عنه ويحمله على السعة الضمير، هنيئا للسرات ولليالي وللدنيا قيامك والسفور، ونورك هو للداني سبيل، وبشرك هو للقاضي بشير، أرى دار السعادة قد تجلت وعاد لها التآنس والحبور.

ونحن نقتفي أثر القمر في القلوب، نفتح معكم مستمعينا الليلة دفاتر الحنين ونبحر في فضاء الكلمة الدافئة التي تلامس الروح وتسمو بالوجدان. وفي غمرة العمر نكتشف أن حياتنا ليست سوى رحلة بين أبواب مغلقة وأخرى ننتظر خلفها بشوق للأبواب الليلة الإهداء.

مفتاح الدار يرسم خارطة الحب إلى الأسرار، يرسم لوحه من أحلام تحلم. يتعلق مفتاح الدار بالصبر الماثل بالشوق الهدار. المفتاح يعرف خطوته حتى لو فقدت، يبحث عنها ليزيل القهر يزيل الأحزان. مفتاح الدار، مفتاح القلب، مفتاح الموسيقى، لسان يتحدث على إيقاع الأنغام. أدلج بالليل وأوغل وأفاق قبل طلوع نهار، دق على باب تلو الباب، قال أنا المفتاح والمفتاح غدا يكتب.

أنا المفتاح، والمفتاح غدا يكتب في الصفحة حتى يقرأ من يدعوه إلى أغنية بين الأطلال ليغنيها أو يفديها أو يرقص في إيقاع الوجد وترافقه قيثارة تعزف بدلال.

0: الأنوار المفتاح مسحوا دمعته كل صباح ولمسوا وجعا في نزف جراح، وظل المفتاح في الصبر وآداء الصبر يرمقنا يطرقنا يسألنا إن كان يعود. مفتاح الصبر يسألنا يطرقنا يرمقنا إن كان يعود، وإلا دق الباب وانتظر الموعود.
1: دق باب البيت على السكات

أبي عصر أشصار خلص من الزيت مين عم بدق عبابي سألت حالي قبل ما رديت صرت استعرض صور أصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحوا مكان عندي قلب صرت استعرض صور أصحاب مرقوا على عيوني بزمان الحب من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحوا مكان عندي قلب والباب عم بيدق

وجمت لما شفت وجه الضيف والحكي تخرسن على لساني. ما كان ضيفي خصمي

0: أنا اللي راح أغني بس على شانك.
1: جارة القمر، جارة القمر.
0: يمكن يجيني الفرج وأنا بحضان.

0: أنا ما عندي أكثر، وفيروز عندها الكثير الكثير من المحبة ومن العطاء ومن الموسيقى اللي تحكي حكايات نعيش معها، وتحكي حكاياتها ذكرياتنا صورنا حنيننا إلى الكثير من تفاصيل هذه الحياة، وفي بعض الأحيان نتنساها أو ندعها جانبا فنتذكرها مع جارة القمر السيدة فيروز. لأجل ذلك أكيد السيدة فيروز قمر ينير دروب العاشقين، قمر ينير دروب الفنانين المبدعين، فالجميع أكيد يجتمع على محبة صوت السيدة فيروز. والسيدة فيروز من غنائها وموسيقاها ومن صميم الجماليات اللي أعطتها لنا واللي خلتها في المدونة الموسيقية نتحدث ونتجول في التيمات الإنسانية والقيم والأخلاق والمحبة وكل ما يمكن أنه يكون في علاقة مباشرة بالجمال. والليلة مستمعينا قبل ما نمشي نحكي لكم على موضوع حلقتنا، خليني قبل كل شيء نشكر زميلي ذو بن سالم اللي موجود معايا في الهندسة التقنية، واللي لمسات الفنية هي اللي عاطية للسهرة الجمالية، وهي اللي مخلية التناسق ما بين الفقرات وما بين الموسيقى والمحتوى الكلامي بهذا الجمال اللي يصلكم وين ما كنتم موجودين على طرقات أو في بيوتكم أو في أماكن عملكم. فأهلا وسهلا بكم متابعينا جميعا وين ما كنتم تسمعونا في هذه الليلة. الليلة سنتحدث على تيمة مهمة وتيمة أساسية في حياتنا جميعا، وحتى حد فينا من الجمش ما تكونش عنده علاقة بالتيمة هذه، تيمة كونية تيمة وجودية نحبها جميعا، وكتب فيها الشعراء ما كتب وسالت فيها الأقلام وقالت ما قالت، ولكن لا أحد يفي الأم بما يمكن أن يفيها من تضحياتها من محبتها من عطائها من نقائها من كل ما فيها من قيم وكل ما فيها من أشياء جميلة وتفاصيل ممكن كي نكبروا في العمر نفهموا قيمتها ونعرفوا قيمتها أكثر وأكثر. في صمتها حكمة، وفي دعائها تمائم النجاة، وفي بكائها وحي شعري لا ينضب. ومن بكائها وعند بابها أيضا عام 65 كان درويش معتقلا لدى قوة الاحتلال، وذلك بسبب إلقاء قصيدة شعرية لم يأخذ تصريح فيها في ساحة الجامعة جامعة القدس، وأودع في سجن الرملة، فجاءت أمه لزيارته وقد أحضرت معها خبزا وقهوة. فما زوز روايات، رواية أولى تقول أنه الجندي في السجن منعها من أنه توصل للقهوة، فقام بسكب القهوة في السجن، وتأثرت أم محمود درويش كثيرا، وعندما رآها ورأى تأثرها تأثر كثيرا وأحس بالذنب لأنه جعلها في ذاك الموقف. وفما رواية أخرى تقول أنه أم محمود درويش قامت بكل طرق حتى توصل القهوة والخبز، لأنه تعرف أنه محمود درويش روحيا متصل كثيرا ويحب كثيرا خبزها وقهوتها، حتى تصل القهوة إلى محمود درويش. وفي الحالتين عندما رآها تزوره في السجن ورأى تأثرها وتعبها، فتأثر هو وكتب وخط إلى خبز أمي، أحن إلى خبز أمي. وعرف أخيرا أن أمه التي اعتقد أنها تحب شقيقه وشقيقته أكثر منه، عرفها أنه تحبه وتضحي لأجله حتى تراه سعيدا ولو بخبز وقهوة.
1: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في طفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. فكرت يوما بالرحيل فحط حسون على يدها ونام، وكان يكفي أن أداعب غصن دارية على عجل لتدرك أن كأس نبيه امتلأت ويكفي أن أنام مبكرا لترى منامي واضحا فتطيل ليلتها لتحرسها. ويكفي أن تجيء رسالة مني لتعلم أن عنواني تغير فوق قارعة السجون، وأن أيامي تحول حولها وحيالها. أمي تعد أصابع العشرين عن بعد، تمشطني بفصلة شعرها الذهبي. لم أقبل على يدها كما شئنا أنا وهي افترقنا عند منحدر الرخام، ولوحت سحب لنا ولماعز يرث المكان، وأنشأ المنفى لنا لغتين دارجة ليفهمها الحمام ويحفظ الذكرى وفصحى كي أفسر للظلال ظلالا.

0: في حالة وجدانية داخلية حقيقية وشفافة، هي اللي وصلت هذه الأغنية أو هذه القصيدة أو هذا اللحن أو هذا الصوت. يعني وأنا ولا مرة فكرت أنه بدي أوصل هذا العمل للناس، أنا اشتغلت لإلي، يعني لم أشتغل للجمهور، يعني لم ألحن هذه القصيدة للناس تيزقفوا أو يسمعوها أو يحنوا مثل ما أنا عم بحن. أنا غنيتها، كنت بحاجة أن أقول أحن إلى خبز أمي،
1: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي أحن.
0: هذه القصيدة عملتها بكل بساطة، بدفء وحنان وشفافية عالية، وأنا كنت عم بلعب لأنه فترتها كانت بداية الحرب اللبنانية، وأنا كنت محجوز في بيتي، اليوم عم نصور في بيت أهلي وبيت والدي، بسبب ميولي السياسية وانتمائي وتضامني مع القضية الفلسطينية، فأنا انحجزت في هذا البيت، وكنت يعني لم يكن معي في هذا البيت إلا دواوين محمود درويش الشعرية، وبدأت أخذ القصائد. كانت القصيدة الأولى هي وعودنا العاصفة، على ما أعتقد القصيدة الثانية كانت أمي.

العود وصوت مرسل خليفة وكلمة محمود درويش، انسجام وتآلف موسيقي وروحي وعاطفي وإحساس بالكلمة من نجم اللي يعيشنا قيمة وعلاقاتنا وذكرنا ويهزنا الحنين، وإلى أيضا أهمية علاقتنا بأمهاتنا، ويرحل بنا إلى عوالم الأمهات الليلة. أعلم أنه ربما أدق على أبواب الكثير من القلوب عبر هذه الأغنيات، والأكيد أنه نسعد لأنه نتحدث على حاجة نحبوها الناس الكل، ونتشارك جميعا في محبتنا لأمهاتنا سواء كانوا عايشين بيناتنا، فتزداد المحبة وتزداد معرفتنا بقيمتهم في كل لحظة ومع كل تنفيسة. وإذا كان متوفيات إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر قلوب كل الناس اللي ممكن الليلة تذكرت صور كثيرة وعادت بتفاصيل كثيرة عبر هذه الأغنيات إلى حكايات الطفولة، وطرقت أبواب تخفيها قلوب مشتاقة تسهر معنا الليلة. فمن عندي عتبات الأبواب إلى زنزانة محمود درويش وما أبدعه في زنزانة ضيقة مظلمة، وكتب في عتمتها أجمل حكاية وأجمل أغنية تتغنى بتفاصيل دافئة بسيطة اختصرت حكايتنا مع أمهاتنا في أحن إلى خبز أمي، خذيني يا أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظاما بعش تعمد من طهر كعبك. الأم فيها من الطهارة وفيها من الملائكية الكثير الكثير. نحن جميعا نرى أمهاتنا بشكل يقارب القداسة، وهي كل أم تستحق ذلك أعتقد، لأنه لا نختلف على قيمة وأهمية أمهاتنا. وفي بعض الدول في العالم كل آخر أحد من شهر مايو يحتفلون بعيد الأم، ولأجل ذلك الليلة نتحدث على هذا الموضوع ونحاول أنه نخلق خيطا رابطا بين كل الأغنيات التي نكتشف فيها الحكايات، وفي نفس الوقت نطرق فيها أبواب الذكريات معكم مستمعينا الليلة، مستمعي جارة القمر. فأهلا وسهلا بكم جميعا. من أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، أيقونة أخرى لا تشيخ، وهي دستور عاطفي يجمع كل القلوب العربية. حكاية الربع ساعة الأخير من ليلة عيد الأم في أواخر الخمسينيات في أم الدنيا في مصر. حكاية كتبها، أو الرواية الأولى تقول أنه حسين السيد كتبها على عتبة العمارة اللي تسكن فيها أمه، لأنه طلع باش يسلم على أمه وتذكر أنه عيد الأم، ولم يهدي الوالدة متاعها حتى شيء، فأهبط وكتب الكلمات لأغنية يا ست الحبايب. وكلم الموسيقار محمد عبد الوهاب في ربع ساعة، هذه رواية أولى تقول هذا، في ربع ساعة تقريبا قام محمد عبد الوهاب بتلحينها على مقام البياتي، المقام اللي فيه من الشجن وفيه من الجمالية الروحية اللي كلنا نتأثر بها، وهو من المقامات اللي تلامس أرواح كل العرب. ف أصبح كلمة فايزة أحمد وأتت إلى الإذاعة المصرية وسجلت الغناية وبثت يوم عيد الأم. هذه الرواية اللي منتشرة والحكاية اللي يعرفوها الكثيرين، ولكن ابنة حسين السيد كانت في لقاء تلفزيوني ونفت الحكاية هذه وقالت أنه الأخوين مصطفى وعلي أمين كانوا سنة 59 يحضروا في حاجة للاحتفال

احتفال بعيد الأم في تاريخ 21 مارس، واتصلوا بالموسيقار محمد عبد الوهاب وبالشاعر حسين السيد طبعا على الموسيقى، جميل جدا، وطلبوا منهم أنه يحضروا أغنية للاحتفال بعيد الأم، والأغنية تكون أيقونة تبقى وتعيش عبر الزمن، والأغنية عاشت عبر الزمن سواء بالرواية الأولى أو برواية ابنة حسين السيد ست الحبايب فايزة أحمد، الموسيقار محمد عبد الوهاب وحسين السيد، دستور عاطفي يربطنا جميعا، وحتى حد ما ينجم يسمع الأغنية هذية ومتأثر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تصل أولى رحلات عودة حجيج ولايتي تطاوين ومدنين من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولي يوم الأربعاء القادم، على أن تصل الرحلة الوحيدة لحجيج ولاية جابس إلى مطار مطماطة يوم الرابع من شهر جوان المقبل. أكد وزير البيئة حبيب عبيد الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد السواحل التونسية. أصيب مساء اليوم 4 جنود صهاينة جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان في بيت هلل التي تبعد 5 كيلومترات عن كريات تشمونة داخل الكيان الصهيوني. أفادت هيئة البث في الكيان الصهيوني في تقرير أن إسرائيل ستقترح بالجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان، والتي ستعقد في واشنطن يوم الثلاثاء القادم، عدم انسحاب قوات الجيش من لبنان. وأكدت أنه كلما زادت فعالية تحركات الجيش اللبناني كلما تراجع الجيش الصهيوني جنوبا، مما يقلل من رقعة المنطقة الأمنية التي يحتلها الجيش ويسيطر عليها. دعا رئيس سوريا أحمد الشرعة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع ما تبقى من عقوبات عن دمشق لتمكين الاقتصاد من استعادة نشاطه، وذلك في محادثة جمعت الشرع بترامب. أكد وزير الدفاع الإيراني بالإنابة أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي تطورات، مشيرا إلى أن البلاد تستعد لخطوة جديدة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير على هامش اجتماع الحكومة أن مفاجآت جديدة قادمة من دون أن يوضح طبيعة هذه المفاجآت. انتهى الموجز. فيروز تعود لمواصلة المشوار في جارة القمر.
0: جارة القمر.

0: لقينا يا قمر شو ناطر يا قمر قمر الدار اللي منور ليالينا وأياماتنا وكل لحظاتنا. إن شاء الله ربي ديما نور من المحبة ونور من العطف موجود داخل كل بيوتنا. إن شاء الله ينحيه وإن شاء الله ربي يعوض اللي فقدوا أمهاتهم أو اللي فقدوا أبائهم, يعوضهم خير ومحبة في أحبابهم وفي كل الناس اللي يحبوها. من السهرين الليلة المتابعين لسهرتنا ولهذا الخيط الرفيع اللي يربط القمر بقمر بشرين حبوه ونكتب له الأغنيات ونستمع إلى ما يمكن أنه يعطينا من محبات الكثير من المستمعين اللي قدموا لهم الكثير من التحايا, اللي من بينهم مريم حرابي يا مساء النور, اللي من بينهم جعفر رباح, اللي من بينهم أم شوقي, اللي من بينهم الأستاذ والموسيقي حسن العميري مباشرة من فرنسا, وكل المستمعين اللي يصلنا صدى صوتهم واللي يصلنا صدى محبتهم بكل ما في هذه الليلة من دفء ومن جمال. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع, نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا ولو لم تتكلموا, لأنه الصمت أيضا يتكلم, لأنه المحبة تعبيرات عبر الصمت عبر الفعل عبر النظرة عبر البسمة عبر الكثير من اللغات اللي كل واحد يتفنن في لغة المحبة الخاصة به. ونحن الليلة نتجول في عتبات المحبة اللي نكنها لأمهاتنا, فمن عتبات الأبواب ورائحة خبز الأمهات طلبنا في الساعة الثانية من القمر أن يرتاح قليلا ويدع الضوء يخرج من قلوب الأمهات لينير دروبنا بحكايات تغزل من اسم الأم قصيدة ومعنى وحياة. فمن بوادي الشام يحكي لنا عمر الفرة حكاية الأم التي تتوهم الحمل وتكتب كل يوم رسالة إلى ابنها وترسلها له عبر النسمات عله يأتي وهو يخيب ظنها في كل مرة. ومعه ياسمين الشام وحديث نزار عن أمه وعن دمشق التي أرضعته لغة الياسمين, وكلما مسح على جبين دمشق شعر أنه يقبل يد أمه. والمحطة الأخيرة في هذا المسمع الليلة الذي سنستمع إليه معا وإياكم مستمعينا غربة طويلة ملأت روح الشاعرة العراقية لميعة عباس بحنين وصور بديعة كتبتها عن بغداد وتشبه بغداد بصورة أمها ورائحة أمها, فلنستمع.
1: في الحي الذي أسكنه بحمص سكنت امرأة مع زوجها, كانوا في الخمسين من العمر, لم يكن معهم أولاد, كانوا نساء الحي يسألون المرأة ألا يوجد لديكم أولاد, كانت تقول لهم بلى لي ولد واحد ولكنه مسافر, وكانت تطلب من كل من تراه أن يكتبها رسالة إلى ولدي هذا الذي لم يره أحد. وفي أحد الأيام طلبت مني أن أكتب لها الرسالة التالية, قالت لي اكتب سلامي أولا واكتب حنيني ثانيا واكتب. تسعة أشهر حملتك جوا جوا حشاي, تسعة أشهر وانت جاري القلب, جيران أعز جيران أحب جيران, تسعة أشهر وانت تكبر وأنا أكبر وحس الدنيا من حولي غدت أكبر, تسعة أشهر أقوم الليل نص الليل أصحى من الفجر أدعي إلهي لا تخيبني إلهي لا تعذبني إلهي أرأف بحالي إلهي ابعث الغالي أربيه بدمع عيني وحق جسمك يكون شبر بنذر لله. تسعة أشهر بحياتي ما شفت أطول علي من تسعة أشهر, أشوفك بالحلم أشوفك بالحلم تمشي على روحي على رمشي, أشوفك تحمل أحمل بنعشي، أشوفك تقرأ بكتابك، أشوفك سيد أصحابك، أشوفك جاي تتمختر مثل عنتر، لا مو مثل عنتر، إنت أحلى وإنت أكبر، إنت مثل القمر لما بنص أيام يتدور، إنت لما يدب الصوت تخلي الدنيا تتمسمر. وأصحى من حلم غالي على لمسة عطف منك، أحس بململة منك على روحي تداعبني، أطير من الفرح لما على روحي تداعبني. تدري شلون؟ ما أدريش أصورها، رهن مني ولا راجل يحس بنشوة الحامل، يحس برعشة الحامل، حلما لي جنين القلب يتململ ولا راجل. خطر لليلة أبعث لك حنين أمك، حنين اللي سرى دمها بشرايينك، وأصبح يعتبر دمك عساكنك، عساكنك تخبرني عن أخبارك، أخفف عن بعد همك. لو بيدي زرعت اللهفة بعيونك، عساك تفكر بأمك. تعايمني تعايمني تعايمني دخيل دخيل عيونك الحلوة، تعايمني. ذبحني الشوق ذبحني الشوق، أحب عينك أحب روحك أحب قلبك. تعايمني تراني الليلة مشتاقة، كل ما ضيعت ناقة ابنها وتبكي لفراقة. بنهايتها لكل واحد عشق عينك، تحياتي تحياتي. وحين اللي انتهينا من كتابتها، خذت مني رسالتها ضمتها على الجنبين، باستها ورمتها برا ياخذها هبوب الريح، وقالت الليلة توصل له، وبكت وتمهدت صاحت. وحين اللي غدت غابت، قالوا لي جميع الناس مسكينة مضت هالعمر عاطر، ولا حبلت ولا جابت.
2: دمشق هي الرحم الأول الذي تشكلت فيه، وتشكلت فيه أبجديتي. بيتنا في دمشق كان البطل في قصائدي، لأنه أعطاني كل المواد الأولية التي ساعدتني على أن أكون شاعرا. يعني البيت الدمشقي مسؤول عن نصف شاعريتي، أو كان وراء نصف شاعريتي. بيتنا في دمشق كان خرافة لا تحدث إلا في الخيال، والذين سكنوا دمشق يعرفون جيدا معنى السكنة في قارورة عطر. كل البيوت الدمشقية تختبئ كقوارير العطر في الأحياء الشعبية، في أعماق الأحياء الشعبية. فيكفي أن تفتحي بابا صغيرا من الخشب حتى تنفتح أبواب الجنة أمامك، وتبدأ السيمفونية، سيمفونية الأخضر والأحمر والليلك والماء وهديل الحمائم والياسمين والفل ومواء القطط. يعني أنا الحقيقة هذا البيت هو أساس في شعريتي، لأنه أعطاني علبة ألوان وقال لي ارسم بالكلمات، فرسمت. النقاد يقولون أبجدية نزار قباني أبجدية مائية نسبة إلى جداول دمشق، وأنا فخور بهذا التشبيه. الحقيقة أن دمشق تلاحقني حيث ذهبت، ورائحة الياسمين لا تزال حتى الآن تتكمش بثيابي وبقصائدي. يعني الحقيقة يعني الشاعر حتى يبدأ لابد أن تتوفر له يعني المواد الأولية. أمي مثلا، أمي كانت تشبه وزيرة الزراعة، يعني كان عندها حوالي كل أصناف الزروع الجميلة من زنبق وريحان ونعناع ونارنج، وكان لديها الحقيقة حوالي 50 صفيحة فل هي كل ثروتها القومية. أنا ورثت عنها هذه الغريزة النباتية، غريزة عشق اللون الأخضر.
3: بغداد الحلم نتكلم عنها، الجمال، بغداد دجلة، بغداد التي لم تخلو أيامي ولا قصائدي من ذكرها، بغداد الجميلة من زمن مهل الجسر وحتى الآن تظل بغداد. أنا أكتب ما رأيت وما سمعت وما عشت دون تغيير دون إضافة، وهذه هي حياتي التي أكتبها. ولكني مطلقا لا أحب أن أزيد كآبة العالم وحزن العالم، أنا دائما أعطي الضحكة، أنا أخلق النكتة، أنا لا يمكنني أن أتحدث عن مآسي، أنا أحيل المأساة إلى ملهات لأخفف من هذا العالم. عمري ما شكيت وعمري ما رأيت أن الأشياء لا تحل، أنها تحل ستكون أحسن، دائما متفائلة يعني. فهي ذكريات جميلة وليست مآسي. العجيب نحن في يعني التقيت بعدة مهاجرين من لبنان من العراق، لا نستمتع بجمال الأشياء التي نراها في أحسن مكان في العالم إلا إذا شبهناها بمكان هو في العراق. يعني نرى الجبال فنقول هذه جبال الشمال، نرى النهر هذا دجلة، نرى هذا شارع أبو نعاس، هذه قلعة أربيل. عندي قصيدة بالضبط، مع أنه الأشياء التي نراها الآن أمامنا هي أجمل من ذكرياتنا، لكن أشبهها على وجه أمي. هناك ملكات جمال بس ما يصيرون أحلى من وجه أمي وإن كبرت. فأقول في القصيدة: فاتنا الطلع، طلع النخل، فاتنا الطلع زهوه وجناه، وافتقدنا مواسم القداح، كم لممنا نثيره ونظمناه عقودا من لؤلؤ فواح، نسمات يا ليتها من بساتين بعقوبة سرت في الصباح، نتقر الشبيه في الحسن كي تنعم العين بالقريب المتاح. هذه تشبه الشمال وما فيها عيون من مائه النضاحي، هذه قلعة الإلهة عشتار بأربيل ملتقى السياح، هذه تشبه الطريق إلى كركوك موجا يهيب بالملاح، هذه تشبه الطريق إلى كركوك موجا يهيب بالملاح، تلك من شاطئ النواسي في بغداد أضواءه سنى الأقداح، ليس يغني عن وجه أمي وإن شاخ كل هذه الوجوه الملاحي، أدمن البعد واسترح يا صاحي وتخفف من شوقك الملحاحي، وألف الحزن مثلما نام هندي على الوخز نومة المرتاح. سكتت شهرزاد منذ زمان وسكتنا عن الكلام المباح.

يا أمي يا أم الوفاء، صوت سعد الجابر، ومع صوت سعد الجابر الموسيقى والعبقرية اللي في الموسيقى اللي قاعدة تمشي الآن، ما نجمو إلا نتحدث في نفس التيمة وفي نفس العالم. قالت لميعة عباس هناك ملكات جمال جميلات صحيح، ولكن ما يصيرون أحلى من وجه أمي وإن كبرت في العمر. وهنا سعد الجابر هي النهر ونحن فروع منه، فكلنا فروع من أمهاتنا ومن أبائنا. إن شاء الله ربي يفضلهم لكم جميعا، وربي يرحم اللي توفوا. والقصد مش أنه نبكوكم الليلة، ولكن القصد أنه نستذكر معا حكاياتنا، قيمتها، أهمية أمهاتنا في حياتنا، ونربط هذايا بتفاصيل الحياة اللي نعيشوها، ومنفلت حتى فرصة في أنه نعبر على محبتنا للأعزاء والأحباء اللي أهمهم وأجملهم وأكثرهم بها هي الأم. من بادية عمر الفرا وياسمين شام نزار ونخيل لميعة عباس، فهمنا أنه كل الطرق والمنافي ما تنجم تأدي في النهاية إلا إلى حضن واحد ما انتهوش عليه جميعا. وسط المدن ننبهر بالأضواء ونتوه في زحمة الشوارع، صحيح شوارع طويلة وكثيرة، ولا ننتبه للتفاصيل، يأخذنا ضجيج العالم وفجأة نشعر بالعطش للأمان، فنعد الأمتعة ونعود إلى حضنها. هي عشق الأكبر، كانت تمشي في البيت فيفيض الخير من حركات يديها، هي الصعيد، أغاني الحصاد، الموال، وألف الأبيات من التراث الشفوي تعلمها الابنها الخال عبد الرحمن الأبنودي، فكان شاعر الأرض والناس وعاشق السيرة الهلالية. غادر الأبنودي الصعيد واتسعت المدن الكبرى له وأمامه، ولكن ظل طفل في براح طهرها. فاطمة قنديل والدة الخال عبد الرحمن الأبنودي ملهمته لكتابة مهما خذتني المدن من جهة، والحاجة زكية والدة الفنان عماد عبد الحليم سبب الجمال العاطفي اللي خلى عماد علي سليمان يغني بالسحر اللي سمعناه وباش نسمعوه الليلة في مهما خذتني المدن، ارتباطه بوالدته وتبرعه لها بالكلية متاعها اللي برغم هذايا الكل توفت بعد العملية بفترة قصيرة، ومن ارتباطها ومن علاقتها بالوالدة متاعها غنى أنا مهما خذتني المدن على ألحان الكبير جمال.

0: في المدن.
1: دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. الثلاثية ما بين عبد الرحمن الأبنودي في الكلمات وجمال سلامة في الألحان وعماد عبد الحليم في الأداء وفي الموسيقى. الاشتغال اللي اشتغل عليه جمال سلامة في الأغنية هذية يؤكد مرة أخرى أنه الملحن والموسيقار جمال سلامة من أكبر ملحني عالمنا العربي ويحتاج منا الاهتمام أكثر وأكثر بالدرر اللي خلاهم جمال سلامة للمدونة الموسيقية العربية. فأي حاجة تتخدم للأم وأي عمل يتخدم للأم سواء في الكلمات أو في اللحن ضروري أن يكون بها المستوى الراقي وبها الألق وبها الأناقة. والاعتراف من عند الجميع، من عند المغني، من عند الشاعر، ومن عند الملحن، ومن عند كل الناس أنها كل شيء في هذه الحياة وأنها البداية، وعندها يتوقف الزمن وتتعطل الساعات في مقياس حبها. الاعتراف أيضا أنها تصنع الأمة وأنها هي الوطن الوحيد.
2: لما جيت أكتب عن أمي عجزة قدام الأصيل شايلة سري، كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد، حب ما تحولش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عباد. في التعب كانت بتسأل، جه مؤنس جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلامة. وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي وكتب تحضن بابتسامة. وقتها ما كنتش بفكر، ده الضنى جه متضنى. لما جيت أكتب عن أمي لقيتني بكتب عنا. لما جيت أكتب عن أمي عجزة قدام الحروف، قام الألف زعق وقف قال لي ما تفهم يا ولا، ده أنا مشترك في اسم من لا شريك له، وأول الاسم الألف وأول الأم الألف، ودي مش صدف، ربك بيخلق من العدم، خلق الألم وهنا على وهن، شلتني لحد ما بلغت الحلم، ويا ما بتدلع عليها ويا ما بتمنع عليها، ويا ما حوطتني بجناحها ويا ما دمعت في عينيها، ومن إيديا تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة، وداس عليها عجل زمننا وكانت بتحضني ببساطة، ولما بتعب كانت تطبطب كانت تجيب لي الشوكولاتة، كبرت فجأة لقيتني بزهق من كلامها عن السجاير، على العيال اللي مصاحبهم، على الدراسة خش ذاكر، اجي اتدلع تقول لي ده انت راجل، ده اللي قدك دخلوا دنيا، بص يا ابني خلي بالك دي السنين زي الكولونيا، تحطها بتطير بسرعة ما تلاقيش لهواها ريحة، السنين بكحة وصريحة، أمي ما بتعرفش تجرح، أمي ما بتعرفش تجرح، بس يا ما بتتجريحة. لما جت وقفت قصادي قالت لي أنت امتدادي، أنت نور عيني اللي شبهي، أنت دونا عن ولادي. وقتها أنا كنت غاوي للغناوي، كنت أسيبها قاعدة وانزل أترمي في حضن الأهاوي، هي دي أحلى عيشة، هاتلي نار على فحم شيشة، هاتلي طاولة، أمي دي فكراني طيشة، لأ ده أنا راجل بشنا بيبص دقني، وأما جالي الحزن دقني والزمان خد مني خانة، الدواء اللي عنده أمي ملقتوش في الأجزخان.
3: أنا كان لي أخت اسمها زينب رحمها الله. زينب دي كان عندها 6 عيال وجوزها دائم السفر، وكانت مريضة جدا بسبب الخلفة وإلى آخره، مش قادرة تقوم. كانت أمي تعمل لنا الأكل أولا تخلصه، وبعدين تعمل أكل زينب وعيالها وتخلصه وتاخده، علشان كان ورا حارتين 3 كده 5-6 أيام، وفي يوم شايلة أكل أختي زينب مودياه وهي بتجري، وفي قضيب ترماي كده ورا بيتنا، وإذا بالأكل في إيديها تقع على القضيب راحت عينيها تماما. هي لو كانت عملت كده كان عينيها ما راحتش، هي خافت على الأكل عشان العيال اللي مستنيه الأكل، فشالت الأكل وعينيها ضربت في بعيد عنها تصفت في الأكل. أنا أذكر اليوم ده مش حرفت أمي، عرفت كل الأمهات.

0: الوجه كله. جارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

القمر وللأم باعتبارها القمر الأجمل وباعتبارها النور المضيء الذي يضيء كل حياتنا. في هذه الليلة حكايات كثيرة نسمعها ونستمع إليها ونتعلم منها الحكم ونتعلم منها أيضا دروس في هذه الحياة. هاجر تقول لنا: الأم نهر من الحنان يفيض حبا وخيرا، وعندما ماتت أمي جفت ينابيع الحنان. الأم وطن، والأم حياة، والأم حضنها حدود وطني الوحيد، هكذا قال أنسي الحاج. فالكثير من الكلام اللي قد ما يحمل من تعبيرات أكيد قليل على الأمهات، وما بين حكايتها هي وهي الحكاية التي لا تنتهي برحيل ولا بغياب، هي تفاصيل حديثنا، تفاصيل بيوتنا القديمة، في ركن القهوة، في زوايا الذكريات، في ألبوم الصور نهرب إليها، نهرب عندها وقد دهمنا قطار العمر الخاطف. في غيابها وفي حضورها وفي كل التفاصيل اللي نعيشوها يصبح كل شيء صدى وحنين، شوقنا للأيام اللي كانت موجودة فيهم.

0: أنا اللي راح أغني بس علشانك.
1: جارة القمر جارة القمر
0: يمكن يجيني الفرج وأنا بحضان.

0: عزفنا كل مقطوعات العالم وأجملها وأحلاها وأنقاها وأرقاها، ما اكتفينا من ما سنسمع عن الأم. فربي فضلكم أمهاتكم، شكرا على متابعتكم الوارفة الليلة، على كلماتكم، على إحساسكم، على كل المحبة وعلى كل رجع الصدى اللي لقيت الأغنيات ولقيت الكلمات ولقيت المحتوى عندكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا تذكرتوا صور جميلة وعزفتوا على وتر حنين في تفاصيل جميلة تجمعكم بأمهاتكم، وربي فضلهم لكم وربي يرحم المتوفيات. يقول درويش: لن أسميك امرأة، سأسميك كل شيء، والأم هي كل شيء في الحياة. يقول جبران. وجلال الدين الرومي يقول: الأم هي اليد التي تمسك بقلبك قبل أن تمسك بيدك، فالأم تصنع الأمة، والأبناء ينسون الطفولة ولكن الأم لا تنسى أبدا لحظة الولادة. فيما سمعنا وما استمعنا من شعر ومن كلمات الليلة، سأختم ببعض مما كتبه الشاعر المصري دكتور عمرو فرج لطيف، إذ يقول في أمه: يا نسمة وقت السحر، يا درة فوق الدرر، أنت البداية، أنت لي شمس الحقيقة والقمر، أنت البصيرة والبصر وقضاء خيري والقدر، لك سيرة من حسنها تتلى كما تتلى الصور. أماه: يا طهر الصفات، يا نبض الصفا، ويا طب روحي، والدواء هي الطب وهي الدواء. إن شاء الله ربي يفضلهم جميعا وربي يخليكم أمهاتكم، وأكيد نأخذ منهم الكثير ونأخذ عنهم الكثير من المحبة ومن الجمال ومن العطف. أكيد نخليكم الليلة أو نخليكم في ما تبقى من الدقائق على نغم الختام، ونلتقي دائما على المحبة، على الجمال، وعلى التيمات اللي تأخذنا إلى عالم الكوكب. الليلة ذهبنا إلى كوكب ينير العالم، الأم. ليلتكم زينة.
1: جارة القمر
2: بكرة أحلى.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس الجمهورية في زيارة إلى ولاية أريانا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية، داعيا المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب. ينتظر أن تصل صباح اليوم الاثنين إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلة عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. جرت أمس بكامل جهات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة الممتدة من 5 جوان 2026 إلى 4 سبتمبر المقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية الليلة أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في غارة شنها على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية فجر أمس أدت إلى استشهاد 8 لبنانيين بينهم 3 سيدات و19 جريحا بينهم 5 أطفال. طلب الكيان الصهيوني الولايات المتحدة بإتاحة توسيع عملياته خلال العدوان على لبنان لتشمل شن غارات جوية على العاصمة بيروت لتنفيذ عمليات اغتيال محددة وفق ما أفادت به القناة الصهيونية 12 في تقرير نشرته مساء اليوم أو مساء أمس. يعقد ظهر اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسا لمناقشة تطورات الحرب على لبنان في عقاب استيلاء الجيش على قلعة أشقيف التاريخية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع أن التبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا، وأن إيران أيضا ستقوم بإجراء تعديلاتها على النص، وذلك تعليقا على إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم بين الجانبين والهدف إلى إنهاء الحرب على إيران. انتهى الموجز، في أمان الله.

نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء آخر يجمعني بكم من خلال نقطة أول السطر. كيف ما تعودنا في نقطة أول السطر ضيوفنا اللي نكتشف معهم زوايا أكيد جديدة في حياتهم ما نعرفوهش. ضيفتنا الليلة هي شاعرة تونسية معاصرة برزت في مشهد قصيدة النثر العربية من خلال كتابة تقوم على الحس الأنثوي العميق واللغة المشهدية والانشغال بأسئلة الحب والجسد والذات والوجود. بدأ حضورها الأدبي عبر النشر في الصحف والمجلات الثقافية العربية، ثم توالت مجموعتها الشعرية اللي لاقت اهتمام نقدي في تونس وخارجها من أبرز أعمالها لكل شهوة قطاف، ما يجعل الحب ساقا على ساق، سبابتي ترسل نيرانا خافتة، يا كل الناقص يا فدحة الكاملة. تميزت تجربتها الشعرية بقدرتها على المزج بين الرومانسي والوجودي والحسي مع اعتماد صور شعرية كثيفة وإيقاع داخلي هادئ، وتناول النقاد تجربتها بوصفها كتابة تنفتح على البوح الأنثوي دون الوقوع في المباشرة ولا النمطية. تحول الحب في نصوصها إلى سؤال فلسفي وجمالي أكثر منه مجرد موضوع عاطفي. سعيدة جدا الليلة نستقبلها معايا ضيفة عزيزة على القلب لنمشي معها رحلة كما مشتها هي على درب الشعر بخطى ثابتة، والليلة من خلال نقطة أول السطر أكيد تفتح لنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات وتفتح قلبها كذلك لما لا للحديث عن بعض الزوايا التي نجهلها في حياة الشاعرة التونسية هدى التغاري. مساء الخيرات.
1: مساء النور ليلى، أنا سعيدة، أخجلتني بهذا التقديم الجميل حقيقة. الذي لامس روحي حقيقة. سعيدة أكثر أن نكون على أمواج إذاعة تطاوين وفي تطاوين.
0: مرحبا، نورتني، سعيدة جدا كذلك بحضورك معايا الليلة. ومن زمان من تقريبا من آخر ديوان ما تقابلناش جمعتنا اليوم التظاهرة جمار ونورت تطاوين. مرحبا بك معنا ومرحبا بك في استوديو إذاعة تطاوين في هذا اللقاء من خلال نقطة أول السطر. كما تحدثنا في الكواليس عن برنامجنا وأكيد شنو نحكيه بالضبط في هذه المساحة اللي إن شاء الله يكفينا الوقت، لأنه أعتقد مش تكون في برشا حاجات نكتشفوها في حياة هدى الدغاري، محطات مهمة ما نعرفوهاش قبل باش نعرفوها. وإحنا على مشارف نهاية سنة دراسية، وأنت امرأة تعليم بامتياز قبل ما تكون شاعرة قبل ما تكون امرأة تعليم، لأنه طبعا نتذكر في الكواليس من وقتاش وانت شاعرة. فخلينا نسترجع مع بعضنا ذكريات أول يوم في المدرسة، شنو مازلت تتذكر من ذاك اليوم هدى؟
1: في الحقيقة ساعة أول حاجة التفصيلة المهمة في هذا البرنامج أنه هو في حد ذاته قصيدة، وفي حد ذاته نحن عادة نتتبع التفاصيل ونتتبع الأشياء التي لا ترى، لكن أن تجد برنامجا تصنعه إعلامية بروح شاعرية هذا جميل جدا. أنت تقول لي أكيد تقول لي أحفر وقت لي خط لي الموضوع، تحس روحك تتوثب وتحس ذاكرتك تستفز يعني لترجع إلى الوراء، ليس كثيرا في الحقيقة
0: طبعا أكيد
1: كبرش
0: أكيد،
1: يعني
0: أكيد.
1: لكن الأجمل أنه الطفولة مهما كبرنا هي فينا هي فينا
0: أكيد.
1: الحقيقة أنا نتذكر اليوم الأول مثلا، اليوم الأول يعني صورة هكا كانت الآن عبارة عن صورة لجنية لجنية خرجت للتو لهذا العالم الواقعي.
0: جميل هذا الوصف.
1: أنا نتذكر في ذاك الوقت أشياء كثيرة، لكن عبرت عليها في قصيدة سميتها ثقب.
0: ثقب.
1: لأنه نتذكر في تلك الفترة وقت اللي كنت نرقد نجبت الكوفيرتا على وجهي، وكنت فعلا في الواقع نعمل فيها شوف أي شوف الذكاء والخبث البريء للصغير. وقت اللي كنت مثلا باش ناخذ عدد نجم يكون العدد ذاك ما مش باش يقنع بابا، لانه بابا كان مهتم بيا كثير، فما نحبش نعطيه باش يسالني ولا نبدا النقبه دي اراقب فيها البيت ونسمع فيها أمي وبابا
0: ما يدار في الكواليس
1: ما يدار أي قلنا هدى شنو اليوم عدت وكذا. فأنا كنت من خلال ذاك الثقب أتتبع بعينيني زائغتين ما يحصل. لو تسمح أنا نقرأها
0: طبعا طبعا.
1: فكتبتها بعد سنوات وسنوات وسنوات. حين كنت طفلة تعودت صنع ثقب سري في غطاء الصوفي أرى منه العالم فيما يظن الجميع أنني نمت. كبرت وضع الثقب.
0: مراوغة جميلة هذه. مراوغة بريئة.
1: استحضرت تلك التفاصيل وأنا صغيرة. أتذكر في الابتدائي ونتذكر بابا كان يمشي الكرتابتي يمشي الكرتابتي ويحلها ويتفقد الكراسات ولا إذا كان فيها أوراق. وأنا بتلك البراءة وذاك الخبث البريء كنت أخفي بعض الأوراق التي ربما لا أنال فيها عددا معناها يعجبوا. وكان اهتمام بابا أساسا باللغة
0: العربية
1: طبعا. باللغة العربية وجدول الضرب وكان تلك النقطة السوداء
0: خاصة جدول الضرب.
1: أتذكر أيضا من الابتدائي معلمي كنت مرة استعملت في تعبير كتابي سنة خامسة ابتدائي في مرناك وأنا لن أسكن قريبة من تلك المدرسة قريبة من تلك وكلما أمر بجانبها تستيقظ فيها مشاعر كثيرة ليلى إلى درجة أنني بكيت منذ أقل من سنة. لماذا؟ لأنه تعرف جاي القرار بهدم أسوارها وكأن جزءا من ذاكرتي قد تهدم.
0: بالفعل ذكريات مشيت مع الأسوار
1: ذكريات جميلة. عاد استعملت أظن التعبير واستقبلتني أمي هاشة باشة قال لي منين جبت هالفيلم هذا تذكر كتابك. قلت له مسيو قريتها في كتاب السنة السادسة فما نص في كتاب السنة السادسة فيها تعبير هاشة باشة.
0: وانت وقتها فانا سنة مزلت
1: خامسة ابتدائي أو رابعة ابتدائي. قال لي ترى برا امشي جيب كتاب من القسم الاخر. خرجت من القسمي وذهبت الى القسم الاخر وجلبت
0: حبي تعرف على الناس شنو اللي خذيت منه
1: هو يعرف اكيد هو يعرف. اتذكر منذ ذلك الوقت سي عبد الكريم نذكره قال لي هدى باش تولي تجي تقرا عندي وفتره تقرا عندي ساعه عربيه وما تدفعش فلوس.
0: الله الله
1: نذكرها.
0: شفت كيفاش كانت العلاقة التلميذ بالمربي وقت اللي المربي يكتشفها كحاجة في التلميذ
1: يكتشف. أنا شو قلت له؟ قلت له لا بابا قري فيا ما يحبش. ذكرها بكلها قايضحك يعني فما أشياء
0: برقى.
1: فما أشياء تبقى عالقة في الوجدان وفي القلب ولعلها هي صنعت جزءا من كتاباتي كثير
0: أكيد.
1: من القصائد فيها هذا الجانب. ماذا عساي أتذكر يعني هذه التفاصيل الآن وكأنني في يدي كشاف ضوء وأبحث في ظلمة النسيان عن بعض هذه البوارق التي بقيت في
0: ما أنت جاوبتني على جزء أسئلة قبل ما أنا نسألهم في حديثنا لأن الآن عرفت شكون مكتشفك شكون اللي اكتشف الموهبة متاعك على الأقل في البداية في الخطوة الأولى وعرفت كذلك ماذا كتبت هدى الدغاري في أول محاولة لها في الكتابات كتابة القصيدة بتبيعها. من الأصدقاء وانت نعرفك محلاك ومحلى حضورك والإنسان وقت اللي يقابلك حتى لو يقابلك أول مرة يشعر كأنه سنوات يعرفك يعني تبيعة جميلة جدا حلوة وبرشة وهذا ما هوش رمي ورود ولا خطرك اليوم ضيفة ما بيننا. أنت تعرف
1: نعرف
0: تعرف قديش أنا نحترمك ونقدرك ونحبك برشة ونحن معناها صديقات قبل ما نكون في لقاء إذاعي يعني كل إنسان يراك يكون قريب منك بسرعة معناها طريقة تعاملك مع الناس تخليهم يحبوك مباشرة. فكيفاش كونت صداقات شو تذكر من صداقاتك في الطفولة؟
1: هي في الحقيقة صداقات الطفولة خلينا نقوله انقطعت لأنه تعرف كنا في في في مكان ثم حولت في مكان آخر. لكن بقيت بعض الشقوات يعني التي علقت في الذهن وكل مرة يعني أستحضرها بيني وبين نفسي. ولكن حقيقة حاجة نحب نقولها في صغري كان الخيال. الخيال يختلط مع الواقع إلى درجة وكأنني أمشي في بلاد العجائب.
0: مرة أخرى نرجع لأليس.
1: نرجع مرة أخرى لأنه أنا نسكن في مرناك وجيت المرناك وأنا نقرأ في الرابع ابتدائي. يعني تصور الأمر وتصوري مرناك في تلك الفترة هي إلى اليوم مدينة خضراء ولكن في ذاك الوقت يعني كنت تلتفتين فترين الكروم ترين الفول. كنت أقطع حقل الفول وكنت معناها مش كيف توتوا إلى برشا يعني كنت صغيرة أدخل من بداية هذا الحقل في مسرب
0: واحد
1: وأخرج إلى الطريق لأصل إلى المسرب. كنت في تلك في ذاك المسرب أتخيل أني في يعني في مكان عجيب وكنت أتخيل أشياء كثيرة.
0: جمال الطبيعة والاختيار ذاك يمكن زي تخذ عندك روح الله.
1: صحيح. كنت أرى كذلك من الأشياء التي غذتني إلى اليوم النساء العاملات الفلاحة. كنا كل صباح تأتيهم الكاتسونكات باشي كنا يحملنا الزاد قفة فيها زادهم اليومي وكنا يرتدينا ألبسة عجيبة غريبة كم من سروال وكم من يعني معطف لو كان في الشتاء وكنا يعني يضعنا محارم على رؤوسهن ليحفظنا أنفسهم من البرد وأوجاع الرأس.
0: صح.
1: يعني
0: أنت الآن في حديثك
1: نعم
0: كانت تيدنا الصورة.
1: أنا عشت هذا الخيال في الواقع
0: وتنقلنا فيه توا.
1: بالضبط. يعني بالضبط كنت كل هذه الأمور أنظر إليها بدهشة حقيقة.
0: وأنت تجمع الفول
1: وأنا نعم وأنا وإحنا كنا نأكل الفول في الطريق. كنا نحيه ثم البق اللي طالع نقشروه. فاكتشفت عالم الطبيعة. يعني تعرف أنت قصيدي عندي جزء كبير أتحدث فيه على الطبيعة في هذه الأجزاء التي كونتني منذ البداية. أول مرة اكتشفت أنني سأكون شاعرة بالفعل. كان هذا في الابتداء وأقول هذا ليس خيالا حقيقة. معلمك هذا الذي
0: الأستاذ عبد الكريم مرة أخرى. تحية لي مازال موجود.
1: تحية لي موجود. ربي طول في أنفاسه. مشي بابا يسأل علي هذه في السيزيام كان تعرف المناظرة. قال له هدى كان أبي واقف بجانبه قبلته معلمي وكنت أنا بينهما أنظر هكذا. قالوا بنتك هذه سيكون لها بهذه الكلمة شأن عظيم في عالم الأدب. يعني أنا في السادسة ابتدائي. إذن هذا الحلم لم يأتي من داخلي في ذاك السن.
0: صح.
1: يعني ولكن أتاني من معلمي. فكأنها كذبة وصدقتها. علاش؟ لأنه كنت التعبير استعمل فيها التعبير الجميلة وكنت أقتنسها كذلك من تلك الورقات التي يحملها أبي إلى البيت. قرأت اللوز والحلوى كراميل والكل. فكنت أفتح تلك وأقرأ.
0: أي. أما بعد ما تستهلك شون في داخل طبعا.
1: أكيد. أخذت تلك الكذبة الصادقة وصدقتها وأصبحت أملأ نفسي بهذا العالم الساحر.
0: وربما هدى كانت في داخلك بالفعل هذا طبعا أكيد. ولكن كلمة المعلم الأستاذ عبد الكريم هي اللي زادت عزت عندك الشعور ولا الإحساس ولا المحبة ربما ولا الإعجاب لأن البداية دايما تبدأ بالإعجاب.
1: أكيد.
0: وأنا نتصورك حتى كي تسمع حد يقرأ شعر ولا يقدم ركت معناه تنصت بانتباه شديد. يعني تقريبا هو اللي خلى الموضوع يكبر أكثر عندك.
1: صحيح.
0: وتفكر فيه أكثر.
1: صحيح.
0: هكا ولا
1: صحيح. صحيح. أما في الابتدائي ما نجموش نقوله
0: طبعاً.
1: احنا أكيد
0: طبعاً
1: يعني
0: أكيد
1: لأن هذه أشياء حصلت في الواقع.
0: أي.
1: ولكن ما كنت أمتلئ به حقيقة هو أنني كأنني أعيش ساقا في الواقع وساق أخرى في الخيال. لأن الواقع الأخضر الذي أعيش فيه كان يعطيني مساحة من ذاك الخيال.
0: الأرضية موجودة.
1: الأرضية موجودة.
0: صح.
1: وكانت عندي ذاك الذهول الدائم والدهشة أمام الأشياء. كنت هكذا يعني أبحلق في الأشياء ببراءة طفلة يعني بهذا المعنى. ولكن بعدما كبرت عرفت أن تلك بين إرهاصات الكاتبة اللي فيا أو المحاولة لأكتب العالم بطريقتي وأكتب المشاعر بطريقتي.
0: بالفعل بعد الفترة المرحلة الأولى متاع المدرسة البدائية والمعهد أكيد وبعد الثقب في الغطاء الصوفي كيفش بعد معناها عشت هالمرحلة هذه؟
1: عشتها طبعا دخلنا للثانوي الاهتمام أكثر بالمطالعة طبعا. الحقيقة كبنت جيلي كنت ميالة كثيرا لقراءة رواية عبير مثلا.
0: أي أي.
1: كنا في المعهد نتبادل نتبادل الشوق من خلال تلك الروايات. آخر نهار السبت صديقاتي أنت قريت مجموعة القصص هذه مثلا ناخذهم أنا
0: مجموعة أنت مجموعة
1: أخرى لأنه تعرف إحنا لا تليفونات هواتف جوال ولا شيء.
0: صحيح.
1: كنا نتمتع تلك على بساطة تلك الروايات ولكن كانت كذلك تمشي أو تذهب بعيدا في عالم العواطف.
0: صحيح.
1: وكنا من خلال تلك الروايات البسيطة والجياشة بالعاطفة نبني ذواتنا العاطفية والحساسة طبعا. وانطلقت بعد ذلك في قراءة كل ما هو تحت يدي في المكتبة لأنه جيلنا كان جيل المكتبات كذلك.
0: طبعاً.
1: كنا نقرأ
0: أكيد.
1: القصص والروايات فهذا
0: كل عنوين شدك
1: في الحقيقة. لا قرأت الكلاسيكيات في ذاك الوقت قرأت لي المنفلوتي قرأت نتذكر كثير كثير يعني الأدب الكلاسيكي النصوص الموجودة في الكتب المدرسية كنت أقرأها كذلك وأعيد قراءتها. كان لي كراس كنت أقتطع الصور وكأن هذا فيه ربط بالمشهدية التي أشتغل عليها منذ الطفولة. كنت أقتطع الصور في الكتب المدرسية آخر السنة في الصيف وألصقها في كراسات وأكتب حول تلك المشاهد تعبير يعني
0: جاي.
1: تفاصيل عشتها حقيقة ولكن يبدو أن فيها دلالات كثيرة.
0: أكيد أكيد. وبعد في المرحلة هذه مرحلة الثانوي وبعد البكالوريا وقتاش نجم نقوله رسميا وفعليا قررت هدى الدغاري أن تصبح شاعرة وتكتب شعرا وماذا كتبتي لأول مرة؟
1: والله أريد قررت لا أعرف لا لا أتصور
0: يعني قصدي بعد ما
1: فهمت هو الكلمة ربما حتى أنا لا أجد ربما هي لحظة فارقة.
0: صحيح.
1: انبجست منها أن ولكن كل هذه المراحل هي هيئت لأكون بالسليقة شاعرة. هذاك علاش دائما أقول الشاعر ليس الذي يكتب نصا ولكن ذاك الذي يقيم شعريا في العالم. فكم من إنسان لا يكتب الشعر وليست له دواوين.
0: صحيح.
1: ولكنه شاعر. فهذا الأهم في الحقيقة. البدايات متاعي كانت أساسا تذهب إلى الفكر باعتبار اختصاصي كنت عاملة عقيدة وفلسفة وهذا غذى فيا أو جعلني أتجاوز سذاجة الكتابة إلى أكثر عمق. وخرجت من التكلف الذي تضيفه لنا الكتابات الفلسفية والصوفية والتاريخية والسوسيولوجية إلى البساطة العميقة.
0: صحيح.
1: وهذا كان لابد أن يعني أقضي دهرا في أن أتخلص من ذاك التكلف حتى لا أسقط في تلك المباشرة. وأنت فهمتني أكيد.
0: صحيح. صحيح. أكيد.
1: كان لابد من هذا الصمت وهذا الاحتمال الداخلي. فكانت كتاباتي الأولى كما قدمت هي في مجال الكتابة بين ظفرين الصحفية، ولكن هي كانت عميقة في التحليل. لكن الشعر علينا أن نتغذى بهذا العمق، ولكن ألا نحمل أدواته إلى القصيدة حتى لا يتحول إلى فلسفة ركيكة. فهمتي؟
0: طبعاً. طبعاً.
1: فهذا التخلص دام كثيراً في داخلي. الأعباء والأتعاب والكتابة الصحفية أخذت مني واستنزفتني. في لحظة ما قررت أن أهتم بهدى الشاعرة. فكان يعني ظهور دواويني هي نسبيا متأخرة، ولكن هي جاءت في وقتها بعدما تخلصت الحقيقة نسبيا بذاك الثقل الفكري وهضمته، وأصبح يتراءى في القصيدة لكن دون أن يثقلها بتلك المباشرة.
0: جيد. هو تعودنا أنه نفصل بنغم بجزء معناها منك وصلة موسيقية قصيرة، ولكن في حضور شاعرة وفي حضرة الشاعرة لابد أن يكون المقطع بصوتك شعري، وبعد إذنك طبعا لو سمحتي نسمع شيء مما تختارين لنا هذه الليلة من خلال مساحتنا نقطة، أول السطر التي تضيئها وتنيرها الليلة ضيفتنا الشاعرة هدى الدغاري، نحتفي بها على طريقتنا كيد ضيفة عزيزة نتحدث معها على أهم الزوايا وأهم ربما النقاط وأهم مراحل حياتها اللي ما نعرفوهاش قبل، نكتشفها الليلة معها في نقطة أول السطر.
1: عمن تبحث خارجك حزن شفيف، وجع في الرأس مع خدر خفيف، لا شيء في هذا الاتساع الرحبي سوى ضيق أنفس، خطوات ثقيلة وأخرى متعثرة، كل شيء فيك يسرع إلى تلك البركة الراكدة ضفادعها ناعسة بعيون نحاسية، ارمي داخلك فيها واتبعه بحجر، صوتك الهارب منك إليك، روحك مرآة ملقاة على الهشيم، عتب في الساق أخرك خطوتين لا تبالي، الرياح تسير دوائر ثم تتسع لتضيق عند كل منحدر، من غصن سرو لاحت حمامة، انكسار ضوء على جناحي بعوضة، وأنت عمن تبحث خارجك داخلك ألقيته في اليم وخارجك حزين، انظر هناك زوج بط يا لسعادة البط بين ماء وسماء.
0: الله الله يعطيك صحة،
1: عشك.
0: جميل جدا هذا الكلام، وهذا طبعا وشغريب عليك هدى الدغاري، تمتعنا كلما قرأت أكيد قصائدك. ما فماش شاعر ما يحبش الموسيقى، ما يحبش الغناء، وعلاقتك جيدة بالطرب، والتقينا في برشة مناسبات سواء كنت في مسرح ولا في السينما ولا في سهرات فنية، ولكن نرى معك باقي للفترة الأولى وللصغر، ديما الحاجات ديما مرتبطة بالصغر ديما. تعودنا وإحنا صغار أول حاجة ربما نستفيق عليها كالمذياع اللي في المطبخ والأم الساعات الأولى متاع الصباح، ويمكن أكثر غنيات اللي نتذكروها واللي تشد في الذاكرة متاعنا واللي عندنا إلى حد الآن ذكريات معها هي أغنيات الصباح. شنو استمعت هدى في تلك الفترة؟ شنية ربما الأغنية اللي شدت انتباهك واللي حبيتها واللي ربما حتى دندنت معها؟
1: صحيح، بالنسبة للمجال الموسيقي الوالد كان مغرم بأم كلثوم، وكانت له يعني الكاسيت تعرف، فكان يحط الأطلال وغيرها، فأول الإحساس بالموسيقى كان طربي بامتياز، وأساسا عندك أم كلثوم وعبد الوهاب، هذوما من عشق الوالد. فكان هذا العشق غرسه فينا الحقيقة، معناها
0: أسرة
1: هذا
0: كاملة.
1: أي هذا الحب يعني كانت الكاسات نسمعوها، معناها يحطها وهو مش يفرضها علينا، ولكن هو فرض علينا هذا الذوق وأسمعنا، يعني أصبحنا نستمع إليه. في فترة المراهقة مثلا هذا غذاني، في فترة المراهقة ووقت كبرنا تعرف أنت نذكر مادونا، نذكر بعد أكبر شوية مايكل جاكسون وغيرهم الفنانات في الجيل متاعي، وكانوا صديقاتي كانوا يبكين، كانوا يعلقنا صور مادونا وغيرها في بيوتهن، تعرف كانت سمك البوسترات. أنا لم يكن لي ذاك الهوس بالفنانين في ذاك الوقت، رغم علامة مع أنه هو أصبح أصغر منه
0: لا لا لا
1: ولكن رفقة يعني شوف هو أصبح أصغر منه مع أنه رافق شبابنا كانوا في تلك الفترة يعني نجوم، ومع ذلك لم أكن أميل كثيرا لذاك الإيقاع، أستمع مما لا شك فيه، ولكن ليس هناك ذاك الحب وذاك التعلق. كان أساسا بالمدرسة الترابية.
0: ثم مش خوفا من الوالد طبعا،
1: لا لا لا ليس خوفا، ولكن تغذت. شوف قديش الصغر هو كان نقش يسقل الذوق الذوق متاعك. بعدين أصبحت سيدة الصباح، أنا سيدة الصباح والمساء، فيروس
0: سيدة كل الأوقات،
1: سيدة كل إلى درجة أنني ربيت أولادي صباحا، وتذكرون هذا عندما كانوا أطفالا يعني يذهبون إلى الروضة والمدرسة، كل صباح قبل أن أوقظهم نحط فيروز الأورديناتور وكانوا يستمعون وهم يشربون قهوتهم فيروز. إلى حد هذه اللحظة أنا أفعل هذا الطقس، داير كتبت ربما قصيدتين على فيروز.
0: جيد.
1: أي قد كتبت قصيدتين على علاقتي وتعلقي بصوت فيروز، وكل صوت فيه شجن في الحقيقة،
0: ما فيه شك،
1: كل صوت فيه شجن سواء كان من الماضي أو اليوم هو المعيار، هو ذاك الطابع اللي في الصوت الذي يحمل الشجن الذي يقول السعادة من خلال نبرة صوتي قبل أن يقول هذه
0: صحيح.
1: الكلمات
0: صحيح. الشعر ينتقي شنو يسمع؟
1: لا هي تعرف أنا لا أنتقي، يعني لست بهذه الصرامة في الحقيقة، يعني لا أتصور أنني في مناسبة عرس وأريد أن أستمع إلى فيروز مثلا، أريد أنغاما وإيقاعا يحرك مثلا جسدي.
0: صحيح.
1: فالرقص هو كذلك موسيقى، ولكن أؤمن أن كل لحظة وكل زمن لها موسيقاها وإيقاعها الخاص.
0: جميل.
1: أنا أستمع لكل الأذواق،
0: منفتحة على كل الفنون.
1: أي.
0: لك نصيب في المسرح أكيد.
1: المسرح وما أدرك، أنا بكيت يوم شفت مسرحية الهاربات لأنه حبيت فرش فيها في تونس، لكن ظروف يعني منعتني. لي علاقة خاصة بالمسرح. أول ما بدأت أكتب في الصحافة كان كنت أحضر بصفة دائمة للأعمال المسرحية، كنت أجري الحوارات المسرحية والنقد بالسليقة، يعني أكتب. فالركح المسرحي يعني لي الكثير، تلك الحركات، ذاك الصمت البهيم و الجسد وهو يوقع ذلك. داير في الهاربات أكثر شيء يحركني من الداخل هو لحظات الصمت وقرقعة خطوات الأبطال.
0: صحيح.
1: كتبت كثيرا على المسرح، معناها كانت لي تجربة عن بعد مسرحية بين نصوصي وعمل مسرحي صار في كلية الفنون المسرحية بالعراق حين سقط المشبك، وهو عنوان قصيدتي، وهي
0: صحيح.
1: تداوي بالشعر للحالات المصدومة من الحرب، يعني لأنه تعرف هذه المشهدية هي تقاطع بين كل الأجناس البصرية والأدبية.
0: صحيح. تذكر أول مسرحية شدت انتباهك في حياتك، أول مسرحية شاهدتها؟
1: ذكر من لا استحضر اسم اسم البطل.
0: عمل تونسي
1: عمل تونسي وان مان شو حقيقة هو توفى به نذكر زرق العيون سونيا زرق العيون وزوجها حكيت هذه أظن في بداية التسعينات وكانوا يستدعوني باش أنا نتفرج
0: لأنك ستحررين النصر بعد ذلك.
1: أتذكر أنه استعمل تقنيات بصرية تعلمها في ألمانيا أظن سينمائية وطبقها على العمل المصري وقتها كانت زوجته سونيا زرق العيون وقدموه في باب العسل فكنت تشوفه كأنها هي محلقة وأضواء
0: لأول مرة تدخل تقنية هذيك الأعمال المسرحية في تونس
1: المسرحية وكنت أراها يعني وكأن في عالم آخر كأنه أخذنا إلى عالم
0: رجعت لعالمك متاع الصغار هذيك
1: وكنت مذهولة وأتذكر في ذاك الوقت وقت اللي كان حاتم بن عمارة ونجيب الخطاب الله يرحمهم كانوا كل مرة واحد يقدم وذكر وقت كتبت مقال نقدي انتقدت فيه إنه المنشطين ما يلوجوش على ما هو عميق إنه يبحث يعني يكتفين بما هو ظاهر وكان جينا للجريدة وقتها وقلت له مثلا علش ما تقدموش هذا النوع الجديد من المسرح الذي تستعمل فيه تقنيات السينمائية الألمانية فكانت من الأشياء التي أذهلتني كثيرتك الصحة أنت مرعبة يعني ذكرتني بتفاصيل مهمة شيد. جدا
0: ولكن أنا أدعوك للكتابة النقدية مرة أخرى والتناول المرة هذه بالفعل يعني طريقة أو ربما الاستضافات اليوم في الإذاعات وفي التلفزيون لأنه اليوم يزمك تقدم الحكاية هذه مش معنا جيب الخطاب أنت شفتها وقتها فما بالك بالآن فما بالك بالآن يعني شو المحتوى اليوم اللي نشوفه فما شيء للأسف الشديد بعض الاستضافات هي فارغة هي الصفر لا تنفع المشاهد بأي شيء ولا المستمع
1: لا تنفع لأنه فاقد شيء حقيقة وأنت تحاول أن تجاري الموجود لا أنت عليك أن تحفر عميقا
0: جيد.
1: لتفتح لأنه كل زمن فيه سطحية
0: صحيح يعني شك.
1: ولكن أنت لست مرآة للواقع
0: طبعا.
1: أنت ترى هذا الواقع بعين جاحظة ولكن في نفس الوقت أنت تحفر مسارب ليدخل الضوء لتلك السطحية هذيك علاش حتى وإن توفي الكثير وحتى وإن بعض زلاتهم أو تعاتيهم مع السطحي ولكن مع ذلك تركوا بصمات عميقة لأنهم نظروا كذلك إلى العميق
0: وهو كذلك وخلينا في ميدان الإعلام والاستضافات والاستضافة تذكرها في حياتك وأنت شاعرة من استضافك أول مرة كانت استضافة تلفزيونية إذاعية كانت مع الصحافة المكتوبة
1: الصحافة المكتوبة أجريت كثير من الحوارات يعني نشرت في العالم الحقيقة في العالم العربي بالنسبة للاستضافات التلفزية بشكل عام طبعا لم تكن لي يعني دون أن نخوض في هذه الأمور يعني سأفتح باب للنقد ولا لا أحب أن أفسد مزاج
0: نرجئه
1: مرة وكذلك أنا لا أبحث كثيرا في الحقيقة على ذاك الظهور أو تلك النجومية أحب من عارف هدى وأراد أن يعني أن يبنينا معا حصة سواء كانت تلفزية أو إذاعية أحب هذا أحب أن اللي ناديني يعرفني
0: أكيد
1: يعني فهذا أنا لا مش من دوري أني أبحث عن من يعني يناديني بل أحب من يناديني من تلقاء نفسي لأنه يعرفني جيدا
0: جيد جدا خلينا ندخل شوية أكثر في في في في حياتك في ربما مع العلاقة مع الناس القراب منك في عائلتك معناها مع الوالد والوالدة بيحفظهم يفضلهم أو كذلك عائلتك أنت توا وولادك نحب نعرف أول نصيحة في حياة هدى الدغاري منين خذيتها شنية كانت النصيحة ما زلت تمشي بها لتوا
1: في الحقيقة نخذ الوالد لأنه كان أكثر هو مهتم بدراستي على الأقل، وأنا كنت الطفلة الأولى
0: والمدللة.
1: أي والله مدللة كنت مسؤولة أكثر. كان يترك لي الحرية دون أن يحدثوني عن الحرية. عندما أتذكر بروكيل هذا أرى كم هو والدي كان ولا زال عظيما، لأنه هو جنوبي الهواء جنوبي الهواء مع أنه هو منذ صغره عاش في تونس ودرس صحيح. في تونس وعاش يتيما وكون نفسه، هو عصامية التكوين وبنى نفسه. كنت أستلهم من هذه التجربة، كان يتحدث عن نفسه كثيرا، كيف تعب، كيف كان وحيدا، كيف كان يدرس ويعمل. فكل هذا تعلمته منه، ولكن الحقيقة لا أتذكر أنه كان يمنعني من شيء أو كان يضع لي خطوطا حمراء، ولكن كنت من خلال حديثه ومن خلال أرى رؤيته في الحياة فتعلمت. دايرو يقولوا أنا كثير أشبه أبي في تحمل المسؤولية، في الإتقان، في محاولة أن أكون أخطبوطة، يعني مش نعمل حاجة وننسى الحاجة الأخرى، أحاول أن أكون معناها حاضرة في بجلات، في سواء كان في بيتي كأم كمربية، كذلك في عالمي الخاص، لا يكون جانب على حساب جانب آخر. في الحقيقة أكره صورة ذاك المبدع الذي يطلق حياته بتعلة أنها تلك تفاصيل مقيتة ويأخذه إلى الركود، ولعله أوصل الكثير إلى ربما الطلاق أو ربما أو إلى تطليق العائلة حتى يعيش على هامش ووقع معناها بين ظفرين ملذات التي تدفعه إليه صحيح. الإبداع تلك البوهمية. أنا أحاول أن أكون ضمن الإطار إطار تلك الأم وتلك المرأة وتلك المسؤولة، وأن تكون هذا الجنون يكون في نصي صحيح. لا في الحياة.
0: أنت الشاعرة العاجلة.
1: أحاول أن أكون كذلك، وأرجو أني حققت على الأقل، أقول وليس غرورا، بعد هذا الزمن وكيف شوف ولادي ونشوف تلامذتي ونشوف صورة هدى عند الآخرين.
0: جيد. وعلى ذكر تلامذتك، أول يوم ليك في العمل كيفاش قابلت تلامذتك، كيفاش كان اللقاء معهم؟
1: يومي الأول أنا كنت ما زلت كيف جايبة بنتي، تصور أنا بنتي عمرها أقل من شهرين، وذهبت أدرس في قفصة مثلا.
0: في قفصة مناضلة أنت.
1: نعم، كانت لحظة فارقة ومؤلمة كثيرا ومتوترة، كيف أضع ابنتي البكر التي ما زلت أتدرب ولم أبدأ أن أتدرب على الأمومة
0: صحيح.
1: وفي نفس الوقت عمل الذي أستطيع به أن أبني عالما كذلك ورديا بجانب أبيها عندما تكبر. هذا أستحضرته في تلك الفترة وأنا في العشرينات من عمري وابنتي صغيرة، هل أبقى معها؟ وهذا ما تقوله عاطفتي، لا صحيح. مش لازم نمشي للخدمة. وفي نفس اللحظة أقول ستكبر ابنتي، ستجد أمها عاطلة في البيت، كيف أكون مثال لها؟ كل هذه الأسئلة طرحتها، وأنا سأذهب إلى أخذ ذاك الاستدعاء. فبكيت، تذكر تلك اللحظة، قال لي زوجي، قال لي شوف هدى، يعني تسوي ما زلنا بكبدين، هذا قرارك أنت، زوجي جنوبي أيضا
0: هاي.
1: هذا قرارك أنت
0: جايت.
1: إذا أردت البقاء ابقي، إذا أردت أن تذهبي اذهبي، ولكن أنا مع ذهابك لأنك قريت مش باش تقعد في الدار،
0: ما تضيعش الفرصه، لانه تنجم ما تعودش الفرصه مره اخرى.
1: وهذه زاد من الاشياء التي بنت علاقتي مع زوجي، هذا الاحترام المتبادل
0: صحيح.
1: مع ان لن نتقاطع في كثير من الامور، ولكن هذا الصخب مني وذاك الهدوء منه صنع هذه الحياه الجميله والمستقره، ولم تطمس في هذه الطفوله.
0: جيد. وزوجك طبعا تحية ليه من خلال نقطة أول السطر، كيف يتعامل مع هدى؟ هدى الشاعرة أم هدى الزوجة؟
1: بضحك
0: جيد.
1: أنا كتبت كثيرا على المرأة المعنفة وكتبت على النسوية، ومع أنني اللي يعرفوني ويعرفوا حياتي يعني لماذا تكتبين كل هذا وأنت لم تعيشيه فعلا؟ لم أعشه مع السلطة الأبوية بين ذفرين ولم أعشه أذاك في الضغط حتى الرمزي ولا الزوج عندما يرى امرأة تكتب عن الحب وعن الشعر وعن الغزل وإلى غير ذلك لم أره. كما قلت لك هو كان هادئا بما يكفي ومتزنا بما يكفي، وبالمقابل كان يحب في هذا الجانب، كان يحب في هذا الجانب وبصمت. لا أتذكر أنه لاحظ أو قال أو جمع بين نصي وبين أن لا يتدخل في مثل هذه الأمور ولا يبرم شفتيه حتى بمجرد تلك التعبير.
0: هنيئا لك،
1: هذه حقيقة. وهذا الذي جعلني ربما بهذه الأريحية في
0: صحيح
1: بهذه الأريحية أمام الجميع، ولا أخفي ذلك وهو يعلم ذلك جيدا. فأنا أوجه له من خلال هذا المنبر نقول له شكرا لأنك في حياتي.
0: جيد، يحسب لي هذا كله. وهنيئا ليك وهنيئا لكما، إن شاء الله ربي دايما عشرتكم دايما في الخير وفي البركة. من بعض الأسئلة، احنا جاوبنا على سؤال في حديثنا من بين الأسئلة اللي دايما نسألها لكل ضيوفي، لأنه كل إنسان في حياته لابد يضطر أنه يأخذ قرار، أحيانا يكون صعب، أحيانا يكون مجبر عليه. فحسيت كأنه أهم قرار اللي كنت تتحدث عليه توا هو ذهابك للقفصة، وأنت ما زلت معناها بنتك صغيرونة، البنت الأولى، ما زلت معناها كي ولدت بنتك شو مش تعمل. هل هذا أهم وأصعب قرار في حياتك أم فما قرارات أخرى خذت منك وقت باش تنجم تاخذها؟
1: يمكن هذا يكون هو أول قرار، ولكن كان ديما ديدني إلى اليوم أن أحاول أن لا أكون الأم الدجاجة كما هو، يعني الحماية المفرطة. ولكن كان قلبي يتقطع في كثير من الأشياء، لأني دائما كنت في نفس الوقت تلك الأم الرؤوم التي تريد أن تفعل الصعب وألا تورط أبنائها في الصعب حتى في الاختيارات، ولكن في نفس الوقت كنت أنظر إلى بعيد وأقول عليهم أن أرمي بهم أحيانا في البحر حتى أراهم وأطمئن أنهم تكونت لهم هذه الشخصية التي يستطيعون بها أن يختاروا، يعني هذا مهم. كانت البداية طبعا مع ذهابي إلى قفصة وتركت ابنتي عند أمي، ولكن الأصل أني كنت كل بعد 4 أيام أعود إلى تونس.
0: نهاية الأسبوع لابد أن ترجع
1: لا تونس. أتذكر أنني بقيت 15 يوم مثلا في قفصة، وهذا
0: مضنية العملية،
1: مضنية فقط لأكون حاضرة.
0: وبقيت برشا في قفصة
1: لين بنتي دخلت للروضة.
0: برشا.
1: وكنت بهذا النسق، يعني أحاول أن أوفق المدى البعيد، أن تكبر ابنتي اللي بنتي 25 سنة اليوم. يعني أهديت، كنا المتفقد أن نعمل كتاب أهديته إلى ابنتي غادة.
0: أي صحيح، نتذكر
1: أهديته إلى ابنتي غادة لأني تركتها وهي صغيرة. يعني
0: نتصور أنه الفترة هذيك إلى حد الآن هي تمسك
1: عالقة
0: تمسك بأنك تحس أنها ما كانتش كاملة، ما عشتش كاملة مع غادة،
1: لأني تحدثت فيها مع ابنتي، لأن ابنتي وهي كانت، سأتذكر يوم بكيت كان أمي وبابا يستناو فيا في حمام نمف باش نهبط من الحافلة وكانت معهم ابنتي صغيرة عمين. وقت لي أنا ذهبت إليها لأحتضنها التفتت وذهبت لأمي مع أني كنت لا بكيت.
0: طبعا أحسست صعب جدا.
1: عندما كان أحسست كأنها تقول لي لماذا تذهبين وتتركينني اليوم.
0: هو أنت في اللحظة هذه متأثرة بها نفس
1: تجاوزت الكثير، قالت توا تقول لي أمي جميل أنك ذهبتي. جميل أنك ذهبت. إذن فكنت دائما كأم أنظر الهدف القريب والهدف البعيد.
0: البعيد في نفس الوقت.
1: كان ثم قرار آخر صعب. ابني غسان ابني غسان يكون عمره 16 سنة يريد أن يذهب لرؤية فريقه المفضل الترجي في الجزائر. ابني شخصيته غريبة عجيبة يعني تحصل أن يكون شخصية روائية وأخذ مني الكثير من العاطفة. والعائلة جميعا رفضت يعني كيف تتركينه أن يذهب.
0: أنت سمحتي لي.
1: أنا الوحيدة التي سمحت لأن لي هدف. هدف كبير هو أن يكون لأنه شخصية متمردة وكان يبحث من يسانده فكانت تلك فرصة
0: لتستقطبه
1: أولا ليس للاستقطاب ولكن لأحرك فيه أن أعطيته المسؤولية كان يقول راني النجم روحي لا متخافوش إلى غير ذلك.

0: ويذهب إلى الجزائر ويشاهد فريقه المفضل. هذا من القرارات الصعبة.
1: كنت ترين فيه شيء من هدى؟
0: كثير. هو شخصية روائية فيه هذه العاطفة الجياشة وفيه كذلك التمرد. هو قريب مني كثيرا بدأت. إلى اليوم هو بدأت. قريب مني كثيرا.
1: ربي فضلها.
0: يعيشك الله خليك.
1: ربي فضلها. حكاية جميلة جدا. حكاية جميلة جدا. وانا نحب نشكر نقطة أولى السطرين وعرفتنا عليها برشا حاجات كناش نعرفوها.
0: أنا قلت لك إنه هو بحثك على هذه التفصيلة في صنع محتوى إذاعي بهذا العمق هي شعرية خالصة.
1: شهادة أعتز بها من شاعرة كبيرة في حجم هدى الدغاري. ربي فضلك. هدى أنت تحب الهدايا في حياتك؟ تحب تتهدى؟ تحب تاخو هدية تعطي هدية ولا مش اهتماماتك كبيرة برشا؟
0: والله مانيش طبعا هو في المطلق أي إنسان هو يحب هدية فهدية في المطلق، لكن صدقني الهدايا التي تحركني من الداخل هو تلك الالتماعة في العينين، ذاك الاعتراف والإحساس بالجميل. هذا اللي يفهم مثلا أنا وقت يفهم هدى الإنسانة هدى الداخل، هذاك أكثر شيء أنا الحقيقة نفرح به. دون ذلك معناها مانيش أسعى.
1: ومع هذا سأسأل، تذكر أول هدية في حياتك أخذيتها من عند شكون وماذا كانت الهدية؟
0: يعني مادية رمزية ما
1: كما شئت.
0: يمكن الكتب. يمكن الكتب الحقيقة هي أهم شيء يفرحني كثيرا. يعني الهدايا اللي جاتني في شكل كتب، الهدايا تأتي من زوجي أو من عائلتي، يعني أكيد هي جميلة جدا، ولكن أراها مسألة يعني معلومة ومعروفة. لكن الكتاب مش أي شخص، مش أي امرأة نجم هي تفرح به. يجيني أنا كتاب أو رواية نحس فرحة، يعني أحضنها.
1: شيت تعشقين السفر؟ أكيد.
0: أحب أكيد سفر الداخل وسفر الخارج. لا أحب الركون، يقتلني الركون.
1: أول سفرة في حياتك وين كانت الوجهة؟
0: المغرب.
1: ما غير قفصة طبعا.
0: لا المغرب. المغرب وهي شعرية.
1: أكيد مشاركة في سؤالة.
0: شعرية خالص، الجمهور المغربي كذلك نوعي. وربما أعتبرها تلك أول لحظة في علاقة بجمهور حقيقة. جمهور نوعي. يعني أنا قرأت أمام يعني أمام جمهور هنا، ولكن تلك الرهبة التي يتحدث عنها المبدعون والشعراء أحسستها وأنا أقرأ الشعر في المغرب. كانت القاعة ممتلئة وكذلك كانت ممتلئة بصمت رهيب، حتى أنك تسمعين خطواتك وأنت تعتلين المسرح.
1: احترام كبير.
0: كان احترام كبير وإنصات. وإنصات لا مثيل له، حتى أن ذاك الالتقاء بين النص والذات الشاعرة والمتلقي تحصل في داخلك.
1: جيد.
0: تلك اللحظة الأولى أو المرة الأولى أو الانقداح الأولى التي تشعرين بعظمة الشعر الذي يمتلئك.
1: كتبتي عن الحب وأنت من تتحدثين دائما بالحب وتقدمين الحب، أول مرة في حياتك كلمة نحبك لمن قلتها؟
0: الحقيقة أنا ديما نعيش في الحب. ممكن أنا ديما أقول مع والدي الحقيقة.
1: ربي فضل.
0: وأنا أعبر الحب اليوم بطريقتي بالاهتمام.
1: صحيح.
0: ربي فضلهم. أنا من هنا يعني نوجه لهم تحية كبيرة، نوجه تحية لأمي، لأن أمي كانت هنقول هي جنوبية بذاك العمق وبتلك البساطة وبذاك العطاء بلا انتظار.
1: صحيح.
0: وأنا اليوم يعني نشوف الأتعاب.
1: ربي فضلها. منحبوش نختم.

0: ونقاب الدموع.
1: لا هو لأنه المشاعر الداخلية والمتدفقة هي اللي تخلينا نحن إنسانيين أكثر.
0: صحيح.
1: بدون هذه الإنسانية التي تنقذنا من الجمود ومن السطحية يعني لا معنى للحياة بذلك. فأنا مدينة لله أولا إني في مثل هذا العمر وأبنائي يعني كبروا بنتي الصغيرة عمرها 20 سنة
0: بكل.
1: وأنا بين أمي ووالدين، هذا من أمي وبابا، معناها هذا من أهم الأشياء التي تملأني بهذه الطفولة كذلك.
0: ربي يفضلهم إن شاء الله ويفضلك العائلة الكل، وإن شاء الله تفرح بهم. كنت سعيدة جدا بلقائك، والوقت يتعدى بسرعة، وهي مسيرة فن خلينا نقول حقيقية مشيتها هدى بخطوات ثابتة، وكنت سعيدة جدا الليلة ناخذ شوية من هذه الخطوات ونتعرف عليها ونتحدث بين ثناياها في نقطة أول السطر. خلي لك كلمة الختام كلاما شئت أو شعرا أو الاثنين. مرحبا.
1: هذه قصيدة أهديتها لأمي. أم العيد، أبقار ترتع في الظل، دجاجات يسوقها ديك ذو عين ماكرة، بيض يفقس للتو، سماء مهتزة ببروقها، الشتاء يطرق باب الحديقة، بينما يد الصيف المتعرقة تمسك بغيمة هاربة، شباك مطبخها يطل على زيتونتها المباركة وعلى شجرة الرند الظليلة، في الداخل فلفل مخلل وبهارات فائحة. أمي، أم العيد، يرهقها وتدلله.
0: الله الله الله الله الله. شكرا لك، ربي يفضلها ويفضل لك ولديك ان شاء الله ويفضل لك صغيرتك الكل. وشكرا لك انك اليوم كنت معنا في نقطه اول السطر، وشكرا انك فتحت لنا قلبك، واليوم تعرفنا اكثر على هدى الدغاري. خلي لك كلمه الختام.
1: طبعا انا سعيده والى درجه انك هزيتني فوق الغمام الحقيقه، لان هذا البرنامج لم يتحدث عن الراهن بل تحدث عن الداخل الذي فينا، وحرك فينا سواكن وأشياء كنا نظن أنني نسيتها، ولكن عبارة عن كبة صوف، وأعطيتني أنت يعني رأس الفتلة. شكرا ليلى، شكرا لأنك هنا، شكرا لأنك كذلك في حياتي.
0: شكرا لك، ربي فضلك، يعطيك صحة. مشكورة جدا، نورتنا ليلى في نقطة أول السطر. أجمل تحية حبيبة هدية في الإخراج الفني، ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.